0: للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي. فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهو المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتي كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 9 ربيع الأنور، ربيع الأول، ربيع شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، 1448 الموافق 22 أوت 2026. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، وكذلك التحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق للتواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي البغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حصة جديدة من برنامج مشاوير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، أنتم في الاستماع لهذا البرنامج، برنامج مشاوير الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل حصة من حصص هذا البرنامج نحن نسير على خطى هذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. خلينا نذكر بالمحاور لهذا اليوم. المحور الأول، دور العقيدة في قوة المسلمين، دور العقيدة في قوة المسلمين. كذلك محور ثاني، الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة. كذلك القرآن وصناعة الانتصارات، محور ثالث، القرآن وصناعة الانتصارات. أحبابنا الكرام، هذه هي المحاور إن شاء الله سنتحدث فيها في هذا اليوم. لكن قبل ذلك خلينا نمشي وفاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود لنواصل معكم برنامج مشاوير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يهده فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر

فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لك

نسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

الله أودع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله.

من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

أبنائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله.

0: المحمدي في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات. هذه المحاور إن شاء الله سنشوفوها مع بعضنا اليوم ونتحدث فيها. شيخ مرحبا بك مرة أخرى. نبدأ في المحور الأول وهو تفسير وبيان معاني أبيات أو كلمات لبيت من أبيات البردة المديح للمديح الإمام البوصيري رحمه الله، خاصة هذا الإمام الجليل في هذه المتن يمدح في الحبيب عليه الصلاة والسلام وكأنه يقدم لنا سيرة الرسول في أبيات ملخصة. ونحن في هذه الأيام نعيش أيام مباركة، أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. جل المساجد في بلادنا هذا الوطن العزيز الناس كلها يحتفلوا في هذه الأيامات بهذا الميلاد المبارك وينجدوا هذه الأناشيد، وخاصة هذا المديح البردة للإمام البوصيري. ما ثمث مسجد في بلادنا وما يقراش وما يسردس هذا المديح في هذا اليوم الأغر، اليوم المبارك اللي هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. يجعل ربي مبارك علينا وعلى بلادنا وعلى الأمة المحمدية، ونقول إن شاء الله يا ربي كل ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم تكونوا فرحانين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرح بنا فرحنا به. ماذا بينا الناس كلها في هذه الأيامات تفرح بالرسول. ما معناه تفرح بالرسول؟ كثر من الصلاة عليه، هذه هي الفرحة. لو الإنسان اللي يفرح بالرسول لو لازم يصلي عليه برشا، لازم يتبع السنن تاعه، لازم يتخذ قدوة، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحبيب هو شفيعنا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، هو الطريق المستقيم الذي سيدخلنا الجنة، الذي سيوصلنا إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. ماذا بينا في هذه الأيام الناس كلها تشغل قلوبها وتشغل لسانها وذكرتها وروحها الكل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ نتوكل على ربي ونبدأ في تفسير هذا البيت الشريف للإمام البوصيري رحمه الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عن سؤال أنت طرحته سيد بشير، قلت المساجد انتعنا الكل تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويختاروا قصيدة البردة، ليش هي بالذات؟ الحقيقة رهم العلماء وقت اللي بدأت معناها الاحتفال بهذا معناها هذه الفرصة العظيمة جدا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعت أن قصيدة البردة للإمام البوصيري رحمه الله أن تحوز يعني قصب السبق وتكون هي تقريبا المحور الرئيسي في الاحتفالات عبر يعني مئات السنين. علاش؟ راهو نعم. مش من فراغ جاء،
0: نعم
1: راهو جاء عن دراسة. شو الدراسة؟ لأنك حينما تتلو هذه وتنشد هذه القصيدة بالذات فكأنك تبلغ للسامع. شو تبلغ له؟ تبلغ له برشا حاجات باهية جدا، أنه فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتزلة، فيها العقيدة الإسلامية الصافية. ونحن من بعض البرامج يعني من بعض المحاور هي العقيدة الصافية ودورها في صناعة معناها القوة للمسلمين واتحادهم. نعم. فيها أحكام فقهية كثيرة وكثيرة جدا، وشفنا في الحصة الفارطة كيفاش أنه حكم انتع الحلم لا ينتج عنه أحكام شرعية، هذه معناها موجودة تم ينبهك لها. فيها مرامي أخرى وأفهام للقرآن الكريم، القرآن الكريم كيفاش فهموا السلف الصالح وكيفاش قدموهن. فيها مناهج كثيرة لطريقة فهم الدين بصفة عامة. فهذا الكل شيء يعمل هذا يمثل صيانة وحماية عن الانحراف، سواء الانحراف في الفهم أو الانحراف في التدين أو في السلوك أو في المنهج أو في كل شيء، يخليك تسير معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حقيقة الفهم القويم. لأنه ثم مشكلة كبيرة ياسر، ثم ناس يقولك أنا أعتمد على عقلي في فهم النص الحديثي أو النص القرآني، راهو مش هذا المطلوب منك. راهي ثم ناس فطاحلة العلماء وأكبر علماء وشهد بها الداني والقاسي وشهدت بها حتى أعداء الأمة من المفكرين.
0: نعم.
1: ومن عظماء المنظرين والمفكرين في العالم، أنها الأمة هذه تزخر معبية بجهابذة من المفكرين والمنظرين عمرهم ولا واحد خرج أنه اعتمد على عقله 100%، وإنما استنار بالعقل في بعض مواضعه حتى يحصن نفسه. رو أكبر مشكل كبير ياس حتى في العقاب والجزاء. خطأ الفكرة أعظم ذنبا وأعظم يعني وأعظم عقابا عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: بينما خطأ السلوك

0: راه ذنبه خفيف، لأن خطأ السلوك الإنسان يفيق به ويقومه عبر الممارسات الفعلية في أرض الواقع، بينما خطأ الفكرة يضلل نفسه ويضلل سامعه ويضلل أتباعه ويظل يحفر في واد ماذا؟ في واد التيه والضلال. خطأ الفكرة كبير ياسر، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفش معناه عندما في غزوة حنين والطائف،
1: نعم،
0: عندما جاء زهير بن حرقوس، هذا كي تقرأ سيدي بشير تقرأ سيرته يعني تجد فيه كث اللحية، أذهب كثرة السجود بجبهته، يعني فيه علامات كبيرة من كثرة السجود، قصير الثياب يعني كثير القيام كثير الصيام، ومع ذلك شنو قال؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه من مثل هذا أو ضئضئ هذا يخرج أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون في الدين ما ليس فيه.
1: نعم.
0: لأنه أشبيه هذا يا زهير بن حرقوس، هذا صحابي، هذا يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير الصيام كثير القيام كثير السجود كثير يعني النوافل كل شيء، لكن مشكلته وين؟ هو ما اخطأش، قال كلمة واحدة.
1: نعم.
0: اعدل يا محمد فإن هذه القسمة قسمة ما أريد بها وجه الله. قال كيف يا ويحك يا هذا؟ قال له ويحك عليه، قال له ويحك يا هذا، يأتمن الله على وحي السماء ولا تأتمنوني على متاع الدنيا؟ ويحك ويح، هذه راهي كلمة تفيد التنبيه الشديد.
1: نعم.
0: والوعد بالهلاك.
1: نعم.
0: والردع الشديد، رد بالك أنك تغلط الغلطة هذه. ليش؟ لأنه لم يخطأ في سلوكه.
1: نعم.
0: وإنما أخطأ ماذا؟ في فكره، لأنه أخطأ في الفكر، لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطأ في الفكر أراه عاقبته يعني وخيمة جدا.
1: نعم.
0: بينما الذي يخطأ في السلوك مجرد أنه غلط في السلوك هذا ولاذ، فربي سبحانه يعفو عنه وتعتبر تلك الأخطاء من اللمم، بينما الخطأ في الفكرة يعتبر من الكبائر العظيمة التي يجب معنا حسب عندما نقرأ راه مش مجرد ننتصر والله وإن ننحاز إلى الإمام البصيري، لا.
1: نعم.
0: عندما تعمل عقلك من أول بيت فيه إلى آخر بيت تلقاه مطابق لشرع الله ولتعاليم الدين ولحقيقة الفهم السديد لدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين والسلف الصالح، تجد الكل، لا تجد صاحب دين قوي عرف باستقامته يطعن في بيت واحد من من من بيت من
1: أبيات الشريف.
0: من
1: نعم.
0: أبيات القصيدة هذه.
1: نعم.
0: ولذلك رأوا مش معناه نمدحوا فيها، علاش خصوها هم بالاحتفاء؟ لأنها رسائل خفية تمس قلوب السامعين وقلوب الحاضرين والمنشدين وترشدهم إلى الطريق القويم، لأن الإنسان تعترضه في الطريق نتاعه حواجز وتعترضه بعض تحويلات الوجهة ولكنه يحتاج إلى تصويب، فالقصيدة هذه فيها تصويب ضمني.
1: نعم.
0: هي تفعل ريت اللي يقرأ القرآن إيش معناها، حتى إذا ما فهم منه حد شيء شنو الفائدة منه؟ جاءوا إلى واحد يقرأ في القرآن ولا يفهم منه شيء ولا يحفظ منه شيء وظل زمنا طويلا هو يفعل هذا، قالوا له ليش تعمل في هذا كل تتعب بنا؟ قال أعطاها مثال، قالوا ريت قفة مسعف تهزها كانت فيها الفحم وتهزها كل يوم وتدخل بها للبحر وتعبيها بالماء وتخرج، ما توصل إلى مكان جلوسك إلا ما بقى حتى شيء من الماء.
1: نعم.
0: لكن بعد مدة إش تصبح هذه القفة الموجودة من السعف هذه؟ بعد مدة تتطهر هذه القفة وتصبح يعني من كانت سوداء فاحمة بالفحم هذاك تصبح يعني نظيفة نظرة جميلة. فكذلك يفعل القرآن ماذا؟ يفعل القرآن في قلب الإنسان، والقصيدة هذه اشتخليك حتى ولو أنك لم تفهم منها الكثير فإنها تبعث برسائل خفية إلى قلوب السامعين وتخليهم وحدهم وحدهم يصلحوا بعض الأخطاء التي ألمت بهم. البيت اليوم سيدي بشير وراء.
1: نعم.
0: بيت رائع جدا.
1: نعم.
0: وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم، وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم.
1: تليم.
0: يحدثنا هذه، ذاك هي اسم إشارة للبعيد، ويستفاد منها كذلك التبجيل والمكانة العالية والمرموقة للشيء. ربي سبحانه يقول في سورة البقرة ذلك الكتاب، أخي بعيد عليه، لا
1: نعم.
0: هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن يشير إلى مكانة العالية للقرآن الكريم،
1: نعم.
0: والمكانة المرموقة والمكانة العظيمة التي والمنزلة العالية التي يستحقها، وهي إشارة إلى الرؤية التي تمثل جزءا من نبوة في حياة الرسالة النبوية، وتميزها عن رؤية جميع البشر، راهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء، ما يقارنهاش أبدا برؤية البشر جميعهم على يعني على مدى الأزمان.
1: نعم.
0: بلوغ من بلغ المكان إذا وصله، وصل إليه وشارف، مثل قوله تعالى فبلغنا أجلهن، يعني وصلنا أتممنا الأجل الكامل، يتحدث على النساء.
1: نعم.
0: محتلم اسم فاعل من حلم، ويقال كذلك حالم، وقيل كل حيوان يحلم ولا يحتلم إلا الإنسان فإنه يحلم ويحتلم. وهي ومن تظهر منها تظهر حقيقة أن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأنه لا ينام قلبه إذا نامت عينه، وإنما تنام عينه فقط، فحق لما يراه في المنام أن يكون وحيا، لأن سلطان العقل عليه قائم، بينما بقية الخلق فلا سلطان لعقولهم على أحلامهم، ولذلك لا يعتد بالأحلام في جانب الأحكام الشرعية ولا يترتب عليها سلطان، لأن مدار التكليف في الإسلام هو الحق في كلمة واحدة.
1: نعم.
0: ليش رؤيا الأنبياء حق ووحي، بينما رؤيا البشر مهما كان صلاحهم لا ينتج عنها أحكام شرعية؟ ليش؟ لأن
1: نعم.
0: المسألة عندنا ضوابط في القرآن، مش كل واحد في الدين عندنا ضوابط.
1: نعم.
0: مش كل واحد يفتي من رأسه ويقول الكلام اللي يحب عليه، راه الضوابط هو ما هو، أن العقل مدار التكليف، العقل
1: نعم.
0: هو مدار التكليف، فعند النوم ينتهي دور العقل، فلذلك لا تكليف ولا ينتج عن ذلك أحكام شرعية، لأنها في منام، والمنام ليس للعقل سلطان على ما يرى أو على ما يبصر أو
1: نعم.
0: على ما يقول في منامه.
1: نعم شيخ، خليني نقول ملاحظة هنا، مادام تذكرت حكاية الرؤية والمنام، لو كما قلت أنت له المنام ما نحكموش بالشرع، لأن ثم إنسان ساعات يرى رؤية، وحتى لو تحققت تلك الرؤية هي كرامة من الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى. إذا أنت ريت رؤية وتحققت لها كرامة من الله،
0: نعم.
1: ذلك بشارة من الله،
0: نعم.
1: لكن زاد كي تأخذ بشارة من الله أو كرامة من الله، رد بالك لو لازم تحافظ على هذه الكرامات. كيفاش
0: نعم.
1: تحافظ على هذه الكرامات وهذه البشارة؟ تحافظ عليها بالشكر، بشكر ربي سبحانه وتعالى، تحافظ عليها بالطاعة. لكن مش إذا نلقاو نحن رؤية نمشي نقوم عليها حكم شرعي، أحكام
0: نعم.
1: شرعية. الرؤية تقعد رؤية
0: نعم
1: وبس.
0: نعم. وهي تفتن
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان يحس روحه أنه كل حاجة شافها، كل حاجة تقع في أرض الواقع وفي الحقيقة وفي اليقظة يشوفه في المنام، فهنه سيتسرب إلى نفسه
1: الغرور،
0: العجب والغرور.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: يولي هذا شيء
0: روحه
1: نعم.
0: أكثر من اللي ينفع الناس.
1: نعم. هذا شيء
0: يعني
1: خطير.
0: الأصل فيه هو أنه يخفيها
1: نعم.
0: ولا يظهرها للناس، لأن علم الغيب من اختصاص الله وحده.
1: نعم.
0: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
1: نعم.
0: يعني ما ثماش لعب هذه في هذه، أراه حتى واحد لا يأمن على نفسه.
1: نعم.
0: من أمن على نفسه فإنه لا يعرف طريق الغرور.
1: نعم.
0: رد بالك.
1: نعم.
0: إذن معاني
1: نواصل
0: هذا البيت
1: سيدي. نعم.
0: إن الرؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بداية الوحي، يعني بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن 40، وبلغ من النضج العقلي والوجداني والعاطفي والتحكيمي مبلغا عاليا، عادة ما تغلب فيه الحكمة ومنطق العقل على العواطف والانفعالات، لذلك قال تعالى ولما بلغ 40 قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: نعم.
0: ويسمى هذا السن كذلك سن الكمال العقلي والرشد، فالبلوغ عند الأنبياء بلوغان جزء أنواع، بلوغ يشتركون فيه مع بقية الخلق، وهو ظهور العلامات الجسدية لانتقال الإنسان من مرحلة التمييز إلى البلوغ.
1: نعم.
0: وبلوغ خاص بالأنبياء هو ظهور الحكمة في المنطق والقول والفعل والمواقف. ولهنا وقال وأشار القرآن الكريم إلى هذا: ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: نعم.
0: بمعنى رؤية الأشياء على حقيقتها كما هي عليه في الواقع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة حقيقة الأشياء، ومن ذلك حقيقة هذه الدنيا. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كيف أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدي ميت أسك، معناه مقطوع الأذنين، وهذا عيب عند العرب فلا يأكلون لحمه. وقال لصحابته الكرام: إن الدنيا عند الله أهون من هذا الجدي.
1: نعم.
0: الأسك الميت، حتى يزهدهم فيها وينزلها، يعني الدنيا فيهم منزلتها التي يجب أن تكون فيها.
1: نعم.
0: ويرغبهم في الآخرة ونعيمها ودوام فضلها، وفي المقابل زوال الدنيا وعظيم غرورها الزائف. وقد ميز الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين الرؤية والحلم. فعن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصادقة من الله والحلم من الشيطان.
1: نعم.
0: فلماذا يدخل الشيطان إلى عالم الأحلام؟ ليش الشيطان يدخل في عالم أحلامنا هذا ويفسد علينا تلك اللحظات الباقية؟
1: نعم.
0: عادة احنا عندما نقول حلم معناها شيء جميل جدا، شيء رائع وشيء خارق للعادة، وشيء يبهر الإنسان ويحسسه بماذا؟ بالسعادة. لأنه يريد الشيطان يريد من الإنسان أن يحزن، لأن الحزن طريق للإحجام في العمل الصالح والإكثار منه، باب لسخط الله، لأن الحزن على فوات فرصة أو ضياع مال أو موت عزيز أو فقدان لشيء ثمين يفتح أمام المرء باب عدم الرضا عن الله. وأعلى مراتب الإحسان في الطاعة والعبادة أن يصل الإنسان إلى مرتبة الرضا القلبي وليس الكلامي.
1: نعم.
0: ولذلك مدح الله عباده المحسنين فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالحزن يجرف الإنسان إلى وادي السخط والطرد من الرحمة والعفو. ولذلك حث الله عباده أن يكونوا من أهل الرضا، ففيه الخير الكثير. قال تعالى في سورة التوبة: والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان عند حادثة شق الصدر الأولى.
1: نعم.
0: وهنا ينزه البصيري رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأغيار البشرية، وينفي عنه الاحتلام الذي يصيب بني آدم في منامهم.
1: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، هذه هي معاني وبيان تفسير هذه الكلمات من هذا البيت من أبيات هذا المديح، مديح البردة للإمام البوصيري رحمه الله. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود لنواصل معكم برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير. للتواصل معنا 71-130-000. الأمة المحمدية قلنا في هذه الأيام تحتفل بذكرى مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ماذا بينا الناس كلها تفرح في هذه الأيام، ما نسمعوش الكلام اللي يعلمين وعلي صار له ربي سبحانه وتعالى، ماهوش باش يحسبنا على خاطر نحن فرحنا وعلى خاطر نحن احتفلنا بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر دائما أن طريق اللي باش يوصلنا ربي هو رسول الله. نتذكر دائما أن الشفيع اللي باش يشفع فينا غدوة قدام ربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بينا الناس كلها تفرح في هذه الأيام، تفرح كيفاش تفرح؟ تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي فيها كثير من الفوائد، كثير من الميزات، أهم ميزة أنها تبقى حكر لك عند ربي سبحانه وتعالى. من نجم حتى إنسان ينحيلك عند ربي، من نجم حتى إنسان يتصرف فيها، ربي يخليك أجر الصلاة على النبي حتى تلقاها غدوة قدامك أمام الله سبحانه وتعالى. والثانية الحاجة الأخرى، كثرة الصلاة على النبي لا يتفرج الهم الكرب نتاعك، ولا يتفرج الهم نتاعك. كل إنسان إذا أصابه هم أو غم فليقرأ القرآن أو ليكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعود للبرنامج وذكر هذه المحاور، دور العقيدة في قوة المسلمين، دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات، القرآن وصناعة الانتصارات. ونحن أخيرا رينا الانتصارات اللي صارت في غزة وفي فلسطين، كل المجاهدين في تلك البقاع المقدسة كانوا شباب وكانوا كلهم يحملون أو يحفظون القرآن الكريم. تلقى في على الثغور هو تلقاه يرتل في القرآن الكريم، تلقاه يقرأ في القرآن الكريم. ورينا كيفاش يصليوا التراويح تحت النار وتحت الدبابات وتحت الطائرات. كل الشباب يحفظون القرآن الكريم هناك في فلسطين العزيزة، هناك في غزة، ويحاربوا بالقرآن. لذلك القرآن وصناعة الانتصارات تروها بإذن الله السميع العليم. خلينا شيخ نبدأ المحور الأول، دور العقيدة في قوة المسلمين. دور العقيدة في قوة المسلمين، دائما المسلم القوي لا يكون قوي إلا بالعقيدة نتاعه. دائما الإنسان لازم يتمسك بالعقيدة نتاعه. تحب تكون قوي في شتى بقاع الأرض، يجب أن تكون متمسكا بعقيدتك، عقيدة الإسلام، هذه العقيدة الصافية الذي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفضل شيخ، نواصل معك في هذا الركن الأول أو في هذا المحور الأول من هذا البرنامج. نعم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، اللهم اجز عنا سيدنا محمد ما هو أهل له. أنت ذكرت حاجة باسد بشير، قلت تراه معناها يلزم واحد يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبقى حكرا لك ومتعطيش. لكن ثم سر آخر، هو أنه ممكن دعاء الإنسان كل يمكن أن يقبل ويمكن أن لا يقبل.
1: نعم.
2: دعاء تسبيح الإنسان كذلك يمكن أن يقبل أو لا يقبل. فعل الطاعات والإحسان ولغير ذلك، والأعمال، كل أعمال الطاعة يمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل إذا كانت غير خالصة لله. بينما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونة الوصول إلى الله.
1: نعم.
2: يعني مضمونة الوصول، يعني كلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصلى الله عليك بصلاة واحدة 10 صلوات من الله. الصلاة
1: نعم.
2: يعني من الملائكة ومن عند ربي. إيش معنى الصلاة من عند ربي؟ الصلاة من عند ربي هي العفو والمغفرة والتجاوز.
1: نعم.
2: والصلاة من الملائكة هي الدعاء لك. فاعلم علم اليقين أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونة القبول، وهي
1: نعم.
2: العمل الوحيد اللي ممكن تضمن فيه 100% أنه سيقبل.
1: نعم.
2: ولا يرد أبدا، يعني
1: نعم.
2: مهما كان. وهذا لا يحتاج منك لا إلى استقبال قبلة ولا إلى وضوء ولا إلى طهارة ولا حتى شيء، ولا إلى نية ولا حتى شيء. يعني مجرد أن يتحرك اللسان والشفتين بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح له أبواب السماء. وهذا
1: نعم.
2: فضل عظيم في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله الخالق العظيم.
1: إذن الشيخ سمحني نقول ملاحظة ومحلاها في هذه الأيامات يا شيخ، الإنسان صاحب البيت أو رب البيت كلم زوجته ولم صغاره ولم بناته ولم أولاده كل يوم حتى ربع ساعة نصف ساعة بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، يقول ميجيون صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يلم هكا عيلته ويصليوا على النبي حتى نصيف ساعة، محلاها تنزل البركة في الدار وهما يتفرهدوا وينشرحوا وقلوبهم تطمئن. هذا بذكر الله تطمئن القلوب، يقرأ ورد من القرآن يذكر ربي صلى على النبي وتوتري البركة اللي تحل في الدار.
2: نعم نعم. فما حاجة أخرى ديما يقول لك أعطينا حاجة سيدي ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: أعطينا حاجة عندهم الحق، اللي يقول هكا راهو طالب للحقيقة لا يتهموا، وإنما هذا بالعكس هذا يكرم لأنه يطلب الحقيقة. أعطيني أنت حاجة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وثابتة في السنة ثبوتا قطعية.
1: نعم.
2: شو معناك تقول ثبوت قطعي؟ يعني ثبتت بالتواتر ووردت في الكتب على الأقل الستة الصحاح.
1: نعم.
2: بداية بصحيحي البخاري ومسلم وبعد النسائي وأحمد وسنن أبي داود ولا غير ذلك.
1: نعم.
2: يكتب الست. هذا مش موضوع أخي، مش جاء واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثر غزوة وقال يا رسول الله أراه عندي من الأولاد إلا واحد.
1: نعم.
2: وأنا بلغت من الكبر عتيا.
1: نعم.
2: وعتيا الاثنين صحيح قراءته.
1: نعم.
2: قالون يقول عتيا.
1: نعم.
2: الحفص يقول عتيا.
1: عتيا نعم.
2: الاثنين صحيحة معناها القراءة هذه. وأمه بدأ يشكي، قال له أمه راه كذلك أصابها من الوهن والمرض الكثير، ورانا أصبحنا في حاجة معنا ماسة، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
1: نعم.
2: يعني في حاجة ماسة الوليد. إيش بيه الوليدان؟ هذا ثابت في البخاري
1: موجود. نعم.
2: ومسلم كذا راه هو وقع أسيرا وإحنا ما حدنا حتى حل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه بعين الإشفاق والقلب الرؤوم، القلب المليان الرحمة، الرحمة المهداة، القلب المليان يفيض رحمة ويفيض إشفاقا ويفيض معناه شوف حتى ربي سبحانه يمدح فيه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
1: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم،
2: مش رؤوف برك، رؤوف رحيم، وعطى.
1: نعم.
2: اسمين من أسمائه نظرا لأنه يعني الرحمة الموجودة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن توجد في قلب إنسان قبله أو بعده.
1: نعم.
2: إلى قيام الساعة.
1: نعم.
2: يستحيل، يعني رحمة كبيرة ياسر، حتى اللي سبه، حتى اللي أساء إليه، حتى اللي نكل به، حتى الذي عذبه، حتى الذي افتك.
1: نعم.
2: حتى كلهم رحمهم، وثبت عن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: ذلك. وأكبر دليل أنه أكثر واحد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو يعني عبد الله ابن سلول، ومع ذلك عندما مات أعطاه القميص تاعه ليكفن فيه، وقام ليصلي عليه لولا أن نزلت آيات محكمات من ربي تنهاه عن ذلك، وقام في الدعاء له. يعني أي رحمة هذا؟
1: نعم.
2: يعني ربي قال له راه انزل في القرآن، قال له راه هذا قال فيك وفيك وفيك، مش قالها له فلان يمكن فيها جانب.
1: نعم.
2: من الشك ونم فيها جانب من الريب حتى 1% ولا 2%، هذا رب العزة قال له راه هذا منافق حكم فيه حكمه النهائي وراه مش يموت على النفاق، واثنين راه هذا أذاك يا محمد، ومع ذلك اش قال؟ والله لو علمت أنه إذا زدت وقت اللي نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر
1: لهم،
2: أنت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لو. قال لو علمت أن الله إذا زدت على ماذا؟ على 70 لزدت غفر لهم لزدت.
1: سبحان الله.
2: أي رحمة
1: الرحمة.
2: فنظر إلى هذا الرجل الطاعن في السن وقال له وأعطاه دواء، قال له ارجع إلى بيتك أنت وزوجتك، الكلام اللي كنت تقول فيه.
1: نعم.
2: أش تعمل في أنت وبيت؟ صلي العشاء، بعد ما تصلي العشاء صلي ما استطعت أن تصلي من قيام الليل، ثم اجلس أنت وزوجتك في قبالة بعضكم بعض، يعني مقابل بعضكم، مش واحد متلف التركين وواحد متلف تكاذا، دليل على أنكم مش متفاهمين.
1: نعم.
2: أول شيء سحكي تجلس قدام واحد تنظر إليه، فإن ذلك القلوب تتعانق، وأنه دليل على أنك تحترمه، دليل على أنك تحبه، دليل أنك تكن له من الاحترام وإلى غير ذلك. ما يكونش هو في هي في الكوجينة وأنت في بيت مانيش عارف شنو.
1: نعم.
2: وكذا واحد، فهذا يدل على التنافس. فاجلس في قبالة بعضكم بعض، ثم ماذا؟ ابدأ بقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوا شوط فيها ثم أرجعوا اشتعملوا، صلوا على رسول الله صلى
1: صلى
2: الله
1: الله
2: عليه
1: عليه
2: وسلم.
1: وسلم.
2: فبدأوا بهذه النصيحة، فعاد إلى زوجته بيقين ثابت أن ربي سيستجيب له، وأن ستحدث المعجزات، وأن القدرة الإلهية ستتدخل، وإذا تدخلت قدرة ربي فلا يعجزها شيء. إحنا مشكلتنا أنه لهنا في قلوبنا، أن ما نحطوش قلوبنا 100% أن أمر الله نافذ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المشكلة نتاعنا في قلوبنا، وليس المشكلة نتاعنا في الفهم. مش عمل بدا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تناوب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل هكذا إلى قبل الفجر بقليل، فأخذت فغلبهما النوم. النوم لا سلطان للإنسان عليه، غلبوا بالسيف عليه، فإذا بهم طول مباشرة يسمعوا طرقا على الباب، فقاموا كأنه يلوم نفسه، ليش أنا ما كملتش الوصية بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الباب فأذى به يجد ابنه قد عاد. المسافة بينه وبين المكان الذي أسر فيه يستحيل أن تقطع في ليلة، يعني
1: سبحان الله.
2: تعسان. فأدخل، لكن الولد بقى في الباب. قال له علاش؟ قال له لأني جئت. ما هي بماذا؟ جئت بقطيع من الغنم لا يكاد يعد، يعني لا يكفي أنه هو تسيب، حتى واحد أسير ومربوط في الأغلال وما أدري شو يسيبوه، أول حاجة يفكر في نجاتي، مش يفكر باش يهز معاه الأغنام. فقال له إيجي وريني، بدأ يستفسر فيه، قال له راه في الوقت الفلاني من الليلة بدأت الأغلال تتحرك في يدي، يعني الوقت اللي بدأوا فيه الراجل بوه وأمه
1: صلوا على النبي،
2: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش يعمل؟ ويحوقلون لا حول ولا قوة إلا بالله، بدأت الأغلال. قال ففكت الأغلال من يدي، فحاولت أن أتحرك ليفك الأغلال من ساقيه، فبدأت الأغلال تتحرك، يعني تعش معناها سلاسل، راهي سلاسل عظيمة ما ينجمش الإنسان مربطينه بدرجة كبيرة. قال فإذا بالعسس، الناس اللي قاعدين يعسوا عليه ويعسوا على الأغنام هذيك، أصابهم نعاس ثقيل، نوم ثقيل. قال فما أن تحركت حل حتى حلت الأغلال من رجلي، تحلت الأغلال.
1: نعم.
2: يتحرك. قال فوجدت نفسي أمام قطيع من الغنم فأشرت عليه، فشعمل تحرك أمامي وأنا جئت. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى، الكلام هذا مش من بابي والله الخيال ومن باب الإسرائيليات، لا، الكلام هذا ثابت، يعني ثبوتا قطعيا عند يعني في الكتب الصحاح تقريبا كل.
1: نعم.
2: علاش؟ باش يبينوا أنه التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الحقائق الدينية يكون بيقين. ولذلك من أسباب استجابة الدعاء هو أن تدخل على الله بيقين إجابة.
1: نعم شيخ، نحن عندما نتحدث في هذا الكلام ونتحدث عن الصلاة على النبي، صلاة على النبي هي عندها أسرار، عندها أنوار. نحن مش قاعدين هنا ندروش ولا ندجل، نحن نجيبه نحب نطمن الناس، نحب، لأن في الوقت هذا سبحان الله كل واحد عنده كرب، كل واحد عنده ضيق، واحد هو جاي مكتب بيفكر في كيفاش يشري أدوات أولاده، واحد عنده فاتورات، واحد عنده قرض وما وضو، ماذا بي حاجة تريحه. نحن لأن هنا عندما نتحدث عن الصلاة على النبي لأن تحدثوا على الأسرار والأنوار، وأنت قلت الثقة في الله، اليقين في الله. خليني، أنت ذكرت قصة جميلة، خليني أنا نزيد نذكر قصة أخرى واقعية.
2: نعم.
1: وعلى ما أظن هذه القصة وقعت في الجزائر، تحية لكل الشعب الجزائري لأنه يتبع في إذاعة الزيتون القرآن الكريم، كثير من الجزائريين يطلبونها ويقولون أن نتبعوا فيكم في برامجكم، بارك الله فيهم، التحية لهم وإخواتنا. يقول ثم شخص وليد، هكا قصة واقعية يا شيخ هذه.
2: نعم.
1: وليد بعثته أمه باش يمشي يقرأ في مدرسة قرآنية أو زاوية قرآنية.
2: نعم.
1: مشى يدق الباب على هذا الزاوية ولا هذه المدرسة، يا أخي يلقى شيخ صاحب هذه المدرسة، قال له لاني بعثتني أمي باش نقرأ القرآن. قال له لا هي مليانة توا، ما عنديش مكان أنا باش نقبلك. حاول ما بشيء، ما حبش يقبله. الولد مسكين عنده، أنت قلت يقين، اليقين عندما يكون عندك يقين تكون كالعصفور يخرج من عشه صباح جعان يمشي يروح كرشه معبية لأنه نعم. عنده يقين في ربي سبحانه وتعالى. أنت كذلك يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. هذا الولد عنده يقين وإخلاص باش يقرأ القرآن لوجه الله، روح راجع للدار وهو مهموم مغموم نعم. ماسي وباش يرجع لأمه والشيخ ما قبلوش، سبحان الله تقول عليها شنو فقد حاجة كبيرة برشا، لأنه الأمل نتاعه كان باش يقرأ القرآن ما تقبلش في القرآن، الأمل نتاعه كأنه ضاع. هو ماشي وصل في الطريق لقى شجرة تكة تحتها من التعبي قد هزت سينة من النوم، وإذا به يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أو في المنام ويقول له ارجع للشيخ الفلاني وقل له قالك رسول الله أقبلني باش نحفظ القرآن. قال له يخي باش يصدقني أنا كنقول له لو رسول الله جاني يقول لي كيفاش وشنو العلامة؟ قال له يقول لك العلامة، قل له قال لك زمرا زمرا.
2: نعم
1: إن شاء الله تكون القصة صحيحة يا ربي باش ما نضيعهاش. رجع هذا التلميذ دق الباب على هذا الشيخ قال له جيتك باش نحفظ القرآن، والمرة هذه لاني ما جيتكش من عند أمي، المرة هذه لأنه بعثني رسول الله. قال له شنو تخرف انت طفل صغير وتقول يا رسول الله، انا نقول لك الزاويه والمدرسه مليانه بالتلاميذ وتقول يا رسول الله، كيفاش الحكايه هذه؟ قال له له رسول الله بعثني قال لي امشي لفلان الفلاني قل له لو رسول الله قال قبلني باش نقرا القران. قال له ما علامه ذلك؟
2: اعطيني
1: علامه على هذا الكلام وهذا الحديث تقول فيه. قال له علامه ذلك لو قال لك سيدي رسول الله زمرا زمرا. فبكى هذا الشيخ وقبل هذا الطفل الصغير قال له تفضل نقبلك اقرأ القرآن. قال له الطفل الصغير قال له مانيش قاري القرآن ما نحفظش إلا بشرط واحد، إلا ما تقول لي ما معنى زمرا زمرا. قال له لاني البارح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسألته سؤالا كيف يدخلون تدخل أمتك يوم القيامة الجنة. قال له صلى الله عليه وسلم تدخل أمتي يوم القيامة الجنة زمرا زمرا،
2: جماعات جماعات
1: جماعات جماعات. هذا اليقين في الله وشنو يصنع؟ اليقين في الله يصنع المعجزات. ونحن رينا اليقين في فلسطين، رينا هذا الشباب اللي يحمل راية الإسلام، رينا شباب يحمل القرآن كيفاش كان عنده يقين في النصر لقلة العدد والعدة والعتاد، لكن عنده يقين في الله سبحانه وتعالى أنه لأنه هو قبل كل شيء هو صاحب الأرض. وثاني حاجة عنده يقين في الله اللي ربي له باش ينصره. ربي قال له قال واعدوا لهم ما استطعتم. هما ما نجموا يقدروا كان باش يحضروا حاجه بسيطه باش يدافعوا عليها على الوطن نتاعهم وعلى العقيده نتاعهم وعلى الدين نتاعهم، لكن اليقين هو سيد الموقف. ورينا كيفاش في فلسطين كثير من الانتصارات وكثير من الشهادات وكثير من الصور رواها صورا جميله، عقيده ناصحه وعقيده صافيه. ولهذا كل انسان يسمع فينا لازم يكون عنده يقين في الله قبل كل شيء. له ربي سبحانه وتعالى هو اللي بيش يرزقك، هو اللي بيش يبكيك، هو اللي بيش يفرحك، وهو
2: بيده الأمر كله.
1: هو بيده الأمر. إذا كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى شو تخمم
2: على غير؟
1: إذا كان الرزق بيد الله المولى سبحانه وتعالى
2: لماذا تلتفت إلى غيرك؟
1: عليك بس اتخذ الأسباب وخلي الباقي على ربي سبحانه وتعالى.
2: ادخل من الباب.
1: نعم صحيح، ادخل من باب اليقين.
2: نعم
1: وتوتري الاستقبال مع عند ربي سبحانه وتعالى كيف يكون.
2: نعم
1: سيد تفضل.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اثنين انه النصر قلتها انت تو يقوم على الشرط القراني.
1: نعم.
2: شو الشرط القراني؟ وعدوا لهم ما استطعت.
1: نعم
2: الاعداد المادي ليس شرطا في النصر وانما هو مطلب شرعي، مطلب
1: نعم.
2: شرعي مش معناه اذا كان وعد ما استطاع 100% باش ينتصر، لا، وإنما هو مطلوب شرعيا ان
1: نعم.
2: تعد هذا والا وقعت في في في في, في المعصيه وفي العصيان.
1: نعم.
2: يستدعي تدخل القدره الالهيه وهو يدخل في باب الاستجابه. اثنين ايش عملوا؟ استجابه للامر الالهي المؤدي الى تحقق العون الالهي. تحب
1: نعم.
2: ربي يعاونك اعد ما استطعت، تحب ربي ينجحك في الامتحان اعد ما استطعت. شو معنى؟ اجتهد وافرغ الوسعى في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله، والبقية بإذن الله ربي سبحانه يستجيب لك. أما أنت ما تعمل حد شيء وتستنى أنك تقمر يعني هذه تجي وهذه ما تجيش وبعد تقول والله الله غالب ربي ما يحبنيش على خطر ما نجحنيش.
1: نعم.
2: رغم أني مصلي ورغم أني أطيع في ربي ورغم كذا، لا، أنت لم تدخل من الباب الصحيح. الباب الصحيح هو أعدوا لهم وجاءت عامة شاملة في جميع الأشياء الكل وفي جميع مطالب الدنيا والآخر. ولذلك زاد عليه العلماء قالوا أسباب النصر ثلاثة.
1: نعم.
2: وأسباب الهزيمة ثلاثة، يعني عقيدة. شو معنى عقيدة؟ قوية صافية.
1: نعم.
2: نقية مثل ما كان عليها السلف الصالح. بعدها شنو اللي بعد؟ قال أعدوا لهم ما استطعتوا، الإعداد المادي معناها هو سلوك الحضاري هذا اللي به. ثلاثة وأهم شيء وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشوف تطبيقات الكل، رفع المعنويات، معنويات مرتفعة،
1: نعم.
2: معنويات عالية، هذوما الثلاثة يصنعوا، يصنعوا ماذا؟ هذوما يصنعوا الانتصارات الثلاثة هذوما مع تحقق الشرط القرآني، الشرط القرآني اللي هو أعدوا لهم ما استطعت. أسباب الهزيمة ثلاثة، يعني عقيدة مهلهلة داخل بعض، سلوك غير قوي، اثنين روح معنوية منهارة، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهزيمة.
1: نعم.
2: وإحنا شفنا الحروب التي خاضتها الأمة العربية وأسباب الهزائم فيها، خاصة في العقود المتأخرة هذه، كانت السبب نتاعها العقيدة الله غالب، ما ثماش مشتتة، اثنين السلوك، لكن تبات ساهر على الحاجات معناها تغضب ربي سبحانه وتعالى وكذا، واحد فهذا ما يؤديش، اثنين الروح المعنوية المنهارة، انه احنا ضعفاء واحنا ما نجموش نقفوا، انا ما نجموش كذا، ما نجموش نعمل، راهي هذه كلها تخمينات فارغة،
1: نعم،
2: لانه هذه كل حواجز فارغة، لانه هذه كل تخليك توخر، لانه كان المسلمين في عهد الصحابة كانوا ماديا أضعف بكثير مما عليه الأمة الإسلامية الآن، أضعف بكثير، وهذا بشهادة الخبراء والباحثين في هذا الميدان، أنهم كانوا أضعف بكثير من حيث العتاد، من حيث العدة، من حيث الاستعداد، من حيث الثروات، من حيث كذا. رأي كانت حضارة الفرس وحضارة الروم حضارات معناها ضاربة في القدم وقوية ماديا الوقت ذاك، رأوا ما ثماشي ثروات باطنية في الأمة العربية، مازالت ما اكتشفوش الثروات، الثروة الوحيدة الموجودة هي الإنسان، ولكن استثمروا في هذه الثروة، لو قدر لهم أن هذه الثروات الباطنية وجدت ثم لظلت حضارة الإسلام يعني مسيطرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. للأسف الشديد هناك يلزم تكون ثم ثروات صحيح، ثم اكتفاء ذاتي، ثم إنسان يعتمد على نفسه في حياته في معيشته، وكذلك ثم ثروات عقلية، لأنه هذيك اللي تصنع. لذلك لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه العودة إلى المدينة المنورة لإحضار العدة، وهم في الطريق تغير، كانوا ماشيين مش يمشوا القافلة، جابوا سلاح نتاع، مش سلاح نتاع حرب، سلاح نتاع أنه باش يفكوا، هكا القافلة، فاش عمل؟ ما عطاهمش الفرصه لاحضار العده والعوده الى المدينه والعتاد، وانما قام باستشارتهم، ونقلت لنا سوره الانفال احداث المعركه وحال الفتنه الفئه المؤمنه، يعني غير انه نقل الهي لن تقدر على تصويره اعتى المحطات التلفزيه في العالم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبايبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. ما زالوا 3 أيام وتقريبا ونحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. مذكر دائما اليوم السبت، ما زال الأحد والاثنين والثلاثاء نحتفل بهذه الذكرى العطرة بهذا الميلاد الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. والشيخ من قبل يتحدث عن الرحمة وعلى اليقين وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر ماذا بينا نفرح الناس كل، نبدأ من تو نحن فرحانين، علاش ما نبداش من أول الشهر، من أول شهر ربيع الأنور. خلينا اللي مازال ما خلطش واللي مازال ما فرحش ماذا بينا يفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. ورد بالك هذه أيام لك تندم عليها يوم القيامة. أفرح تو، لأنك أنت تفرح بهذه الذكرى العطرة بهذا الميلاد لك غدوة. لو ربي سبحانه وتعالى، لو الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعرف كل أنت فرحت به يقول يا ربي هذا لو فرح به في الدنيا يا ربي أفرح به في هذه الآخرة. كذلك الناس اللي مازالت ما خلطتش على الركب، يجاو نخلطوا الناس كلها على الركب كما قال الشيخ قبيلة، نلموا بعضنا ونبدأ بالحوقلة ونبدأ بقراءة القرآن ونبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل عائلة خليها تخليه بصمة في البيت نتاعها على الأقل، حتى بعض اللحظات سويعة ونص نصف ساعة باش تكون شاهدة لك يوم القيامة. نلموا بعضنا كعائلة واحدة ونقرأ طريف القرآن كما قلنا وصليوا على النبي. لا يصدقوني أكل اللحظات هذيك يوم القيامة تفركس عليها، بس تشريها بالغالي، تشريها بالذب لو عندك، تشريها بروحك لو عندك، تشريها بالدم نتاعك لو عندك. ولهذا مدام عنا تو الحياة ومازال عنا الوقت وربي أمهلنا لهذا هذه اللحظات، نغتنموا هذه اللحظات ونصليوا على النبي، نكثروا بالصلاة على النبي باش تكون شاهدة لنا يوم القيامة. نواصل شيخ دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات. نعم نواصل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض وما أشرقت شمس وما ناحى على أيك حبل. قلنا أنه ما تقدرش أقوى المحطات التلفزية على نقل يعني أطوار هذه المعركة الحاسمة في تاريخ الإسلام لسبب واحد، كل المحطات تنقل ظاهر الأشياء، أما النقل الإلهي ينقل الظاهر إلى جانب ما يدور داخل النفوس وما يخطر بالبال وما يجول بالفكر حتى يصبح مرئيا وملموسا ومشاهدا، وينقل كذلك التفاعلات الداخلية النفسية التي يحرص الإنسان عادة على إخفائها وعدم إظهارها. قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني هذه الفئة المؤمنة امتحنت وأصبحت يعني في داخل فتنة، يعني هما ماشيين باش يفكوا غنائم باش يفكوا أموال، إذا بهم يلقوا أرواح ماشيين باش يدفعوا أرواحهم في سبيل الله. فعلى الإنسان كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني طبيعة النفس البشرية تتمسك بالبقاء في هذه الدنيا. كما كنت أنت تذكر قلت راه العمر كله فرصة، والعمر راه فرصة ثمينة تستغلها ما دام ربي أمهلك وتخطى ملك الموت تخطاك وتعدى إلى غيرك، فهذه منحة من عند ربي سبحانه. فلا بد للإنسان أن يستغلها أحسن الاستغلال وأن يعمرها بما يجب أن يعمر حتى لا يقع في الحسرة.
0: نعم،
1: فيصور فيهم القرآن، يصور فيهم من داخل، يصور في نفوسهم من داخل، اللي ما يستطيعش حتى الإنسان ينجم يشوف ما في قلب محاوره أو مكلمه أو محدثه، بينما القرآن يغوص في أعماق النفس ويظهرها. وهنا ظهر موقفان، زوز مواقف الصحابة تقسموا اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف المقداد بن الأسود قائد المهاجرين قال كلاما خلده التاريخ، لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا المقداد ابن الأسود اللي يمثل يعني فئة المهاجرين، قالوا له احنا ما نقولوش ليك مثل ما قالوا أصحاب موسى اذهب أنت ربك وقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، ايش يقولون؟ ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. يعني ايش معناه؟ والقول لابن مسعود، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ما قال، يعني هذا المقداد بن الأسود اللي هو يمثل المهاجرين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد الأنصار. علاش الأنصار؟
0: نعم،
1: لأنهم هما لسببين، لأنهم هما الكثرة، هما أكثر ناس مشوا معاه، واثنين أن المعاهدة ما بينه وبين الأنصار تقضي بأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بينهم في بين ظهرانيهم في المدينة، أما إذا خرج خارج المدينة فليس هناك ميثاق أو عهد أو وثيقة تقضي بحمايته. السبب الأول أنهم يمثلون الأغلبية، صح، هم
0: نعم.
1: أكثر جيش الموجودين، ولأن بيعة العقبة الثانية لا تلزمهم بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة.
0: الله عليه وسلم.
1: لذلك تكلم الصحابي الجليل سعد بن معاذ فقال، قال كلاما طويلا ولكن اختصر منه أهم الكلمات: قد آمنا بك وصدقناك،
0: نعم،
1: وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت، ها، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. اسمع شنو الكلمات،
0: نعم،
1: يعني كلمات قوية مزلزلة، يعني صادقة، يعني أصلها في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. شوف الكلمات كيفاش تكلم، كلام انت رجال بالحق، لا
0: نعم.
1: نقصد بالرجال الذكور أو الإناث، لا، وإنما نقصد بالمواقف التي ترفع الرجال فوق المقامات العالية وفوق الجبال الراسخة.
0: نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. أنت تحدثت على الاغتنام وعلى الفرص، الإنسان كي تجي فرصة يجب يغتنمها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كل واحد يترصد وقتاش بيجي فرصة مع النبي أو موقف مع النبي باش يغتنم هذه الفرصة وهذا الموقف باش يكون شاهد عليه، وربي قال ونكتب ما قدموا آثارهم، ويكون هذا الموقف وهذا الأثر وهذا الفرصة اللي يغتنمها شاهد عليه، كما هذا الصحابي قدش عنده مئات السنين نحن نذكره في الأثر نتاعه تو. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظن الصحابة أعطاهم ربي فرص مع النبي، لكن نحن ما ننسوش إليه، وربي أعطانا فرص أخرى زاد يلزمنا نغتنموها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس،
1: صح،
0: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الأيام، اغتنم هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى ادرس فيها السيرة باش ترجعك لتلك الأيام الخوالي، باش تقوي لك العقيدة نتاعك. العقيدة نتاعك كيفاش تقوي؟ ما يتقوى بالمواقف، ما يتقوى كي انت تدرس سيرة النبي وسيرة الصحابة كيفاش كانوا يدافعوا عن هذا الدين ويدافعوا عن هذه العقيدة الصافية ويدافعوا عن رسول الله، ما بتلك هي العقيدة قوات. كذلك تحب تقوي عقيدتك انت زادة، لازم ترجع تقرأ العقيدة، لازم ترجع تقرأ السيرة النبية، ولازم ترجع تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتخلي يقينك في الله أو العقيدة تاعك تقوى، وتغتنم هذه الفرص الطيبة. لأن الحياة الإنسان مش ديما تجيه أيام طيبة، ومش ديما تجيه فرص طيبة، ومش ديما تجيه الأبواب الخير اللي تهزه لرضا ربي. ساعات لو يجيك باب خير انت ما تعطيش حتى اهميه، ولكن هذاك المعروف هذاك اللي باش تقوم به هكا الطريف الصغير احنا نحتقروه، لو هذاك يدخلك للجنه، لو هذاك يهزك رضا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله ولو بشق تمره. تمره شنو فيها؟ نص تمره، شيء ما فيها. لكن ثم شكون يستغل هذه الفرصه، يستغل نصف التمره هذه باش يقوده الى رضا ربي سبحانه وتعالى. نعم سيدي.
1: كان الشيخ عثمان الحميدي الله يرحمه، الله يرحمه، من الناس الصادقين والدعاة المخلصين،
0: هو الشيخ عبد الله، الله يبارك لهم، نعم، وربي يرحمهم، يا ربي ربي يجزيهم ما قدموه لهذه الأمة من خير الجزاء. نعم،
1: كانوا صادقين وكانوا معناها أهل خير. يقول
0: وكانوا أصحاب أثر جدا.
1: نعم، يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، إذا درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون.
0: سبحان الله.
1: إذا هبت رياحك، إذا جاتك الفرصة فاغتنمها، فإن لكل خافقة، كل حاجة تتحرك راهي تنتهي إلى السكون، ومنها الإنسان يسكن عندما يموت.
0: نعم.
1: إذا درت نياقك، جمع نوق الجمال، فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. كان
0: نعم.
1: واحد سيدي بشير.
0: نعم سيدي.
1: واحد من الشباب اللي ربي إن شاء الله يصلح حال شبابنا الكل، شباب الأمة إناثا أو ذكورا، كان من الناس الضائعين، معناها غارق في الدنيا وغارق في الملذات أخي ربي ساقه إلى عمل صالح. كيفاش؟ مشى بحذا واحد صاحبه عطار.
0: نعم.
1: إذا به يلقى في امرأة مسكين ظاهر عليها البؤس والشقاء والحالة كل شيء، لقاها تقضي في قضية يعني ما تجيش، معناها تقول له أعطيني، تحاول أنه أعطيني معناها كعبتين أو ثلاثة تاع طماطم، أعطيني معناها، فحزة في نفسه، تك على صاحبه قال له شبيه المرأة هذه، معناها أقل ما يمكن، وبعد تعمل إيش تعمل، ترجع تحسب فلوس، لا نقص هذه، وبعد زي تعاود تحسب وتجيب حاجة أخرى وتقول له لا نقص هذه، أنا ما عنديش الحق نتاعها. فحز في نفسي وأثارت هذه المرأة.
0: نعم.
1: تك على صاحبه وقال له علاش شبيه، قال له المرأة هذه عندها 7 من الأولاد أيتام، وراهي مسكينة مرأة حوالها تعبة على الأخر، وراهي

0: رشعت لامرأة من الخديجة قالها اسمع، أراه معاش سالك حتى فرنك. وقال له اسمعني أسيدي، كل شهر، قال المرأة هذه قديش تحتاج؟ قال له
1: نعم
0: بتحتاج مبلغ معين، كل شهر يمشي يحط له المبلغ هذا. وظل على ذلك الحال، لا هي تعرفه ولا هو يحب أنه باش تشوفه أصلا، وظل لمدة عامين. بعد العامين أو 3 سنين، قال له راني مش نمشي في سفرة، ولكن تو مش نعطيك يعني مصروفها نتاع 3 شهور أخرين مسبقا.
1: نعم
0: مشى أعطاها الواحد هذيك، أعطاها نتاع 3 شهور مسبقا. قبل ما يمشي في الحالة هذيك، بدأ الشخص هذاك بدأ يتغير، بدأ يتغير في سلوكه، بدأ يتغير في لبسته، بدأ يتغير في الهيئة نتاعه، بدأ يتغير في كلامه، بدأ كان شو العمل الصالح كيفاش يصلح، حتى أصبح مستقيما استقامة شديدة. وقال له على العطار ذاك، بالله اجعل هذا العمل خبيئة فلا تفضحني بين خلقي،
1: نعم
0: بين خلق الله، اجعله خبيئة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. جعله هكذا، قال له راني مش نمشي في رحلة، تو كنجي نحكي لك عليه. تغيرك الوليد من كان ضايع كيما الشباب نتاعنا، تو ربي ان شاء الله يهديهم ويصلح حالنا وحالهم جميعا وحال شباب الأمة الكل. فاكتب له ربي سبحانه وتعالى، جاته حجة، هز معاه والدته، هز معاه أخته، وبدأ في الخيرات. رجع بعد 3 شهور وكانت المفاجأة. شنو المفاجأة؟ قال له ريتك المرأة هذيك بعد ما مشيت أنت بشهرين توفيت.
1: سبحان الله.
0: توفت. فاش عمل؟ أكل وليد هذاك الشاب هذاك، يعني داخ أصل معناها باختصار شديد، داخ وحزن حزنا شديد. قال له والله ولادها إلى حزنوا عليها كما حزنت أنت وما جرى فيك. يا ودي شنو ما بينك وبين أخي تعرفها أنت؟ قال له لا ما نعرفها. قال له هذاك باب عظيم من الخير. شنو؟ قال له راهو من نهار اللي بديت أنا نعمل في الخير هذاك واستغليت الفرصة، شعمل افتحها لي يا ربي. قال كنت ضايع فهداني الله،
1: سبحان الله،
0: كنت تايه فربي سبحانه حطني في الطريق الصحيح، راهو ربي معناها سهل لي بعمل يعني عمل يدر علي أموال كثيرة ما كنتش نحلم بها حتى في الخيال وحتى في الحلم. راهو ربي سبحانه صلح علاقتي بأهلي وبأمي وبويا وبأخواتي، وربي سبحانه حال ما بيني وبين أصحاب السوء، واستقمت وحسيت أنه طعم معناها الحقيقي طعم العبادة ولذة العبادة. رأوا مش المشكلة أنك إحنا مشكلتنا أنه نأتي أشكال العبادة ولا نمس جوهر العبادة. لو نمس معناها وندرك ونوصل إلى جوهر العبادة، أي عبادة، الصلاة، الزكاة، أراهي لذة عظيمة وسعادة ما بعدها سعادة، لأنه ربي يكشف لك شيعم عندما تذهب إلى لب العبادة، يعطيك ربي شيئا قليل 1 من 1000 من سعادة الآخرة. فتشوفك الركعتين اللي عملت مذوك، تشوف الدنيا الكل، الدنيا الكل يعني لا تساوي شيء قدام ركعتين، وغيرك يعمل فيه 20 ركعة ما يحسش بها جملة، وما يحسش بها جملة، ماذا به يخرج منها وكهو، في حين أنه أنت ركعتين ذوقك ربي جزء بسيط ياسر 1 من 1000 أو أقل من 1 من 1000، فتحس بلذة كبيرة وكبيرة جدا، وتشوفها كيفاش أنه تستغرق منك العمر كامل. أي حد بحذاه تحدث معاه وقال له أسمعني، قال له عليك بالله، عليك بالله يا ودي شبيه، قال له تبحث لي على واحدة أخرى، امرأة أخرى كذلك أرملة وعندها أيتام، واجعل هذا بيني وبينك سرا إلى يوم القيامة. وظل على ذلك الحال حتى توفى العطار، هو الذي توفاه الله ومشي على روح، وظل يحسن. معناها أو إنسان وقتاش وقت اللي يدرك أنه يحس بقيمة اللحظة وبقيمة الفرصة اللي أعطاها له ربي، مش يحس بها ويقف عند الحد ذاك ويبرك الجمل، لا، يقوم كالرجل الصنديد ويقوم بالحق ويستغلها ويستثمرها ويوجهها الوجهة التي يستفيد منها دنيا ودين. الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: شعمل
0: أرسى أمام هذا، أرسى مبادئ السياسة الشرعية التي تقوم على 4 مبادئ. شنو هم الـ4 مبادئ؟ مبدأ الشورى، 2، المبدأ الثاني نظر في الآراء، مبدأ الثالث استشارة القائد، المبدأ الرابع تبشير النبي أصحابه. نرجعوا لهم بالواحد، مبدأ الشورى إيش معناه؟
1: نعم،
0: يعني ما عملش حاجة إلا واستشار أصحابه، ما قالش أنا النبي المؤيد بالوحي، لا، استشار. بعدها نرجعوا لها كيفاش، وخذاب أضعف جندي، ولكن الجندي هذاك كان مخلصا، فسجل الله معناها، يعني خلد الله ذكره واسمه. كم من صحابي

0: 124,000، هل نعرف أسماءهم كلهم؟ لا، شكون نعرف أسماء؟ أسماء محطات معينة اللي كشفهم لنا ربي سبحانه وتعالى بمواقفهم المخلصة لله. المبدأ الثاني، النظر في الآراء متفقة ومختلفة،
1: نعم
0: يخسر في الرأي الذي يوافقه والرأي الذي يخالفه، الاثنين يعطيهم قيمة ويصغي إليه. استشارة القائد للجنود، تشريك لهم في القرار ورفع المعنوياتهم وتحميلهم المسؤولية، ولم يكن القرار فرضا علويا، وهذه من عوامل النصر. تبشير النبي أصحابه وإعلان النتيجة قبل الدخول الفعلي في المعركة، قبل ما يدخلوا بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم راهو إحدى يعني ذات إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر والغنيمة. وهذا من باب ماذا؟ النبوة. سيروا وأبشروا، وخصوش يقول سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين،
1: نعم
0: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. شوف كيفاش تجي التأييد من عند ربي سبحانه عندما صدقت النوايا. كل ما تصدق في طلب شيء، يقول لك علاش تفشل في طلبي، علاش أي واحد يفشل في تحقيق الهدف هذاك؟ مش على خاطر ربي مش كاتبه لك، لا، خليها هذه مسألة غيبية.
1: نعم
0: لأن الإنسان أولا لم يعد العدة كما طلب منه ربي سبحانه وتعالى، واثنين لم يصدق. ولذلك شو الصحابة؟ إن لصدق عند اللقاء. شو معناها الصدق؟ هكا الصحابي اللي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، جاءوا قالوا له ايش هاي الغنيمة نتاعك؟ هو جزء من سهمك من الغنيمة. قال والله ما اتبعتك على هذا، خين اتبعتك باش تعطيني الغنائم، مال على شنو؟ قال أن أرمى ها هنا، وأشار ببناني إلى تحت أذنه، تحت أذني في مكان محدد. اسمع شنو معناه، يعني دقة عجيبة وتعامل مع الغيب، فكأنه يقرأه صفحات ظاهرة أمامه. إيش يقول؟ يقول له ما اتبعتك على هذا، ولكن أن أرمى ها هنا، وأشار ببناني إلى نقطة محددة تحت أذنه وفوق الترقوة، يعني في مكان دقيق جدا، فأقتل فأكون شهيد. وفعلا يدخلون الحرب ويرمى هذا الصحابي، بيبلي بلاء حسنة، ويرمى هذا الصحابي في تلك البقعة التي حددها ببنانه قبل دخوله للحرب، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نعاود نذكر المحاور: دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات. خليني في هذا الشهر الكريم، في هذه الذكرى العطرة، نوجه تحية إجلال وكبار وتقدير للناس اللي قاعدين يجيبون في الهدايا اللي تمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نقولهم لكم: أنتم تركتم أثرا كبيرا في هذا البرنامج، ونقولهم لو نحن من خلالكم أنتم لنا وصلنا حببنا الناس في رسول الله. خلينا نقولهم لم كثير من البيوت وكثير من العائلات لو وصلهم كتاب السيرة، والناس قرأوا صمش كون وصلوا كتاب تاع السيرة وقال لي: لني أنا قريت الكتاب تاع السيرة، كملته وعودته وعطيته الجاري باش يعاود يقرأ. نقولهم بارك الله فيكم، لكن أنتم خليتوا كثير من الناس متعلقين بهذا النبي الكريم، مشتاقين عنا، ناس مشتاقين للبرنامج، يقعد ويستنوا فيه بالجمعة باش يجي هذا البرنامج باش يسمعوه. ليش؟ يحب في النبي صلى الله عليه وسلم. طب ناس مشتاقين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا نفرح لو نهار واحد يهز هكا التليفون يقول لي نحب نهدي عمرة للبرنامج. خليني نشوف الناس المشتاقين للرسول صلى الله عليه وسلم، نهدو لهم عمرة في يوم من الأيام، وعلاش لا برنامج مشاوير يهدي عمرة لمحبي النبي صلى الله عليه وسلم. كما نحن
1: يهدالي نحن قبل يهدي هدي
0: كما نحن يا شيخ
1: بشير شميتك وتحيش
0: يا شيخ، كما نحن وصلنا من الأول بدينا بهذه الجوائز منذ سنوات، وقلنا بدينا
1: والله قادرين على هذا. وثم شكون ناس لا يعرفهم إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يعلم مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى حبهم لهذا المنهج القويم للدين الحنيف إلا ربي سبحانه وتعالى، وقادرين على هذا أنه يهدي كثير من العمرات، ومش عمرة واحدة، ولكن عندما تتوفر يعني العزيمة الصادقة
0: إن شاء الله
1: والإخلاص في ربي سبحانه، ويحتسب أنه هذاك اللي مش تهديله عمرة مثلا أرملة ولا مسكينة. ثم ناس وقت تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، نعم، وتسبقه الدموع ويختنق العبرات وما عادش نجم يتكلم جمل.
0: نعم.
1: فهذا عندما تبعث تهديله عمرة والله تستفيد منها، ربما ربي يفتح عليك قد العمرة هذيك وبالتجربة. كم من واحد، أنا ربي أكرمني وشفت كم من واحد يهدي عمرة تأتيه من الأرزاق، والله العظيم رب العرش العظيم قد هذيك بتصريحي هو بعظمة لسانه يقول هديت عمرة فأتاتني معناها من الأرزاق قد العمرة 1000 مرة في وقت وجيز. وما تنفقوا من شيء
0: فإن الله يخلفه،
1: زي
0: والله شيخ،
1: وأن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. وفي التفسير هذا يقول يضاعفه، المضاعفة ليس معناها تضرب في اثنين، وإنما المضاعفة في منطق الكريم المنان العظيم الذي يملك خزائن السماوات والأرض ليس لها حد. يضاعفه في الرزق، يضاعفه في البركة، يضاعفه في الذرية، يضاعفه في صلاح الأبناء، يضاعفه في قرة عين في الزوجة، يضاعفه في رضاءك الناس اللي كانوا مخصمينك وكل حاسدينك، ربي يكفيكهما ويكفيك شرهم كل، ويولوا يسعوا إلى مساعدتك وتقول سبحان الله مغير. ثم شكون قال لي هديت عمرة وعندي قضايا مع أشخاص، قضايا دامت لي سنوات، قال والله جاوني هما بيدهم واقترحوا علي صلح، وصلحا لفائدتي وليس لفائدتهم. فقلت سبحان الله من أين أتى هذا، يعني من شكون اللي هيئ القلوب هذه وخلاها تجي؟ قال سنوات وإحنا ما بيناتنا قضايا بين الابتدائي وبين الاستناف وبين التعقيب وبين محامين وبين مصاريف وبين معناها يعني خبراء ودنيا وهات واحد. وقال في الأخر جاءوا هم اقترحوا عليه صلح لفائدتي وليس لفائدتي.
0: شيخ، لأجل عين 1000 عين تكرم، لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي سبحانه وتعالى يحرك البحار والصحاري والجبال والسماوات والأرض كلها تتحرك لأجل رسول الله. أنا لو في هذا البرنامج نهدي عمرة الشخص والله العظيم نفرح كأني أنا وانت مشينا العمرة. نحن كنا نحلم يا شيخ باش نهدو مصحف وإلا باش نهدو كتاب للمشاركين في هذا البرنامج واللي تبعوا في هذا البرنامج والفرحانين بالصلاة على النبي. لكن وصلنا والحمد لله هدينا كثير مئات من المصاحف وهدينا كثير من المئات من الجوائز تتمثل في كتاب السيرة. علاش لا؟
1: وليس هذا من باب المني.
0: لا مش من باب المني شيخ.
1: نحن لا بنعمة ربك
0: فحدث. نحن يا شيخ دائما نقول لني نحن لنا واسطة. نحن لنا نتكلم ونتحدث باش نقرب معنا حتى نحن لو معنا حتى مزيا لحد. نحن قاعدين نتحدث وقاعدين نوصلوا على رسول الله. قاعدين نحبوا في الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش نحبوا؟ أنا نحن الناس يجيبون كتاب السيرة ونكتب السيرة ده نهدوه الناس نطرحوا سؤال يجيب على السؤال نهدوه للناس باش يقرأوا الفائدة له باش نحبوا الناس في رسول الله وباش نعرفوا الناس على هذه السيرة. وكذلك زاد الناس تتعلم الدين نتاعها وتتعلم المبادئ نتاعها وتتعلم الأخلاق نتاعها. ونحن تو نعيش في أزمة أخلاقية في
1: وقيمية
0: في المجتمع نتاعنا وغير المجتمعات. وشنو اللي نصلحوا به هذه الأزمات وهذه المشاكل؟ يلزمنا نرجع لكتاب الله ونرجع لسورة النبي صلى الله عليه وسلم. على سلاكي مهدينا كتاب ناطق وهدينا مصاحف وهدينا الجوائز تمثل في كتاب السيرة. علاش لا مش نهار ونهديه وعمره للناس المشتاقين لرسول الله. ولكن تقطعت بهم السبل لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا ربي هذه أمنيتي. أنا أتمنى أنا أرجو من الله وما ذلك على الله بعزيز. نعم تفضل واصل شيخ. تضحك علي يا شيخ إذا تقول بي الشيخ الدروشة. لكن أنا ثقتي بربي كبيرة.
1: إن شاء الله
0: يجي نهار يا شيخ في هذا البرنامج ويكلمنا شكون يقول يحب نهدي عمره للبرنامج.
1: أخي الأحلام تبدأ بماذا؟ هي المشاريع الكبيرة باش تبدأ. نعم. بحلم.
0: حلو.
1: ثم ربي سبحانه يجعل لها طريق. فأراو دراسة السيرة.
0: نكتو في اللحظة ذي حلمنا حلم.
1: حلم.
0: إن شاء الله
1: ولكن
0: تحقق.
1: البقية على ربي
0: على سبحانه وتعالى. نعم.
1: وعلى عباده الذين يسخرهم. ربي إذا أراد شيء سخر له خلقه.
0: الشيخ خاصة هذا الحلم في هذه الأيام المباركة.
1: إن شاء الله.
0: في هذه الذكرى العطرة يا رب.
1: والله نقول صح اللي مش يقوم بهذه ويبادر هو ويعملها سنة.
0: نعم.
1: راو اللي مش يجي بعده ومش يهدي عمره أو حجة أو غير ذلك. وكلها راي تكتب في الذي أول واحد أهدى.
0: كم واحد أهدى مصحف من الأول ولا أهدى جائزة؟
1: الأهدى أول واحد أهدى كتاب من كتاب السيرة النبوية. أي هدية تأتي بعدها الله أعلم كم سيدوم هذا البرنامج لا يعلمه إلا ربي
0: إلا الله
1: سبحانه
0: وتعالى.
1: ما يعلمك ربي الوحيد هو اللي يعلم.
0: عم.
1: فكلها تراي في ميزان حسناتي ولا ينقص من ميزان المتبرعين شيئا.
0: نعم.
1: بعده.
0: نعم.
1: ولكن هو فاز بقصب السبق. هو ربي سبحانه أكرمه أنه كان سببا ولهداء أول مصحف ناطق. ربي إن شاء الله يجعله في ميزان حسنات. كل حرف يتقرأ يبقى في ميزان حسنات. وكل واحد يهدي من بعده الله إلى أجل لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض راه في ميزان. رأي الناس مرات كتبين لها حقيقة هذا العمل راه خيري والحقيقة راي في بلادنا. والله العظيم لا نقول من باب المجاملة. والله يبهروك بالعطايا نتاعهم وبالكمية الخير الموجودة في قلوب الناس.
0: أتسأل شيخ هدية كما هذه الهدايا عمرة ولا مصحف ولا هدايا كتاب ناطق وإلا في اسمه كتاب سيرة شتجي قدام عشق النبي صلى الله عليه وسلم قدام إنسان أنك أنت وصلت باش حببته في الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ناس أنا أوصل البرنامج يا شيخ يقول لك لاني أنا قاعد نستنى باش يجي هذا البرنامج من الأسبوع لأسبوع باش نغذي روحي باش نتعلم منه رسائل باش نتعلم. ثم ناس يقول لي أنا نحب نشارك مش على خاطر أنا نحب نشارك على خاطر الجائزة. يقول لي لا والله لا. ثم شكون ربح الجائزة يا شيخ وقال لي أعطيها لشخص آخر. قال لي أنا نحب نتعلم.
1: والله ثم وأقولها ثم امرأة يعني بعيدة معناها في المسافة تسكن في مكان بعيد على العاصمة بدرجة كبيرة يتلاحظ ملاحظات مبكية تبكيك يعني تحس أنه قلبها قاعد ينطق يعني بمشاعر عالية وعالية جدا لأنه تتبع في كل كلمة. ثم شكون قد منا صورة قال والله سبحان الله كيفاش ربي يلهم هذه. يا راني المرأة قالت راني ما عنديش معرفة كبيرة ولكن ربي مرات يعطينا عشان شنو. قال تراه دراسة السيرة عبارة على إنسان بيده سراج في مكان مظلم والمكان هذا فيه كنوز كثيرة لا تستطيع الاهتداء إليها إلا عن طريق أنك تمر بها وأنت ميت بالشر وما عندك حتى فرنك وأنت تمشي في مكان بكله كنوز. أخي ده القرآن مش كنز، الفقه مش كنز، أصول الفقه مش كنز، الحديث مش كنز، دراسة الرجال حياة الصحابة مش كنز. قالت السيرة تمثل ذلك المصباح الذي يدلك على مكان اللي موجود فيه بكل كنوز كثيرة. قالت فردوا بالكم تطفئون هذا المصباح وما تخلوناش في الظلمة.
0: سبحان الله،
1: أسألكم يوم القيامة.
0: سبحان الله،
1: يعني كلام
0: أثر هذا البرنامج معناه بالحق. أثر هذا البرنامج
1: بالكم تطفوه وتعرف كل شيء حيثيات البرنامج كله وتعطيك بالضبط. حتى كان عاودوه مرة في مساعة تعليته قلت استناه باش تعاود تسمعه.
0: سبحان الله،
1: يعني سبحان الله. ربي إن شاء الله يكرم هؤلاء ويكرم أمثالهم ويهدي الناس اللي مازال ما فاقوش إن شاء الله. كذلك هذا راهو
0: كيف ونحن يا شيخ
1: ليس في الأشخاص الذين
0: نعم
1: يقدمون
0: نعم نعم واضح
1: كيمة البرنامج في شرف الموضوع.
0: نعم
1: شرف الموضوع، لأنك أنت تطرق يعني تتحدث عن شريف من أشرف ومن أسعد من صار على وجه الأرض. يستحيل أن واحد يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يطبقها ويعيش تعيسا، هذا يستحيل.
0: ولا
1: لا يلتقيان أبدا، دراسة السيرة مع التعاسة لا تلتقي أبدا.
0: نعم.
1: لا يدرس السيرة إلا سعيد وإلا كان تعيس، ربي سبحانه جابه لهنا ليسعده. رأي مش قيمة الأشخاص، ما هوش قيمة أي شخص يقدم في البرنامج هذا، هذا لا عنده حتى قيمة في هذا. رأي قيمته من شرف الموضوع الذي يطرق.
0: شكرا شيخ، أنا دائما نقول يا ربي اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكريم.
1: نعم.
0: لا نريد من ذلك سمعة ولا رياء.
1: نعم.
0: يا ربي إن شاء الله هذا العمل وهذا البرنامج اللي نقدمه فيه في هذا البرنامج في سيرة النبي نبتغوا من وراء هذا البرنامج إلا رضا ربي ورضا رسول الله.
1: إن
0: شاء الله ربي يجعل عملنا خالص لوجه الله.
1: الله.
0: تفضل شيخ نواصل. نعم.
1: نعم. إذا نشوفوا تو كيفاش العقيدة غيرت الناس وغيرت هالصحابة اللي كانوا معناها أعداء للدين وكانوا أعداء لبعضهم بعض، جعلت منهم قلوب متآلفة وقلوب تضحي كل ما عندها الكل وتضحي بأرواحها وتضحي بأغلى ما عندها. شو السر في هذا؟ كانت معنويات الصحابة مرتفعة، كانوا مقبلين غير مدبرين. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير. شكون هذا مصعب بن عمير؟
0: نعم.
1: الشخصية الفذة هذا كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدق فيه بكى ماذا؟ إشفاقا عليه، لأنه كان إذا مر بمكان عرف الماشون بعده أن مصعب بن عمير قد مر من هذا المكان. مناش من أثر العطر الذي كان يتركه بالمكان. يعني تصور واحد يمر بنهج تعرف النهج هذا مر منه سيدي بشير، علاش؟ لأنه عنده عطر مميز من نجم. حتى كان من عائلة ثرية جدا.
0: نعم.
1: كان يعني مدلل. كانوا نهارت اللي مشاو في في في الهجرة الأولى مشى معاهم بعض النساء، فلم يستطع مصعب بن عمير أن يمشي مع النساء. علاش؟
0: نعم.
1: وراه لأنه دميت قدماه. علاش؟ لأن كانت قدماه منعمتين، أقدام تاع واحد منعم لم يعرف البؤس أبدا ولا الشقاء. فكانت النساء أصبروا منه على المشي، لأنه مشوا برشا للهجرة الأولى للهجرة. كيف يتحول هذا الشخص إلى شخص شديد وإلى شخص معناها يلبس أدمه، يلبس جلد من فوق يستر به عورته وجلد يستر به عورته السفلى. يعني ما بيناتهم كل يترك كل ماله وكل دنيته وكل جاه وكل مكانه وكل نعيم يخليه الكل وراء ظهره ثم يدخل في هذا الدين، لأنه ربي سبحانه ذوق سر من أسرار هذا الدين العظيم لامست قلبه فطبع على ماذا؟ على حب الله ورسوله.
0: نعم.
1: أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأبيض وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تولى مهمة الاستخبارات العامة صحبة الصديق، وهي أصعب مهمة قام بها. أخسر إيش معناها القائد؟ القائد مش موجود معناها في العريش نتاعه وتأتيه أعز معناها الأطعمة وأحسن ومنعما، لا، هو تولى مهمة الاستخبارات العامة اللي هي أصعب حاجة موجودة في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. فقد التقي، يعني هو ياهم شاه يلوجوا أنه يلتقتان معناها أخبار الجيش العدو، فالتقي بشيخ من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جيش قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه من أخبارهم. سألوا على اثنين، هو ما يعرفش الشيخ هذا، لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الصديق ولا يعرف كذلك الجيش، ولكنه رجل حكيم. أخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون مشى، وكان يجلس قرب الماء، والماء هو مورد الناس جميعا لأنهم يجوه. وتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بماذا؟ بفطنته وبحكمته وبنظره البعيد من معرفة مكان جيش قريش، زال ما وصلوش هما البدر. ثم قال لهما هذا الشيخ هذا، فأخبراني من أنتما؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جاءوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عن الشيخ، وبقي هذا الشيخ يقول ما من ماء، شنو معناها من ماء؟ أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ لأنه ثم بلاصة اسمها في العراق اسمها الماء،
0: نعم.
1: اسمها مكان في العراق، بلاد في العراق في ذلك الزمان اسمها ماء. وهنا تظهر القدرة الفائقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلص من المواقف الحرجة،
0: نعم.
1: المحرجة، دون أن يبوح بشيء عن الجيش لأن الحرب مكيد. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كان ذكي، يعني سألوا سؤال ما حبش يجرح هذا الشخص وما حبش يعطيه حتى معلومة، فقال له نحن من ماء. القصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء الرجل، لأن الإنسان أي إنسان وأي بشر يخلق من ماء الرجل أول، ثم يوضع ويقذف في رحم المرأة. والرجل هذا الشيخ فهم أنه مكان بالعراق، وبالتالي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الجيش لأن الحرب مكيدة. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيال عيونه، عيون لهنا هم الناس اللي بعثهم، عدد جيش المشركين. فقد
0: نعم.
1: اعتمد على جمع أكثر ما يمكن من المعلومات بنفسه أو عن طريق أعوانه حتى يعد الخطط الحربية المناسبة. مش هكاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نكملوا هذه سيدي بشير.
0: نعم.
1: ثم ماذا؟ ثم تعليمات مستندا إلى تعليمات القرآن، ما كيرش أنا النبي وكفى وانتهى من رأسي حدث، لا، رجع للقرآن حيث يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النساء الآية 83. شوف كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل العقل نتاعه، يستعمل الموجود ثم اللي هم الأعوان نتاعه الصحابة، يستعمل القدرات المتاحة، يستغل الفرص المتاحة كذلك، ثم ماذا؟ يعود إلى القرآن كقاعدة أساسية. يعني العقيدة تبنى أولا على ماذا؟ على القرآن، ثم تأتي التطعيمات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة ومن ترجمة حياة الصحابة وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترجمة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نوقف عند هذا الكلام، نحن من قبيلة ونتحدث عن ميلاد النبي وعن فرحنا بالنبي وعن الصلاة على النبي وعن هذه الأيام المباركة، ولكن أنا نقرأ هذا التعليق الجميل جدا للزميل ماهر فتح لي قدامي في هذه الأيام المباركة، كاتب زميل ماهر، ربي يحفظه، كاتب
1: ربي إن شاء الله يكرمك صاحب الصوت الجميل،
0: نعم. كاتب لازلت أشتم مسك يديك أبي وهما تشعي عيدان الند وأنت تتلو علينا بردة المديح ليلة المولد. تحية للزميل الماهر فتح لي، ربي يرحم والده ويرحم كل ميت. شكرا.
1: معناها شكون يعمل شو الذكرى اللي خلاها أنه أبوه شعل في الند وباش شنو
0: كان يمدح
1: يمدح واكل الجو الرومانسي هذاك اللي مش يعيش مش جو رومانسي وبعد يتناولون ما يغضب بالله بل هذا جو رومانسي باش يدخلوا على رسول الله صلى
0: من باب
1: الله
0: الكبير رب شكرا رب. الشيخ عبد الباقي بارك الله فيك. احبابنا الكرام نتوقف عند هذا الكلام عند هذا الحد الى ان نلتقي في حصه جديده من برنامج مشاوير. التحيه موصول لزهير المسعودي مخرج البرنامج, كذلك التحيه موصول الكريم عليك في التنسيق. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطس النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال

وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا

سابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

قال هي راودتني عن نفسي وشهدت

نفسه قد تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم موعدنا ولقانا في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيد رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم وبسائر مستمعيكم مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: شكرا. مازلنا مواصلين في كنوز الوصايا، وفي هالوصايا العظيمة للشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، في هالوصية الجميلة اللي فيها كلمات طيبة مباركة، وخاصة إذا كان الإنسان اتمعا فيها وحاول أنه ينزلها على حياته وعلى الواقع متاعه. ذكر بالفقرة اللي وصلنا لها وبش نختموا فيها، يعني بعض الوصايا اللي بش نختموا بهم الفقرة هذه، اللي يقول فيها الشيخ: وكن جوال الفكري، جوهري الذكري، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحدا. وصلنا إلى لا تؤذي من يؤذيك، شفنا شوية في الحصة الفارت حكيت عليها، ولا تخذ فيما لا يعنيك، وإن شاء الله نكملوا باقي الوصايا.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك. فنهى الشيخ طلابه عن إذاية من أذاك، يعني هذا الذي يؤذيك لا تؤذيه، أي لا ترد له الفعل بنفس فعله،
2: أو ربما أكثر، فما ناس ترد الفعل بأقوى منها أو أكثر
3: منها. مطلق الإذاية، مطلق الإذاية. العجيب لهنا أنه في هذه الإشارة قال له لا تؤذي من يؤذيك، فمن باب أولى لا تؤذي من لا يؤذيك أصلا، يعني
2: أصلا صحيح.
3: فلا تبادر أنت بالإذاية، فإذا وقعت عليك فلا يكون ردك بالمثل وإلا تساويتما.
2: سبحان الله.
3: فإن الإذاية قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وفي لفظ واحد آخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس،
2: بصفة
3: عام، من سلم الناس من يده ولسانه.
2: يعني مش كان المسلمين الناس بصفة عام،
3: صفة المسلم أنه لا يؤذي الناس، لا يؤذي خلق الله، لأنهم خلق الله، لأنهم عيال الله.
2: صحيح.
3: أصلا يعني فالإنسان لا يؤذي الناس ابتداء، سواء من أذاه ومن لم يؤذيه. وأكثر من ذلك، لأنه أثقل على النفس، من أذاك يقول له احبس نفسك، لأن الشيخ يعالج سلوكا، وهو سلوك حيواني في الإنسان ربي خلقه فيه، وهو ماذا؟ حب الانتقام. حب الانتقام، تمام؟ هذه موجودة عند الحيوانات، تمام؟ في سلوك البرية، في سلوك البرية، لأنه فيها بغي بعضهم على بعض.
2: نعم، سبحان الله.
3: واحد قد يعترض يقول لي: طيب ما هو ربي تبارك وتعالى من أسمائه المنتقم، فكيف يكون ذلك؟ ما هو نحن قلنا أن لله صفات جلال وصفات جمال.
2: صحيح.
3: وقلنا أن الله تبارك وتعالى كما قال سيدنا أبو حامد الغزالي
4: تخلقوا بأخلاق الله. هذا في ماذا؟
2: في صفات الجمال. الجمال.
4: صحيح. أن يكون الإنسان رحيما. أن يكون متسامحا. أن يكون معطاء. فهمتني؟ لكن الكبرياء الكبرياء والجبروت التجبر. فهمتني؟ الله تبارك وتعالى من أسمائه الجبار، وهو تحمل المعنيين أن يجبر الكسر وكذلك جبار على الجبارين. تمام. هم ربي تبارك وتعالى المنتقم. لكن واحد يقول لي كيفاش تقول حيوانات بعض تقول ربي المنتقم؟ وقلنا أن الحيوانات في البرية هذا يكون من البغي على بعضهم البعض، لكن الله تبارك وتعالى هذا الاسم يكون في الآخرة بما قدموا وبما كسبت أيديهم من نكران ربهم تبارك وتعالى ومن فك الميثاق الذي جعلوه بينهم وبينه جل جلاله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: لا تؤذي من يؤذيك، قلنا من باب أولى من لا يؤذيك، وهذا الذي آذاك ولا تؤذيه. واذكر قول ربك تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. أشوف شو اسمه لما دخل على هارون الرشيد، فهمتني؟ جابوه فهمتني، وهارون مشتد عليه، قال في سمعه يقول في كلام عليه خايب. فلما دخل عليه تكلم تكلم تكلم، فقال: هل يأذن لي مولاي؟ قال: قل. الرجل كان بشبعث البقصلة. قالوا: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ؟ فنظر إليه قال: أغزل له، قالوا: كظمنا غيظنا. قال: والعافين على الناس.
2: هذا ذكاء منه.
4: قالوا: قد عفونا عنه. قالوا: يا أمير المؤمنين، إن الله يحب المحسنين. قالوا: أعطوه 1000 دينار وليخرج عنه. يخرج. تمام. فالمسألة هي صعبة، واحد يقول لي والله الكلام وراء الميكرو سهل، نعرف، لكن المسألة تحتاج دربة،
2: وتحتاج أنه الإنسان صحيح دربة، وأنه يجاهد نفسه قبل يفكر باش يؤذي، يتفكر.
4: لا يفعل.
2: يتفكر الآيات ويتفكر أسماء الله الحسنى، ويتفكر أنه هالدنيا هذه زائلة، وأنه الإنسان رو باش تهزه في صحيفتك هذا.
4: شوفها مالي.
2: نعم.
4: صلي على النبي
2: عليه أفضل الصلاة.
4: شفت هذه الوصية للسلوك إلى الله؟ صحيح. شفت باش بديها رأي مترابطة، نحن قبلنا نقرأ في كل حلقة تربط الأخرى. ما تجيش أنت تحب الطبق هذا ولوليني مضيعه.
2: صحيح.
4: لوليني لما قال لك ما أنت أكون مع رب العالمين واختار قلبك لي والرفقة، هذا كل تحذير باش هذا يجي بعد سهل. أما أنت في الخماضة وتحب تعمل هكا، باش تكون ثقيل عليك برشا. هي منظومة كاملة، السلوك إلى الله تبارك وتعالى منظومة كاملة.
2: وبعدها قال بعد: ولا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ
4: فيما لا تخذ فيما لا يعنيك. يعني هذا الذي علم أنه لا يؤذي من يؤذيه، علم أن له رب يتكفل به ويأخذ له حقه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تمام. فهذه إذا علم أن له رب لا يدخل في أمور الناس، يعلم أن الله تبارك وتعالى يرضيه وينصره، يعلم أنه مش قطعة حبل جابها الواد، لا، أنا عبد لله وربي ما يخلينيش، وربي يرضيني، وربي عز وجل يجبر بخاطري.
2: نعم.
4: يكتفي بنفسه، لا يتدخل في أمور غيره. تمام. فقال: لا تخذ فيما لا يعنيك. وقلنا المرة اللي فاتت المثل المعروف التونسي: من تدخل فيما لا يعني
2: سمع كلاما لا يرضيه.
4: سمع كلاما تعيش وصلك أنت أخويا غاديك.
2: صح. ها؟
4: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء
2: تركه
4: ما لا يعني. ما أنت كيف المرة هذه دخلت خشمك لنا، ودخلت خشمك لنا، ودخلت روحك لنا، ودخلت في أمور هذا ومشيت تنتست عليه، أخويا وقتش مش تلقى بروحك، وقتش مش تلقى وقت روحك.
2: هذه مهمة زادة شيخ نعلموها لأولادنا، خاصة في يعني في مع أصحابهم، ولا وقت اللي يقرأ وكل، إنه ما تدخلش في حاجات ربما مشكلة جانبية بين أصحاب، ما تدخلش فيها روحك، لأنه تنجم من بعد تصير مشكلة وأنت اللي تتجبد وغيرك ما يتجبدش.
4: هي المسألة فيها تفصيل، يعني التدخل إما أن يكون بالحسنى وإما لا.
2: صحيح.
4: إما أنت تقول كلمة طيبة.
2: الحسنى لازم تكون شخص حكيم وعندك من الحكمة، وعندك
4: مش أي واحد زادة يتكلم.
2: أكيد.
4: فهمتني؟ ولذلك هذا اللي باش يتدخل يسمع من هذا ويسمع من هذا، وليداتنا نقول لهم مش وقتك. فهمتني؟ البقعة اللي تلقى فيها عدم استجابة الأوامر رب العالمين ابعد منها.
2: نعم.
4: ولذلك ديما نقول وليداتكم خليهم يتعلموا مسألة الرقابة. ما تعلموش انه معناتها انت عليه سيف، لا، علموا اللي ربي تبارك وتعالى يراقبه.
2: نعم.
4: حكيك ما تخافش عليه، مهما يبعد راهو يرجع، وما تدخلش روحك في حاجات ما تعنيكش، راهي تجيب لك الوباء.
2: صحيح.
4: وشفنا نحن برشا ناس دخلوا روحهم في حاجات ما تعنيهمش وحصلوا في مشاكل وما عندهمش لا يد لا ساق فيها الحكايه. انت شلزك كن مسؤولا عن كلامك انت، كن عندك شخصيتك.
2: نعم، وهذا من ذكاء الشيخ رحمه الله، قال هالكلمات وهالوصايا العظيمة: ولا تأخذ فيما لا يعنيك، ومن بعد قال: ولا تشمت بمصيبة أحد.
4: اي نعم،
2: قد الجميلة هالوصايا، ولا تختب أحد، زادها في الأخير. أما أنك تشمت في المصيبة، هذا من اولا حديث، يعني حديث كثير عن
4: دل على لؤم الانسان وسوء طبعه.
2: صحيح.
4: الشامت هذا تمام، وفقط نكمل في مساله لا تخوض فيما لا يعنيك، ان الخوض لا يكون المراد في لا تخوض فيما لا يعنيك ما كان فيه منكر، لكن الخوض هذا هو الخوض المنهي عنه، هو خوض يكون فيه تصرف باذيه الغير، ولذلك هو ربطها مع قوله لا تؤذي من يؤذي، لكن الذي يتدخل بالحسنى فهذا ممدوح من الله تبارك وتعالى، وليس أفضل ممن أصلح عطبا وأزال عقبة وجمع ذات البين.
2: صحيح. هذا مهم.
4: إيه نعم. قال: لا تشمت في مصيبة أحد، وهذه نصيحة كريمة أتيك صح، أن يشير إلى المريد وإلى السالك بأن يترك هذه الشماتة، لأن الإنسان هذا الشامت دل هذه الشماتة التي فيه دلت على حسد في نفسه وبغضاء وعداوة لمن شمت فيه،
2: وفرح بمصيبة غيره. يعني
4: أيوة،
2: وهذا
4: منهي عنه،
2: الأتعس والأخطر والأمر أنك تفرح بمصيبة غيرك، ربما يفقد عزيز، ربما يفقد، ربما مرض، ربما هو في أزمة معينة، أنك تفرح بهك المصيبة، هذا الأصعب على الإنسان.
4: هذا لا يكون من المسلمين للمسلمين، لأنهم إخوة. قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المسلمين، وفي لفظ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان المرصوص، وفي لفظ: كمثل الجسد الواحد إذا تداعى منه جزء سهر له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا شوف أنت، الواحد لما يدوح الصبع، وشفت صبعه يدوحس يعمل المادة وتطلع له السخانة والبدن الكل كذا. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال خمسة، وهي الرضا بقضاء الله، الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، وشكر الله تبارك وتعالى في الرخاء، وترك الشماتة بالأعداء، والتثبت عند والثبات أو التثبت عند اللقاء.
2: نعم، سبحان
4: شوف
2: الله.
4: شوف حتى قال ترك الشماتة حتى بالأعداء. يعني الإنسان يكون نبيلا حتى في خصوماته يعني. تمام. فالإنسان هذا الشماتة دل على لؤم في النفس
2: أو نقص في عند الإنسان.
4: نعم، يكون نقص
2: في الجانب الإنساني، في الجانب الخيري، في الجانب الإيماني،
4: فمهما كان. يعني شوف حتى في الحروب، فما حاجات النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا الشجرة، لا تقتلوا صغيرا، لا تضربوا كبيرا. نعم، بسم الله. قال: ولا تشمت بمصيبة أحد، ثم قال
2: وقال: ولا تختب أحد.
4: ولا تختب أحد، الغيبة محرمة وهي كبيرة من الكبائر، بعض الناس يتهاون بها.
2: صحيح.
4: يتهاون فلان وعلان، وتلقاهم في كل طاولة حاطين حمخوهم يأكلوا فيه. نعم.
2: صحيح.
4: قال ربنا: ولا يختب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
2: شوف التشبيه قدش
4: كبيرة من الكبائر، إذا بعض الناس لا يدركها، بعض الناس يتهاون فيها، وهي محرمة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. والعجيب يعني شوف، أم المؤمنين عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، لو كان ما أقوله فيه حقا،
2: حق معناه
4: يعني يقول فيه رأو صحيح، قال: لو لم يكن ذلك لكان بهتانا.
2: نعم،
4: أصلاً يعني.
2: صحيح.
4: يعني الغيبة، بعض الناس تقول الغيبة، لا، ما هي غيبة، هي غيبة بكسر الغين. ذكر أخاك بما يكره. ذكر
2: إذا كان قدامكم تنجمش تقوله له.
4: أي نعم، فهمتني. هو الأصل فيه أنك ما تقوله له، لا قدامه ولا وراه. والنصيحة المستنصح قلنا يقبل، متى أتاك يطلب النصيحة قله، فهمتني، وإلا فرده بميسور من القول. فالإنسان لا يغتاب أحداً، وليعلم أنه إذا اغتاب غيره، إذا اغتاب أخاه، فإنه قد أعان الشيطان على نفسه، ففتح على الشيطان باب منافذ إليه.
2: صح.
4: اللي هو قبل الغيب. ولا تكون فاكهة المجالس تذكر بسوء. فالإنسان يحرص على نفسه، أن دائما ما يقول الإنسان يحرص على نفسه أن لا يأتي ما يشين في نفسه، لكن هو ليس بملاك، قد يقع، قد يقع فيما يشين.
2: صحيح.
4: فإذا كانت كثيرة عثراته كثر كلام الناس عليه، فالإنسان يستحفظ على روحه من جهة، والآخر نقول له ما تذكرش غيرك بسوء، لا تذكر غيرك بسوء، أي نعم، لا تغتب أحدا. وقد جعل الله تبارك وتعالى الغيبة هذه من أسباب العذاب في القبر، تمام، أي نعم.
2: ولذلك يعني الناس تستهين بها،
4: الناس تستهين بها، حتى في الناس ما يشوف بها الكلام في الفيسبوك والكوارجية مساكين ولا احنا يبدأ يسبوا في الناس على بعضه، وهذا سيحاسبون عليه، سيحاسبون عليه. ورد في ذلك أحاديث كثيرة شديدة عقوبة من فعلها. اي نعم.
2: كن صادق القول، نمشيوا لفقرة أخرى ووصية أخرى،
4: ما شاء الله.
2: كن صادق القول بريئا من الجهل،
4: نعم،
2: واقفا عند الشبهات كثير العطاء، عونا للغريب، أبا لليتيم، بشراك في وجهك، حزنك في قلبك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا.
3: اي نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: كن صادق القول بريئا من الجهل، والصدق اصلا من اصول الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي لفظ: ولا يزال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق الحقيقي قولا وفعلا ونية، يوصل إلى الصديقية، وهي من المنازل العلية. ولذلك قال رحمه الله: كن صادق القول، كن صادق القول. ولم يكتفي بالصدق، علاش؟ حتى تشتمل هذه الصديقية القول والفعل، لأن الغالب هو حصول الكذب في الأقوال، فهو أرشد إلى الأصل الغالب فيما يكون، لكن المراد به الصديقية في القول وفي الفعل وفيما يكون من القلب، من النية،
2: في النية،
3: نعم، في النية. وعكس ذلك هو صحيح: ولا زال العبد يتحرى الكذب، ولا زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وهو قبيح عند الله جل جلاله، هو قبيح عند خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق قولا وفعلا ونية، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يجعل نصب أعيننا إلا ربنا، لا نريد إلا إياه بقولنا وفعالنا. بسم الله.
2: بريئا من الجهل.
3: فإن لم يكن صادقا فاعلم أنه كان من الجاهلين، فإنه لو علم مقدار هذا الذي أشار إليه لما
2: اقترف هذا،
3: لما اقترف هذا. أي نعم. والجهل هو ضد العلم، وقد مر معنا منذ قليل، أي فمعناه كن محصلا للعلم. وقد تقدم في كلامنا في هذه الوصية حثه على طلب العلم في قوله: كثير العلم. وقلنا أن من كثر علمه قل إنكاره، وأن من كثر علمه عظم حلمه.
2: أي نعم.
3: فقال له: بريئا من الجهل، بريئا من الجهل. طيب، من لم يكن عالما، من لم يستطع أن يتعلم، على الأقل يكون محب للعلماء، على الأقل محب، يكون محب للعلماء، يجلس معهم، يتبسط معهم، يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: نعم. قال الشافعي على ما أظن:
3: يا رسول الله، أحب الصالحين
2: ولست من
3: الشافعي يقول لست من ربي عافينا.
2: تواضع النفس زاد تواضع الإنسان
3: حقيقة، هو يظن ذلك، لأن الإنسان من أول ما دخل الشيطان عليه في التربية والسلوك إلى الله أنه يظن أنه على شيء، إذا جاء ذلك في قلبه غادي حل الباب. ولذلك الإنسان يكون دائما على وجل من الله تبارك وتعالى،
2: صحيح، يعرف قيمة، يعرف أنه هكي
3: لا يزكي نفسه، صحيح. ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى.
2: هذاك علاش شوف نرجع للبداية، قال: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية.
3: ريتا،
2: يعني أنك ريت تكون في سرك وعلانيتك، هكي التقوى هذيك ظاهرة
3: عجيب
2: على السلوك وعلى الفعل. فهذاك علاش قال: صادق القول، كن صادق القول بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات.
3: اي نعم، واقفا عند الشبهات. ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فائدة التقوى هي هذه، ما استطعت ابتعد عن الشبهات ما استطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. تمام. وبعض الناس يجيوا ياخذوك فقط الكلمتين هذو، يقول استفتي قلبك، الحلال بين والحرام. لا، كمل. قال: وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. طيب، هذه المتشابهات لا يعلمها كثير من الناس، من الذي سيعلمها؟ قبله كثير العلم،
4: هذا علاش هو قال له معناتها نص عليه فقال له ايوه بريء، قال بريئا من الجهل. وقلنا قلنا لان هذا الذي يجهله باش يقول لك استفتي قلبك ما عندوش. طيب ويقول لك الحلال بين الحرام بين، طيب وبينهما امور متشابهه
2: صحيح.
4: من الذي يعلمها؟
2: شكون باش يبين لك المتشابه ويوقف لك انه هذا فيه شبهه وهذا فيه شبهه؟
4: صحيح، هذه المتشابهات تحتاج الى علم. طيب اذا لم تكن عالما فسال عالما،
2: ولذلك
4: فسال اهل الذكر.
2: وسامحني لهنا يعني كان قوس نفتحوه اسال اهل الذكر. اليوم راهو مهم برشا نتحرى ونعرف شكون اهل الذكر، شكون الناس اللي نجم نسالها، شكون الناس اللي تنجم تفيدني. مش اي حد نجم نساله او نجم نستفتيه في امر، ساعات امور نجم تكون عظيمه وعلى قدر من الاهميه الكبير.
4: ديما نقول لهم حاجه، نقول لهم بالله سامحوني، واحد يقول لي يا شيخ انا مشيت سالتي ما مجامع، قال لي بعد ما تسالني يقول لي مشيت سالتي ما مجامع، قال قول له شوف لحظه انت تعبت ولات عندك اللهثه مش تشوف كارديولوج لشكون تمشي؟ قال لي والله نسال اصحابي شكون يعرفه كذا، واحد معروف مشهور كذا يقول عليه. شفت الانسان لما هيك حاجه تمسه هو ها لما يبدا عنده قضيه يقول لك لي نحب على محامي
2: معروف
4: يسال
2: البنك انا البنك هكا
4: اللي تعطيني
2: تمشي مع الاسلاميه
4: يبدا يلوج الانسان. طيب علاش تجي لهنا وتولي كاينك تحب تدز تحب
2: ترفع ونرجع لهوى النفس؟ اي حد يقول لك حاجه تمشي مع هوى نفسك.
4: ايوه شوف، لذلك انظر لمن عرف بين الناس بعلمه
2: صحيح
4: وزكاه أهل زمانه وله مؤلفاته أو له أقواله تدل عليه. مش حيا الله واحد يعني يعني أنت لما تقولي مثلا شيخ فلان ولا شيخ علان أقولك لا هذا لبس هذا لبس هذا لبس، تلقاني عمري ما قبلته ولا عمري ما ريته. علاش؟ لكن كلامه معروف وكلامه مسموع وفقه متين، وإذا تكلم جاء بالكلام المرصوص بأدلته وبأقوال أهل المذهب فيه وكذا. نحن المشكلة الآن التوسعة خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي، ناس كل بلاد صغار ولاد صغار أن نسمع فيهم نشوف فيهم، يعني ما كاد ينبت شعر لحيته أصلا تمام ويتكلم في قال مالك وقال الشافعي والقول قول الشافعي وأخطأ مالك. يا حبيبي هدي على روحك يا بابا يا وليدي علاش يعني علاش تضر في روحك؟ هدي بشوية بشوية، ففتنة عظيمة هذا. ثم تلقى الناس تو نحن قبل كنا نقوله مع جوجل تو فات المزل توليت مع الشات جي بي تي
2: مع الذكاء الاصطناعي،
4: فهذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يثبت به علم.
2: صحيح،
4: هذا لا يثبت به علم.
2: واقفا عند الشبهات يعني لهنا انك
4: اللي قوله صلى الله عليه وسلم من استبرأ لدينه، نحن بدينا في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور كثيرة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تمام، فالإنسان هذا شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، من استبق فقد استبرأ لدينه، فقد استبرأ اي من البراءة، الشبهة لا يدخل فيها، ممكن اي ممكن لا، انا ما عنديش القول فيها نبعد. وهذا قلنا نحن قبل لا يصح، ويجب على المسلم الا يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. فواقفا عند الشبهات يعني ما نمشيش نرمي روحي قبل، إذا كان جاتني مسألة مشتبهة علي نمشي نسأل، ما نقولش يلا الله غالب نستهين بالمسألة، لا نعظم المسألة
2: صحيح.
4: لا يقدم على مسألة إلا بعد السؤال، وهذا يأتي به إلى باب الورع. تمام، باب الورع، إلى باب الورع. والورع هذا فمنهم من يقدر عليه ومنهم من لا يقدر عليه، نكون أمناء نحن من الناس وراء الميكرو
2: الناس.
4: فمش كون يقدر على الورع، فمشكون لا يقدر على الورع، كل بحسب إيمانه وكل بحسب دينه وكل بحسب طاقته.
2: صحيح،
4: لا نكلف الناس حاجة أغلى، لا يكلف الناس. فتخيلنا المستمعين مش الناس الكل تقدر أنها تقوم تقف وتستبرئ لدينها وتذهب إلى مرحلة الورع. نحن عطينا نخرج من مرحلة الحرام، فهمتني؟ المتفق عليها.
2: نعم،
4: نقول في هذا الحديث أنه لا يقدم على عمل حتى يسأل عن حكم الله فيه. يقول لي ما لقيتش شكون، ما تعملش حتى لين تلقى يفتيك. وإذا افتاك، إذا افتاك ما تبديش لوج على واحد آخر يفتيك بغير. راه مسكين الشيخ برشا، يقول لي راه شيخ فلان قال لي راه شوف نصف الإجابة اللي تاخذها من عند الشيخ راي في سؤالك أنت. يعني الشيخ هو ما عندوش علاقة بيك ولا بغيرك، هو عنده علاقة بكلام تقاله، الطريقة اللي تقاله بها الكلام هو بيش يجي سيجيب عن هذا الكلام. فهمتني؟ بحالة المستفسي، بحالة المستفتي، تمام، مراعاة حال المستفتي هامة في إطلاق الفتوى. اي نعم.
2: قال بعد كثير العطاء، شنو الربط ما بيناتهم لهنا؟
4: بين شنو وبشنو؟
2: يعني بين أنه قال واقفا عند الشبهات كثير العطاء.
4: العطاء يكون في كل شيء. العطاء يكون في كل شيء، والإنسان ما زل في زلته إلا برفع يد العناية الإلهية عليه. فلم يكن له نور فكانت صولة الشيطان عليه عظيمة، وارتفع الإيمان من قلبه فأخطأ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولذلك كثيرا ما أقول، أشوف حصن الإنسان ذكره لربه، حصن الإنسان ذكره، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن لسانك رطبا بذكر الله. فليبدأ ديما في طاعة في طاعة في طاعة، لن يجد الشيطان إليه من سبيل. متى انقطعت الأنوار الإلهية عن قلبه بالاتصال، وجد الثغرة الشيطان فزله في معصية. ولذلك لهنا في قوله كثير العطاء، والمراد به ماذا؟ يراد به عطاء الإنسان لاستجلاب رضا الرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان، الإيمان نور، والصدقة برهان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب،
2: تدفع البلاء،
4: تدفع البلاء. فهذا الكل، هذا قضية. طبعا نحن قلنا هذا قد يكون صحيح، ما نقوله هو اجتهاد، هو اجتهاد في ربط هذه المسألة في قوله هنا: وقافا عند الشبهات. ما الإنسان الذي هذا الذي يقف عن الشبهات، وقف عن الشبهة؟ لماذا؟ نحن قلنا حلال بين وحرام بين في معاملاته، هذه فيها شبهة ما نعملش. يا شيخ والله الدنيا صعبت. صحيح ولا مش صحيح؟ يلا برك، نحن مش قلنا كلنا على حسب إيماني وديني؟ صحيح. فمش كون يقول لك: أنا نعرف عندي أسباب شرعية لاستجلاب الرزق. الصدقة: بنقص عبد مال من صدقة، والصدقة فيها البركة. ومن تصدق بنيران جعل الله له عشرة من أمثاله. أي أنا يقول لك هذه ما فيها الشبهة، كثير العطاء.
2: كثير العطاء،
4: فإذا أعطى رد عليه عطاؤه أضعافا مضاعفة عشرة.
2: شكرا ربي يبارك لك فضيل الشيخ رمزي بن شيخة. نصلنا لختام حصة اليوم، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: صدق الله العظيم.
1: الإذاعة.
2: اي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
3: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: اها الإذاعة
2: تسمعوا وتشوف في الإذاعة.
4: ما الخبر صحيح هذا يا ظهر؟
1: 100%
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
0: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
0: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RTC نو ريوني.
5: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
0: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
0: وين هي؟

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان من تقدست سبحات جماله من سمة الحدوث والزوال، وتنزهت سرادقات جلاله عن وصمة التغير والانتقال. سبحانه تلألأت على صفحات الموجودات أنوار جبروته وسلطانه، وتهللت على وجنات الكائنات آثار ملكوته وإحسانه. سبحان الله، سبحانك ربي، تباركت وتعاليت. تحيرت العقول والأفهام في كبرياء ذاته، وتولهت الأذهان والأوهام في بيداء عظمة صفاته. سبحانه دل على ذاته بذاته، وشهد بوحدانيته نظام مصنوعاته. سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. قالوا: من أراد الغنى بلا مال، والعز بلا عشيرة، والطاعة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله تعالى إلى عز طاعته، فإنه واجد ذلك كله. الله تبارك وتعالى هو الأول بلا أزل، والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاه، لا يخفى عليه من عباده شخوص وكرور رفضة. سبحانه وتعالى يعلم الجهر وأخفى، وهو علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. روي أن الزمخشري سأل الإمام الغزالي عن قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فأجابه قائلا: قل لمن يفهم عني ما أقول، اترك البحث فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولم تدر من أنت، ولا كيف الوصول. لا ولا تدري صفات ركبت فيك، حارت في خفاياها العقول. قل لي، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها أو ترى كيف تجول؟ أنت يا صاحبي، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري فيك أم كيف يؤول. فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك بها أنت جهول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف الوصول؟ فهو لا كيف ولا أين له، هو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وصفات وعلا وتعالى ربنا عما نقول، سبحانه وتعالى.

0: يشدو بحمدك شاكرا يا رب فضل عنايتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. قال نبي الله موسى عليه السلام، قال: يا رب، أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فإني أحس صوتك ولا أراك، فأين أنت؟ فقال سبحانه وتعالى: أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. يا موسى، أنا جليس عبدي حين يذكرني، وأنا معه إذا دعاني.
2: آمنت بالله ربي خالق الأكوان.
1: ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إنه سبحانه وتعالى عالم بكل معلوم، وعلمه محيط بكل شيء، وليس شيء من العلا إلى الثرى إلا وقد أحاط به علمه تبارك وتعالى، لأن الأشياء بعلمه ظهرت وبقدرته انتشرت. حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع، دعا كل ما فيه، فأحسن خلقه بحكمته العليا وأبدعه صنعا، ومهد فيه الأرض وهدا وربوة، ونظرها روضا وفجرها نبعا، فسبح حتى الوحش في ظل غابه، وظبي الفلا في البيد، والذئب في المرعى. وإنه سبحانه وتعالى يعلم عدد رمال القفار وقطرات الأمطار وورق الأشجار وغوامض الأفكار. وإن ذرات الرياح والهواء في علمه ظاهرة مثل عدد نجوم السماء. يرى حركات النمل في ظلم الدجى، ولم يخف إعلان عليه وإسرار، ويحصي عديد النمل والقطر والحصى، وما اشتملت بحر عليه وأنهار. سبحانه وتعالى: إلهي، كل ما أقوله فأنت فوقه، وكل ما أضمره فأنت يا ربي أعلى منه. فالقول لا يأتي على حقك في نعمتك، والضمير لا يحيط بكنهك، وكيف نقدر على شيء من ذلك وقد ملكتنا في الأول حين خلقتنا، وقدرت علينا في الثاني حين صرفتنا. فالقول وإن كان فيك منك، والخاطر وإن كان من أجلك، فهو لك سبحانك. رقيب على كل الوجود، وساهر على الفلك الدوار نجما وكوكبا، رقيب على كل النفوس، وإن لم تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيبا. رقيب تعالى مالك الملك، مبصر به كل شيء ظاهرا أو محجبا. إلهي، من الجهل أن أصفك بغير ما وصفت به نفسك، ومن سوء الأدب أن أعرفك بغير ما عرفتني به حقيقتك، فسلمت لك وجهي سائلا رفدك، وأضرعت لك خدي طالبا فضل ما عندك، وهجرت كل ما ثناني إلى غيرك، وكذبت كل من أيأسني من خيرك، وعاديت فيك كل من أشار إلى سواك. سبحانك، أنت الواحد الأحد، تباركت وتعاليت. أيها الأحبة الكرام، في حفظ الله دمتم، ونور الله يومكم بالصحة والعافية، ولنا موعد جديد بإذن الله تعالى. فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك.

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح بس

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عباده، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب محمد قرة العين، وعلى آله وصحبه الميامين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إلهي وخالقي ومولاي، من رعته عينك كان ملطوفا به في التقدير، محفوظا ملحوظا برعايتك يا قدير. إلهي يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء، ارعنا بعين عنايتك يا خير من رعى. إلهنا لطفك الخفي ألطف من أن يرى، وأنت الذي لطفت بجميع الورى، وحجبت سريان لطفك في الأكوان، فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان. فلما شاهدوا سر لطفك في كل شيء أمنوا به من سوء كل شيء، فأشهدنا سر هذا اللطف الواقي ما دام لطفك الدائم الباقي. إلهنا حكم مشيئتك في العبيد لا يرده همة كل عارف ومريد، لكن فتحت لنا أبواب الألطاف الخفية المانعة حصونها من كل بلية، فأدخلنا بلطفك تلك الحصون. يا من يقول للشيء كن فيكون، إلهنا أنت اللطيف بعبادك، لا سيما بأهل محبتك وودادك، فبأهل المحبة والوداد خصصنا بلطائف اللطف يا جواد. إلهنا اللطف صفتك والألطاف خلقك، وتنفيذ حكمك في خلقك حقك، ورأفة لطفك بالمخلوقين تمنع استقصاء حقك في العالمين. إلهنا لطفت بنا قبل كوننا ونحن للطف غير محتاجين، أفتمنعنا منه مع الحاجة إليه وأنت أرحم الراحمين؟ حاشا، حاشا لطفك الكافي وجودك الوافي. إلهنا لطفك هو حفظك إذا رعيت، وحفظك هو لطفك إذا وقيت، فأدخلنا سرادقات لطفك واضرب علينا أساور حفظك. يا لطيف نسألك اللطف أبدا، يا حفيظ قنا السوء وشر العدا، يا لطيف من لعبدك العاجز الخائف الضعيف. اللهم كما لطفت بي قبل سؤالي وكوني، كلي لا علي يا منيتي ويا عوني. إلهي وخالقي ومولاي، قلت وقولك الحق، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نجوت من كل خطب جسيم بقول ربي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وسلمت من كل شيطان وحاسد بقول ربي وحفظا من كل شيطان مارد، وقيت وكفيت كل هم في كل سبيل بقولي حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلهي، ببركة أعظم آية في كتابك، احمنا واحمي أمة لا إله إلا الله، وأعصمها من كل مكروه ومن كل أذية، لا سيما إخواننا بفلسطين. اللهم كن عونهم، اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم بحفظك يا حفيظ في كل وقت وفي كل زمان. إلهي أطعمهم، إلهي اسقهم، إلهي آويهم، إلهي ارحمهم، فقد بلغ الظلم أعلاه، وبلغ الظلم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فيا رب ائذن باللطف الخفي، ائذن بالفرج القريب، ائذن بقولك وبفضل آياتك، ونحن نعلم أن كلامك حق، أليس الصبح بقريب؟ يا نعم المولى يا الله، ويا نعم المجيب يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل يا رب وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلق وأحلاها، صلاة تشرق بالسرور لياليها، وتصلي الملائكة على مصليها وعلى آله وسلم ملء الدنيا والآخرة وما فيها. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك صلاة ربي، مني عليك صلاة ربي، ما هما غيث وما أحيا الزهور نداه. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بأهل ودي بأوفيائي، سلام الله عليكم وصباحكم دائما وأبدا أجمل بذكره وشكره ويا ربي حسن عبادته. في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الأنوار، ربيع الأول لسنة 48 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه، والموافق لليوم 23 من شهر أوت لسنة 26 و2000. يؤمن لي المادة التقنية زميلي الفاضل الذي أعتز به كبقية الزملاء، ولكن لي مدة طويلة لم نعمل مع بعض، أخي طارق، تاب الله علي وعليك، طارق التائب، مرحبا بك. وأحمد الطبيب يؤمن لنا يعني المرئي والسمعي، كل شيء ترونه وموثق إن شاء الله في الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله مع النفحة الإيمانية الأولى. سأل رجل إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى: لماذا ليس هناك شيء اسمه بركة في وقتنا هذا؟ فرد عليه إبراهيم ابن أدهم: أرأيت الكلاب والأغنام؟ أعزكم الله، أرأيت الكلاب والأغنام؟ قال الرجل: نعم. قال إبراهيم: أيهم ينجب أكثر؟ فقال الرجل: الكلاب أعزكم الله تنجب إلى 7، وأما الأغنام فتنجب إلى 3. قال إبراهيم ابن أدهم: لو نظرت حولك أيهما أكثر؟ قال الرجل: الأغنام أكثر. قال ابن أدهم: هذه هي البركة. قال الرجل: ولماذا يكون ذلك؟ أي لماذا استحقت الأغنام البركة دون الكلاب أعزكم الله؟ قال إبراهيم ابن أدهم: لأن الأغنام ترقد أول الليل وتقوم قبل الفجر، فتدرك وقت الرحمة فتنزل عليها البركة، وأما الكلاب أعزكم الله تبقى تنبح طوال الليل، فإذا دنا وقت الفجر هجست ونامت، ويعني يفوت عليها وقت الرحمة فتنزع منها البركة. العبرة لنتفكر ولنراجع أنفسنا في سهراتنا وسمراتنا وحفلاتنا، فهي التي أذهبت البركة في أنفسنا وفي أموالنا وفي أهالينا، وأضاعت أعظم غنيمة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أهل الفجر فئة موفقة، وجوههم مسفرة، جباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فما أجمل الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه مشهود. كان عتبة ابن أبان البصري رحمه الله تعالى يصلي الليل الطويل، فإذا فرغ رفع رأسه وقال، اسمعوا معي ماذا قال: سيدي، إن تعذبني فإني أحبك، وإن تعفو عني فإني أحبك. يا الله، في كل الأحوال المحبة هي هو يفهم معنى أن الأخذ هو عين العطاء، هو يعلم أنه إن سلب هو عين العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، ولكن في الوقت الذي يريد. أيها الأحباب الكرام، كل قسمة لم تصلك
فإنما هي

فتنة والله حماك، فلا تتهم مولاك في حكمه فيخذلك. إن أخرك فما تركك، ولكن للغنائم أجلك. إن أخرك فما تركك، ولكن للغنائم أجلك. يرميك في غيابة الجب ويسعى بالعزيز نحوك، يقايضونك بالسجن فيرسل الله لك حلما يطلق أسرك، يبنيك وأنت تظن أنه يهدمك. تجف السبل وما تدري أنه يجري لك زمزمك. نعم، هو يجري لك زمزمك. تراه في الحياة يهزمك وقد كان يعصمك، يؤخرك فيحفظك ولو قدمك لأهلكك. تلح في استجدائه وما تسمع جوابا، ولو تنبهت لرأيت تدبيره يكلمك. ربما جمع عليك الهموم ليخلصك، ربما شددت القوس ترمي أسهمك، فحال بينك وبينها حتى لا تصيب أضلعك. هو المقدم سبحانه، هو المقدم لما يحفظ عمرك، وهو المؤخر لكل ما يغتال جدرك. إن رعاك هيهات هيهات أن يشق غبارك، وعلى أعتابه لازم ولا تتحرك، زاحم بين الزحام. هو المقدم وهو المؤخر، زاحم وحاش المقدم أن يؤخرك. هو المقدم والمؤخر، يؤخر لك أمرا لأن أحلاما قد حان مولدها، تشاء أنت القطر ويشاء لك المطر. لما القلق؟ والله تكفل بما خلق. لما القلق؟ والله تكفل بما خلق. فتأدب مع الله وانتظر مواسم الكشف، إن الإجابة مرهونة بأوقاتها، سيكشف لك الحقائق. انتظر، لأن القلب إذا رق راق، وإذا راق اشتاق، وكلنا للجنة عشاق. وبالدعاء تساق الأقدار إلى مواقيتها صبرا. قد يمنحك الله سبحانه وتعالى منبرا، مساحة من ملكوته تشبث بها جيدة، فسجلات التمكين لا تثبت أسماء العجزة، ودفاتر الغيب تكتب الأبدية لكل من اتبع سببا. ازرع فسيلتك ولا تخشى أصوات القيامة، أذن في الناس ولا يرهبك خلو الأرض من ساجد، وارفع أعمدة البيت المأمول ولا تتوقف، فهو من وعدك أن يجعله البيت المعمور. أنت تهز النخلة الضاربة في أعماق المستحيل، وهو من سيسقط الرطب عليك جنيا. فلا تيأس، لا تيأس، وإن منعوا عنك دلاء زمزم فهو من أجراها ذات جفاف وعلمها كيف تفور. كن هاجر أو إبراهيم أو حتى قدم إسماعيل، واحذر أن تدير ظهرك وتقول للبيت رب يحميه. هذه الكلمات أحبابنا الكرام من أجمل ما قرأت، للدكتورة كفاح أبو هنود الفلسطينية. فعلا تدبرات، سبحان الذي جعل هذه الكلمات من قلبها يخرج. وصلت إلى نهاية هذه الكلمات وما وددت أن أقطع، لأنها قالت في كلمة شدتني كثيرا. قالت: أنا لم أرزق بالولد ولكنني رزقت القلم. سبحان الذي فتح لها. أسأل الله لأحباب الكرام أن يفتح لكم فتوح العارفين به، وأن يجعل تدبر آياته
بعد العلم عملا، ومع العمل إخلاصا، والعلم القليل يعظمه الإخلاص. فيا رب اجعلنا من المخلصين، وبعدها من المخلصين، وفتح بعد الكسر، جبر إن شاء الله للجميع. هذه نفحة الصباحية الأولى معكم، انتظرونا في كلم أعطر مما استمعنا إليه. أذكر الله يذكركم.

0: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في صباحك أجمل، بل صباحي بكم أجمل. أي والله، أيها الأكارم، هي قصة ماتعة جدا، وليس نحن من يقول إنها ماتعة، ولكن ما وقر في قلبي وددت أن أبثه على مسامع أهل ودي. قصة اليوم بعنوان بائعة السمن. كان يطوف في السوق رجل متكبر، عليه من حسن الهيئة والزهو ما لا يعلمه إلا الله. فمرت به امرأة تبيع السمن، فقال لها: ماذا تبيعين يا امرأة؟ قالت: أبيع سمنا يا سيدي. فقال لها: أريني. وعندما أرادت أن تنزل دلو السمن من فوق رأسها، انسكب منه بعض السمن على ثيابه. فغضب الرجل غضبا شديدا وقال لها: لن أبرح الأرض حتى تعطيني ثمن الثوب. فظلت المرأة تستعطفه وتقول له: خلي عني يا سيدي، فأنا امرأة مسكينة. فقال لها: لن أبرح الأرض حتى تعطيني ثمن الثوب. فسألته: وكم ثمن الثوب؟ فقال: 1000 درهم. فقالت له: أنا امرأة فقيرة، من أين لي بـ1000 درهم؟ قال لها: لا شأن لي. فقالت له: ارحمني ولا تفضحني. وبينما هو يتهددها ويتوعدها، إذ أقبل عليهم شاب فقال لها: ما شأنك يا امرأة؟ فقصت عليه الخبر. فقال الفتى: أنا أدفع ثمن الثوب. فأخرج 1000 درهم. فعدها الرجل المتكبر، وقبل أن يبرح المكان قال له الشاب: على رسلك أيها الرجل. فرد عليه ذلك المتكبر وقال: ماذا تريد؟ فقال له: هل أخذت ثمن الثوب؟ قال: اللهم نعم. فقال له الشاب: فأين الثوب؟ قال: ولما؟ قال: قد أعطيناك ثمنه، فأعطنا الثوب. قال الرجل المتكبر: وأسير عارية؟ قال الشاب: لا شأن لي. قال الرجل المتكبر: وإن لم أعطك الثوب؟ قال: تعطينا الثمن. قال الرجل المتكبر: 1000 درهم؟ قال الشاب: كلا، بل الثمن الذي نطلبه. فقال له الرجل المتكبر: لقد دفعت لي 1000 درهم. فقال: لا شأن لي. قال: أنا سأقول هذا الثمن. قال الرجل: وكم تريد؟ قال: 2000 درهم. فقال له الرجل المتكبر: هذا كثير. قال الشاب: إذن فأعطينا ثوبنا. قال الرجل المتكبر: أتريد أن تفضحني؟ قال الشاب: كما كنت تريد أن تفضح المرأة المسكينة. فقال الرجل المتكبر: هذا ظلم. قال الشاب: الآن تتكلم عن الظلم؟ فخجل الرجل وأعاد المال. فخجل الرجل المتكبر وأعاد المال للشاب وعفى عن المرأة. ومن فوره أعلن الشاب والناس مجتمعون يشاهدون الواقعة أن المال هدية للمرأة المسكينة. هذه قصتنا، ولربما تتساءلون: ما العبرة؟ الظلم حبله قصير؟ تتساءلون عن معنى المتكبر الذي ذكرته يعني كلازمة؟ لربما تكون العبرة أيضا: إدارة النزاعات تتطلب حكمة وتضحية، والحياة ليست بالكبر والتعالي. إذن بائعة السمن، لا تنسوا هذه الكلمات، لأننا في هذا الوقت فعلا نحتاج إلى نصائح ثمينة جدا، ولربما القصص تقرب السامع كثيرا من الواقع. وواقعنا فعلا كما فيه المتواضع فيه المتكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا معنى التواضع وخلق التواضع بين الناس، وأن يجعلنا أذلة في سجودنا لرب الناس. معنى الذلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أي نعم، وتعرف إلى الله بأسمائه الحسنى بهذا المعنى، يعني بالخلف. إذا قلت يا الله أنا ذليل أرني من عزتك، هي عكسها، فسيريك العزيز وسيعطيك من صفته العزيز سبحانه وتعالى عزة ومهابة بين أقرانك. تقول أنا الفقير اغنني بفضلك عمن سواك، فقير غني، سبحان الله، ذليل عزيز، وهكذا تعرف إليه بذل الانكسار يعرفك بقرب العبودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتخلق بهذه الأخلاق. لنا عودة بإذنه، واذكر الله يذكركم.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: اللهم كن معنا والطف بحالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا كريم يا الله. أحبابنا الكرام، مع ركن جميل جدا، وأنتم قد تعودتم الكلم الطيب من الشيخ الناصر أجمعي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ علينا عقلنا وديننا، وأن يمتعنا بأخلاق النبوة، وأن نسير في درب هذه المسيرة، مسيرة الحبيب، سير نحو الخلق الأرفع والأنبل، ونحن في أيام عظام. أي نعم، أيام كريمة، وعندما نقول عظام فإنها تنتمي إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، مولده، بشائر، تجليات، كلم طيب عنه، هذا ما نرنو إليه دائما. ولو أننا قد استمعنا في الأيام الماضية وكل زمان ومع كل شيخ ومع كل عالم، لازلنا عطشة من هذه المعلومات ومن هذا الكلم الطيب عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويأسيرنا الحديث إن خرج من القلب، ولا سيما من الشيخ الناصر أجمعي الذي يأتينا صوته قلنا من عين درهم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ الناصر.
1: السلام عليكم أستاذة، وسلام الله الكامل التام لكل المستمعين عبر إذاعة الزيتونة القرآن الكريم.
0: الله يبارك فيك،
1: وجزيتم خير الأستاذ على التقديم والاستضافة.
0: الله يبارك فيك، هذا من يعني سبحان الله قليل فيما يقال عن العلماء وعن المشايخ وعن الأئمة، وقدركم دائما وأبدا عالي وقليل في حقكم. نحن لا نزكي أحدا على الله،
1: الله يعلي قدرك. الطريقة فقط.
0: الله يبارك فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم ثبوت الجبال الراسيات. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين جمعا إن شاء الله.
0: اللهم آمين. حدثنا عن الحبيب محمد شيخ الناصر
1: صلى الله عليه وسلم. إذن مرحبا، ما تجدد اللقاء في هذا الشهر الطيب، شهر الأنوار، ربيع الأغر، ربيع الأنور، الذي ازدان حقيقة بميلاد خير من وطئ الثرى وخير من على الترب سعى. ولقد أعطينا عنوانا لهذه الإطلالة المتواضعة، تجليات المحمدية في ميلاد خير البرية
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم، الخير كل الخير، فالصلاة على من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، والخير كل الخير في الوقوف على سيرته والتأسي بمناقبه، وأيضا الاحتكام إلى هديه. فالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نعم، حقيقة إن شئت غفران الذنوب جميعا أو شئت تكفى أذى وهموما، تعمل بقول الله في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: صلى الله عليه،
1: اللهم صل وسلم وبارك
0: وصحبه أجمعين
1: على سيدنا محمد. ماذا يمكن أن نقول؟ كان أرحم الناس بالناس، رفيق القلب، يعفو عند المقدرة ويصفح عن الجاهل، كان أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة صلى الله عليه وسلم كما يقال، وأجود الناس كفة. لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وقال لا أبدا مطلقا. كان رحيما بالضعيف والمسكين، كما تروي كتب السيرة، من تقم لنفسي قط إلا أن تنتهك محارم الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى أنه في قراءة من أنفسكم. نعم، من أنفسكم بمعنى من أنفس معدن وأكرم طينة كما يقال.
0: نعم،
1: أليس هو صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الفتح الكعبة فصلى فيه ركعتين ثم خرج ومسك بدفتي الباب أو مصرعي الباب أو حلقتي الباب، فقال، والحديث معروف، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ما تقولون وما تظنون، وفي رواية ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت، فقال إني أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: نعم أنت
1: هذه شهادة البعيد المعادي المعاند قالوا عنه أخ كريم وابن أخ كريم.
0: نعم.
1: أليس الأحرى أستاذ أن تشهد أمته أنه الحق وأنه الكريم وأنه الطيب وأنه الشفيق وأنه الحنون وأنه الودود؟
0: نعم
1: بلى. نزلت يقول الناظم لو أتذكر نزلت عليك من الإله مهابة طاضت على أحد فمال وأجفلا لو لم تسكنه برجلك قائلا أثبت أصبح ذائبا متحللا
0: صلى الله عليه
1: وسلم. لو كان قلبي تحت نعلك موطئا وتدوس رجلك فوقه لتبتلا فلأنت أرأف من عطوف مرضع غمرت بدرتها وحيدا أعولا ولأنت أجمل يا محمد خلقة وأجل أخلاقا وأطيب منهلا
0: صلى الله عليه
1: وعلى آله وصحبه ما أضاء ضياء وأدلج ظلام. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الصادق في حديثه القاضي لحوائج الناس ومشاغلهم ومشاكلهم وصدقت أم المؤمنين خديجة الحبيبة المحببة وهي تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشد من أزره إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الحديث معروف وتكسب المعدوم وتقري الضيف أي تكرمه وتعين على نوائب الحق أي من نزلت به نازلة أو ألمت به المصيبة يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة من يواسي ويجبر بالخاطر ويطيب الجروح كما يقال. ماذا يمكن أن نضيف أيضا كان يوصي بالجار خيرا رقيق القلب خدمه أنس 10 سنين أليس كذلك؟
0: نعم.
1: فما قال له أف قط رؤوف بالناس شديد الحلم وسعت رحمته ورأفته البهائم ألم يشتكي له الجمل ويحن الجذع كثير البذل والعطاء لا يرد سائلا ولا محتاج كما قال حكيم بن حزام وهذا على فكرة قريب لأم المؤمنين خديجة قال سألت رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: فيما معنى الحديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني.
0: نعم
1: لطيفة من لطائف الشناقفة وهم علماء أجلاء من بلد عربي شقيق يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من بر الرجل بأبيه. عجبا كيف ذات يقول ذلك أن الملك الذي يبلغ النبي صلاة الناس عليه يقول يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليه فيكون المرء سببا هكذا يقول إذن فيكون المرء سببا في ذكر اسم أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا من أعظم البر والإحسان.
0: الله معنى جميل هذا وفريد من نوعه يعني
1: جزاكم الله كل خير فعلا هو طيب مطيب لا يأكل إلا طيبة. إذا مرض أحدهم من صحابته حزن لمرضه وعاد وربما بكى أستاذ كما بكى عندما زار سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول عن المرأة عموما عن الأنثى فإنهن المؤنسات الغاليات يا من مررت على حروف محمد احذر فديتك أن تكون بخيلة ردد صلاة الله واتلو سلامه أكرم لسانك بكرة وأصيلة
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
0: ذكرتني شيخ ناصر الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أكرمه المولى سبحانه وتعالى باسمين جليلين وقد ذكرت هذه الآية يعني بالمؤمنين رؤوف اسم الله رؤوف ورحيم اسم الله الرحيم يعني هذا لم يثبت أن الحق سبحانه وتعالى في القرآن قد أعطى من أسمائه للأنبياء والرسل. نعم
1: سبحان الله وهذه منة وفضل وعطاء وإذا أنوار أفاضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأن يمنحه اسمين من أسمائه العلية يمنحه اسمين من أسمائه الجليلة فهذا دليل على إذن قمة وسؤدد وعلو مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. نعم بعد قرون وقرون ولد الهدى، بعد هذه الدعوة ولد الصفي، دعوة المحفوظة عند الله قرون وقرون. سبحان الله، تأتي بعد هذه الفترة الطويلة العبرة، قد تتأخر الإجابة ولكنها لا تضيع عند الله وتحققها مؤكد.
0: نعم ما شاء الله.
1: مات صلى الله عليه وسلم وربما ليس في بيت إلا ليف، بمعنى حشو جلد ينام عليه وسقاء معلق وحصير. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.
0: نعم
1: جزاكم الله كل خير. حقيقة أجل نعمة علينا وأجل رحمة الله بنا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالإيمان به وتصديقه واتباعه والاقتداء به ومحبتي أيضا وتقديمي على النفس والمال والولد.
0: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول
1: على سيدنا محمد.
0: ما شاء الله، كلمات هامة، كلمات نبيلة جدا، كلمات تعود به هذه القلوب إلى رحاب أطهر مما كنا عليه. نحن نحتاج إلى هذه الرقائق، ما يرق له القلب فيهفو لمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ويعني سبحان الله شيخ ناصر، كلمات يعني عندما تقع في قلوب الأحباب، كما قالت يعني امرأة في معنى محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: قالت
1: عليه وسلم،
0: من الاحتفاء إلى الاقتداء، من الاحتفاء إلى الاقتداء. ربما يكون التحدي الحقيقي في كل مناسبة دينية هو الانتقال من الاحتفاء بالمعنى إلى العيش به، فليس المهم فقط أن نتحدث عن الصدق، وإنما أن نكون صادقين حين يكون الصدق مكلفا، وليس المهم أن نتحدث عن الرحمة، وإنما أن نمارسها يعني حين نملك القدرة على القسوة، وليس المهم أن نذكر العفو، وإنما أن نعرف متى نترك حقا شخصيا من أجل إصلاح علاقة أو حفظ أسرة. يعني كأن يعني ما نفهمه هو أن نكون فعلا بعد المحبة تطبيق هذه المحبة، تطبيق الصدق، تطبيق الرحمة. أين نحن من هذه الأخلاقيات شيخ الناصر؟ نعم
1: جزيتم وبوركتم خيرا أستاذة. حقيقة
0: إياكم.
1: المسألة تتعدى مجرد الشوق والمحبة.
0: أيوة.
1: وإذا التأثر وأيضا سعة القلب شوقا، المسألة تتعدى ذلك إلى ضرورة الاقتداء وضرورة الاتباع وضرورة إذا التماس الأثر وتطبيق على أرض الواقع. سبحان الله، هذا الرسول الكريم الطيب الأبي الصفي النجي الذي ختمت به الرسالات، فهو جليل عند الله، كريم الله، صفيه كما يقال، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا كما يقال.
0: نعم.
1: محمد صلى الله عليه وسلم، يا خيبة المسعى، إن كان مجرد هذا الشوق إذن لا يعد كلمات على اللسان، بل يتعداه إلى العمل والفعل والمثابرة، وإذن الاقتداء والاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم. يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.
0: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بارك الله فيكم وفي سعيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما حدثتنا عن الحبيب، أسأل الله أن تكونوا بالجوار قريبا إن شاء الله.
1: اللهم أمين جمعا
0: ولكل سامع كريم. اللهم أمين. أعطي يا رب لكل مشتاق ما يشتاق، وحقق الرغبة للجميع، والرجاء أن يكون الحوض جمعنا إن شاء الله يا رب العالمين. في أمان الله، شكرا على كل ما تفضلتم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم شيخ الناصر أجمعي. الله يحفظك، يومك دائما وأبدا مبارك. أحبابنا الكرام، لنعود إن شاء الله مع بقية الأركان، انتظرونا.

0: اللهم صل
1: العظيم
0: وبارك على الذي أنزل عليه القرآن ما شاء الله. صوت النبي ومن الأصوات التونسية التي نفتخر بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت أبناءنا نباتا حسنا وأن يجعلهم من علماء الأمة والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، عدنا إليكم من جديد ومع هذه المداخلة الراقية التي تأتينا من أرض قرب. أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورنا والإمام والخطيب جمال الوسلاتي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم سعادة الدنيا والآخرة، طاب يومكم بالرضا والقبول ومحبة الله والرسول، وبارك الله في أعمالكم جميعا.
0: اللهم أمين. لا تحرمنا من هذه الأدعية سرا كما لم تحرمنا جهرا. اللهم أمين. شكرا شكرا على ما أفضتم به. الله يبارك فيك. ونحن في اليوم العاشر من ربيعنا الأنوار، ربيع الأول، ما أجمل أن نتحدث دائما وأبدا عن سيدنا الحبيب صلوات ربي وسلام عليه ورواء قلبي إن ذكرت محمدا، وتطيب روحي عند ذكري بالسلام، خير البرية ننتشي أوصافه وبه النفوس تعطرت عطر الكلام، ذاك النبي المصطفى وهو الذي بالحق جاء بنوره بعد الظلام، فصلاة ربي والسلام بذكره في الآي قولا شاملا كل الأنام. يا ربي صل على النبي وأهله، ما هل غيث من سمائك بالغمام. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نحن نصلي ونسلم على الحبيب بمختلف الصيغ وأرقاها، وكما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. فما فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ جمال؟ تفضل.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل إذا أردنا أن نعطر ألسنتنا وحياتنا كلها نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على رسول الله فضل كبير، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها اقتداء، ويتبعها عمل بسنته، ويتبعها عمل بمنهجه صلى الله عليه وسلم. يعني إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها فضائل كثيرة وكثيرة لا نقدر على إحصائها، ولكن يكفي أنه أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله تعالى ولأمر رسوله بالصلاة عليه. يعني فقد ورد في سورة الأحزاب الآية 56 قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام النسائي عن أنس بسند صحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات، وفي رواية الإمام الترمذي وكتب له 10 حسنات. يعني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل فقال لي: إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. الحديث رواه الإمام أحمد. وعن زيد بن الحباب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. كذلك رواه الإمام أحمد. يعني وأحاديث كثيرة في الحقيقة، يكفي أن أذكر فقط حديث آخر، أولى يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، في حديث الذي رواه الإمام الترمذي. فهنا يعني في المقابل يعني ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان غافلا عن الصلاة عليه، وذكر يعني اسم الرسول أمامه ولم يصلي عليه. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. إمام الترمذي رواه، وهنا رغم يعني من الرغام، يعني والعياذ بالله أنف في التراب، الرغام هو التراب، يعني ذليل الإنسان الذي يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ولا يصلي عليه. وعن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني هناك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا بذلك، لأنه لماذا؟ لأنه يصل، لأن سلامنا وصلاتنا تصل إليه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه الإمام أحمد وأبو داود. يعني ما حكم هنا نتساءل قبل أن نتعرف على صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك اختلاف بين الناس، يعني بين المؤمنين والعلماء في حكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام مالك لا تقل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قل زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني لأنه هو يعني يسمعك حين تصلي عليه وتسلم عليه. ولذلك وردت كثير من الأحاديث لك في أوردها القاضي عياض في كتاب الشفاء، والحقيقة للأمانة لأنها ضعفها بعض العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. والإمام مالك يقول الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل، يعني معيش عن حاجة مهمة ليس موضوع عن هذا الحديث. يعني لذلك يعني المهم أن نتجنب كل مظاهر الشرك، مثل التمسح بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التسبيح عنده، أو ندعوه قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن نصلي ركعتين في المسجد النبوي ثم نذهب لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لذلك قال أحد العلماء أن حين تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم تقول صلى الله عليك يا محمد يا سيدي يا رسول الله، ثم يدعو بما يشاء. يعني يقول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث النبوي أنه صلاة تعرض عليه، صلاة هنا تعرض عليه. يعني لذلك يعني لا يمكن أن نعتقد ولو لحظة واحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمعنا. يعني وهناك صيغ واردة، صيغ يعني في الصلاة على النبي مثل الصلاة إبراهيمي كما تفضلت من ضحين ربي يبارك فيك أخت أسماء، أستاذ أسماء ربي يبارك لك، يعني أنت محيطة بهذا الموضوع ما شاء الله. الصيغ المتفق عليها يعني في البخاري ومسلم وغيرهما، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانفرد الإمام مسلم بصيغة يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني هنا تفضل أسماء اللي كان عندك.
0: ربي يبارك فيك. لا والله، ولكن فقط في هذه الصيغة يعني ماذا يقول العلماء عندما نصدرها بسيدنا؟ اللهم صل على سيدنا. نعم
2: نعم، ماذا هو سيد العالمين، هو أفضل من وطأت قدماه الأرض، يعني ربي سبحانه وتعالى مجده وأثنى عليه عند ملائكته في الملأ الأعلى وجعله آخر الأنبياء وجعله أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى وجعله نورا، يعني قبل خلق آدم يقول صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم كنت نورا، يعني لذلك يعني هو سيدنا وسيد العالمين
0: أجمعين.
2: هذا من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك.
2: هنا أستاذ أسماء.
0: نعم، ونختم بها رجاء الله يحفظك. نعم،
2: المعنى هنا هو أن الصلاة الله على النبي بمعنى رحمته وثناؤه عليه وإظهار شرفه وفضله على سائر خلقه وعلو قدره ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى وعند الناس أجمعين. ألم يذكر
0: ربي بارك
2: صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة تقريبا في العالم كله، يعني في باختلاف الأوقات، يعني في الآذان مثلا.
0: نعم، جزاك الله خيرا شيخ جمال، ما شاء الله لدينا فاصل، الله يحفظك ويرعاك. إذن إشهار لكن وعد إن شاء الله الفضائل ستكون في الجزء الثاني الأسبوع المقبل إن شاء الله. ربي يبارك فيك، شكرا على ما تفضلتم به، الله يحفظك ويرعاك. أحبابنا الكرام، إشهار ونعود إليكم إن شاء الله.
3: إشهار
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar.

عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة، عندما توجهوا بالعبودية لغير الله، فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر والشمس والقمر، جعلوا هذه المخلوقات في مقام السيد العظيم، ووضعوا أنفسهم في مقام العبد الذليل.

0: واحدة نقل محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي صل على النبي وآله، ما طار طير في الفضاء ورفرفا. يا ربي صل على النبي وآله، ما سار خطو في المشاعر والصفا. يا ربي صل على النبي وصحبه، ما لاح ضوء في المجرة وانطفى. يا ربي صل على النبي وزوجه، ما خط حبر في الصحائف أحرفا. صلي عليه شيخ عبد الجليل، صلي عليه شيخ عبد الجليل.
2: الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود وعين الوجود ومفتاح الشهود وسر الساري في جميع الوجود بعدد تجليات الله في الوجود، صلاة تفتح لنا بها في ميادين المعرفة كل باب وتزيل بها عن قلوبنا كل حجاب.
1: اللهم أمين. ما أجمل هذه السياقة، يعني جميلة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي ومتتبعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم أينما كنتم، فلكم هذه التحية التي تحية لفتح باها أختنا أسماء الصلاة المحمدية. وأجمل ما يبدأ به الحديث هو الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، أنتم في على موعد متجدد مع هذه الفقرة المباركة في هذه الإذاعة المباركة، في موعظة للحبيب.
1: نعم ربي يبارك فيك. نذكر أحبابنا الكرام أن هذا الصوت يأتينا من أرض قفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بأهل الجنوب وبأهل الشمال المستمعين، وبالشرق والغرب وداخل وطننا العزيز الغالي وخارجه، مع الشيخ الجليل عبد الجليل الفاسي. أنا أحب أن أقدمك هكذا، يعني أسأل الله أن يرفع صوتكم يا رب العالمين، وأن يحبكم الحق وعلى الدنيا السلام بعدها. تفضل.
2: شكرا، بارك الله فيكم وبارك الله في مستمعيكم ومتابعي إذاعتكم أينما كانوا. هذا موضوعنا اليوم إن شاء الله، العنوان الكبير العريض هو الأخوة في الإسلام. هذه الأخوة أنا أريد أن أقدم لها في هذه الفقرة الأولى من هذه الحصة المباركة
1: مدخلة.
2: إخواني أحبتي في الله، ما نستعرضه من مواعظ مصطفوية أيها الإخوة هو ليس

0: حديثا يتلى من تراثنا ومن تاريخنا كما نقرأ نصوصا وقانونية وتاريخية وأدبية. إنما هذه الفقرة تؤسس حقيقة لمبدأ الاتباع فاتبعوني يحبكم الله، وتؤسس لمبدأ أقره الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، وتؤسس لمعنى قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي يتلو النبي سيظل يتلو بصيغة المضارع لأهل العربية تفيد الاستمرار
1: طبعاً.
0: الحاضر والمستقبل. فالنبي سيتلو علينا وسيظل كذلك يتلو علينا من آيات الله تعالى وبياناته، فنحن نتعامل إذن مع هذه المواعظ المصطفوية بهذا المنطلق أيها الإخوة. وليس هو الرسول الذي عند البعض ساعي بريد جاء برسالة وولى مدبرا، وإنما هو الرسول الذي يبقى فينا وبيننا، واعلموا أن فيكم رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو، قال يتلو. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. إبراهيم قال يعلمهم ويزكيهم، لكن الله قال يزكيهم ويعلمهم، فاختار وقدم التزكي على التعليم. لماذا؟ أيها الإخوة، أردنا أن نشير في هذا المقصد إلى أن الأحاديث نتعامل معها على مبدأ التزكية، هي تزكي فينا نفوسا وترتقي بها تخليا وتحليا، هي ليست تبركا وليست إرشادا فقط ومعلومات فيها أحكام شرعية، لا، هي فعلا طريقة عملية عبارة على عملية جراحية لهذه النفس البشرية. فالحديث أخت أسماء اللي هو مقترح اليوم إن شاء الله تعالى هو الذي يقول في شأنه صلى الله عليه وسلم إن يعني المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه أظن ستة إشارات أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأخوة أن لا يسلمه، أن يكون في حاجته، وأن يفرج كربته، وأن يستره. هذه النقاط الستة إن شاء الله تعالى
1: إن شاء الله
0: سنتعرض إليها
1: بإذن الله
0: بالتفصيل في بقي يعني ما بقي لنا من الوقت
1: الله يبارك فيك
0: في الفصل الثاني إن شاء الله.
1: جزيت الجنة، بارك الله فيك، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يعرفنا بأخلاق النبوة ونسير عليها تباعا يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، موعدنا مع النشر الجوية لحيضات ونعود إليكم.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سلام الله عليكم أجمعين أحبابنا الكرام، ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نستقبل إن شاء الله الزميل الفاضل بلال اليحيوي، وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحك أجمل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسماء، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك، كيف تسمي
2: إذا الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. إذا ما شاء الله أظن أن درجات الحرارة بداية من اليوم وسائر الأيام ستشهد إذن بلادنا تغييرات. نسأل الله قبل كل شيء الأمن والأمان والسلامة في البلاد والأركان، وأترك لكم المجال فأنتم أهل الاختصاص، تفضل.
3: شكرا لك. صحيح، معناتها بداية من هذا اليوم الأحد إن شاء الله هناك ارتفاع في درجة الحرارة، هذا اليوم يتواصل كذلك وإلى حدود حتى نهاية الأسبوع القادم، معناتها درجة الحرارة اللي بشكون تتجاوز معدل العادة، خاصة لهذه الفترة أو العشرة شهر.
2: نعم، الصوت يأتينا متقطع خونا بلال. الصوت متقطع يعني، والمعلومة هامة جدا يعني. نعم، لو تكرمت وأعدت المعلومة. نعم
3: طبعا، بالنسبة لي ارتفاع درجة الحرارة معناتها تشهد بلادنا إن شاء الله معناتها بداية من هذا اليوم معناتها ارتفاع ملحوظ يكون في درجة الحرارة، خاصة معناتها هذا اليوم الأحد وكذلك خلال اليومين القادمين الاثنين والثلاثاء، بدرجة حرارة اللي بشي يتجاوز فيها المعدات العادية هي الفترة بين 6 و 10 درجات، تتراوح القصوى بأغلب المناطق بين 42 و 47 درجة مع ظهور شيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال الوسط وكذلك المرتفعات من تكون درجات الحرارة تقريبا مع القصوى بين 37 إلى حدود 41 درجة، وكما قلنا مع تتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله يكون لك إمتراج.
2: نعم إن شاء الله.
3: موجة حر معتها تقريبا معتها بشكون معتها في هذه الفترة ليست استثنائية معتها مقارنة بموجة الحر اللي عشناها في فترة الجويلية، ليست هناك أرقام قياسية لكن تبقى درجة حرارة نسبيا مرتفعة، وكذلك معتها لعمق الإحساس بهذا الارتفاع وظهور الشيلي وكذلك الرطوبة اللي كذلك مرتفعة. تقريبا اليوم تكون في العاصمة درجة حرارة قصوى تصل إلى حدود 42 درجة، 42 أيضا في أريانا، 44 في كوبا. يوم الغد تتقلص بفارق درجة إلى درجتين، تكون في حدود 40 درجة و 41 درجة، وتعود من جديد الارتفاع بداية من يوم الثلاثاء إلى حدود هذا الأسبوع، مع ظهور كذلك معتها خلال هذا اليوم خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وهبوب تيارات هوائية كما قلنا من قطاع الجنوبي التام في ظهور شهيري، وارتفاع كذلك درجة الحرارة تكون معتها سرعتها قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر يكون مضطرب خلال هذا اليوم بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى محلي مضطرب بالنسبة لبقية السواحل.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يحفظنا. أوقات الصلاة لو تكرمت.
3: أوقات الصلاة هذا اليوم إن شاء الله صلاة الظهر تكون بداية من الساعة منتصف النهار و 29 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و 5 دقائق، غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء دقيقة واحدة، وصلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء 3 دقائق، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 8 مساء 34 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 4 صباحا و 10 دقائق، وشروق الشمس تكون في الساعة 5 صباحا و 43 دقيقة.
2: بارك الله فيك وجعلكم الله من المحافظين عليها يا رب العالمين. شكرا أخونا بلال. إذا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نسأل الله أن يحفظنا يا رب العالمين بأسمائه الحسنى. نعم يا طيبة، في هذه المرة وفي هذه اللحظات ستكون الابتهال كامل أهديه لأطفالنا بهذا الصوت الذي يأتينا إذا صغير، ولكن نسأل الله لكم جميعا الذهاب إلى طيبة. قولوا آمين.

0: قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحبيب، فمتى سيحملنا الحنين لطيبة لنزور من صلى عليه الله. تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، بدر جميع الورى في حسنه تاه. حارت عقول الورى في فهم معناه، محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. صلى الله على ساكن طيبة، صلى الله على ساكن المدينة التي بمقدمه تنورت فأصبحت المدينة المنورة. أسأل الحق سبحانه وتعالى لكم زورة قريبة. شيخ عبد الجليل، قل أمين.
1: أهلا وسهلا، تحية متشددة لك والصلاة والسلام على من صلى عليه ربه وملائكته صلاة دائمة متصلة إليه بإحسان إلى يوم الدين.
0: اللهم أمين أمين يا رب العالمين. شيخ عبد الجليل، لدي سؤال.
1: نعم،
0: لو تكرمت. في كل مرة نستهل حديثنا بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول يا شيخنا أمن، ويا شيخنا أمن، ويا شيخنا أسأل الله، وهكذا ولكل سامع كريم طبعا. لكن مع هذه الوصايا وهذه المواعظ، كيف ننزل هذه المحبة في تطبيقها؟ هل كل من يصلي على الحبيب هو مسلم، أخو مسلم، هو لا يظلم، رآه في حاجة ولكنه يصلي على الحبيب، ولكنه يعني بعيد عن قضاء هذه الحاجة؟ كيف نفهم هذا الحديث الذي مهدتم له قبل النشر الجوية حتى يكون في وصال وتواصل، وحتى نبلغ الوصول إلى هذه المدارج، مدارج السالكين في أخلاقيات الحبيب؟ لكم الكلمة، تفضلوا.
1: شكرا أخت أسماء. فعلا هو هذا ما كان يجول في خاطري، والعمل والبدء به أساسا هو كيف نربط بين ما نتلوه وما نستعرضه من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسقط ذلك على حياتنا، كيف نفعلها، كيف نبعث في هذه الأحاديث الروح، خاصة ونحن تلون قبل الفاصل الآيات التي تشير إلى أن علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست علاقة تاريخية، زعيم ونبي مرسل انتهى كسائر الأنبياء، وإنما هو لا يزال معنا، نقول في المستوى الأول في هذه المعية بهديه وسنته، وإن كان لمعنى المعية درجات أخرى ليس مجال حديثنا اليوم. نعم، وسؤالك هذا الافتراضي هو جميل جدا، حيث لابد أن يتضح أولا معنى الأخوة في الإسلام. هل أختنا أسماء الأخوة في الإسلام مثل اختيارية، نحن نختار أن يكون لنا إخوة، أو يكون لنا بين المؤمنين إخوة، أم هو أمر أقره الله؟ ما هو الأمر الحقيقي؟ وهو مبدأ الأخوة هو مبدأ أقره الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. بالتأكيد أخت أسماء، يعني هنا المولى وضعنا أمام مشروع هذا الأخوة، وبالتالي هذا المعنى له علاقة حتمية بالعقيدة، علاقة متينة بتديننا في حياتنا. مثل الاختيارية كما تحدثنا الأسبوع الماضي واللي قبله عن المحبة، تلك خصوصية أن يستطيع الإنسان أن يحب لله تعالى، فهذه مسألة فيها ترقي وخصوصية وتزكية للنفس عالية جدا. أما مبدأ الأخوة هذا واجب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. واستمعوا أحبتي في الله إلى قوله تعالى واذكروا نعمة الله. شوف، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل للأخوة نعمة منه وليست من صنيعنا نحن. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
0: أحسنت.
1: هذا فضل من الله، هو الذي جعل، من الذي جعل على يقول أذكر نعمة الله عليكم أولا، ثم ألف الفاعل تقديره هو الله سبحانه وتعالى، ثم يعني فجعلكم إخوانا، هو الذي جعلنا إخوانا سبحانه وتعالى. إذن الأخوة مسألة اختيارية كما أشرتي، هو لازم كل منا نحن إخوة، إخوة في الدين. تبقى هنا سؤال صغير، أو دعني أقول قول صغير أفتحه، يقول هل المؤمنون على عمتهم يشملهم هذا الحكم إخوة؟ نعم، لأنه ما ورد مطلقا لا يقيد بالنص، ما ورد في النص مطلق لا يقيد، فإنما المؤمنون إخوة إخوة. قال والله مؤمن ولكنه أفعاله كذا وكذا. نعم نحن كذلك أيضا، نحن مؤمنون ولكن أفعالنا فيها وعليها إيه، لكن هذا القانون يبقى قائما، وهذه هي اللي ذكر فيها ربي واذكروا نعمة الله عليكم. تصوروا لو جاءت الأخوة نوزعها نحن حسب مزاجنا وحسب أعمال الناس ونصنفهم، لا معنى لها تصبح، لا معنى لها، ولكن لأنها نعمة من الله نحن نصرفها كما شرعها ربنا، هو نوع من أنواع أداء الشكر. نبدأ أخت أسماء في المبدأ الأول للأخوة، إشارة إلى كل من أعلن كلمة التوحيد مطلقا هو أخ بالإسلام مهما كان عمله ومهما كان سيرته، لأن المكونات الحديث اللي باش نذكرهم هذا ما فيهمش استثناءات أخت أسماء أستاذ مستمعي، ما قالش يعني ماذا أنك تعينه إلا كذا، أنك تسلم عليه إلا، أنك تزوره إلا، أنك تفرج كربته إلا فلان فلاني، لم يرد الاستثناء، ورد في المطلق، وقلت منذ قليل ما ورد مطلقا لا يقيد. نعم، إذن الأخوة هي نعمة من الله، تحولت العدو إلى أخ. شوفوا الأخوة في الإسلام من أقوى مقومات، بل دعني أقول هي إحدى ركائز هذا الدين، وجاءت في التزكية قبل العبادة وقبل التعليم وقبل لأنها هي أساس عمارة هذا الكون ورسالة الاستخلاف فيه التي تقوم أساسا على مبدأ التعاون وتعاونوا على البر والتقوى. إذن الأخوة نعمة من الله أولا، حولت العدو إلى أخ كما أشار ربنا سبحانه وتعالى، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذه من الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأ الله تعالى لها تشريعا يعد المنهج والطريقة العملية الحقيقية، معنى الأخوة لمعنى الأخوة ومقاصدها. نبدأ بالنقطة الأولى سادة المستمعين، لا يظلمه، قال صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام، هذا حديث آخر في نفس السياق، كل مسلم على المسلم حرام ماذا؟ دمه وماله وعرضه، هذه ثلاثة أشياء حرمها الشارع سبحانه وتعالى بهذا الحديث النبوي، أنه دم المؤمن أو المسلم ودم وعرض المسلم ومال المسلم حرام على المسلمين. ويقول نفى كل أشكال الظلم، يعني هذا بالنسبة للظلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل هذه الأشياء محرمة في غير محلها. نفي كل أشكال الظلم أخت أسماء، لأن الظلم اليوم ما عادش كان كلمة ظلم قبلها العدل نشوفها في المحاكم أو في الأحكام هذه المطلقة، لكن اليوم الظلم أصبح عنده أشكال مختلفة. الظلم عندما تتحدث على عرض إنسان بالغيبة حتى في هذه وسائل التواصل، أو تكتب تعليق فيه ظلم وفيه تعدي على العرض وفي كذا، هذا شكل من أشكال الظلم للأسف أصبح يعني منتشرا بصفة كبرى، لأن الظلم لا يتجزأ، والظلم يقول لا أنا ظلمت 10% برك. إخواني الظلم خطير، الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما أو حراما فلا تظلموا، والظلم ظلمات يوم القيامة، ما فيش ظلم مراه كما التقوى والعبادة والصدقة والاستقامة يعني نسبية، لا الظلم راه ظلم ظلمات، ما فيش تجزئة، إما تكون ظالم أو تكون عادل هكذا. وهذا الخطر أخت أسمى في هذا الموضوع،
0: صحيح.
1: المولى عز وجل حرم الظلم على نفسه، أشكال الظلم وردت في الحديث ضمنيا. هذا الاستنتاج لو توافقني فيه أخت أسماء، يقول القائل شنية مجالات الظلم اليوم اللي احنا توا يلزمنا؟ النبي ما وضحهاش. لا لا وضحها سيدي، وهذا من الدلالات البلاغية في الحديث النبوية المصطفوية الذي لا ينطق عن الهوى. وضحها في في في مضمون ومضامين هذا الحديث نفسه، عندما يقول لك لا تظلمه ويقول لك لا تسلمه ويقول لك كن في حاجته ويقول لك فرج عن كربته ويقول لك استر عيبه ولا تفضحه. صح. عكس هذه الأشياء هو ظلم. فإذا قمنا بهذه الأشياء نحن في منتهى العدل وحققنا ما يجبه، وإذا قمنا بالعكس لا قدر الله وتجاهلنا هذه البنود الست نحن ظلمنا يعني مبدأ الأخوة في إخواننا. إذن نعم، لكن عندك تعقيب أخت.
0: صحيح صحيح، طريقكم ومنهجكم ما شاء الله.
1: نعم. إذن الظلم أيضا هو تخلي عنه نهائي، لا يكون في حاجة، يعني عندما لا يكون في حاجة المسلم ظلمه، وعندما لا يفرج عنه ظلمه، وعندما لا يستره قد ظلمه. إضافة إلى هذه الأشياء المعنوية في ظلم أيضا مادي في مجال الحقوق، لأنه الظلم أساسا هو يتعلق بالحقوق أخت أسماء أستاذة مستمعين، وهو المتعارف عليه عموما كالافتراء والتعدي على المال والعرض وتعطيل المصالح بدافع الحسد وبمصالح شخصية، كل هذه نجدها اليوم في ممارساتنا في حياتنا. وانت اشرتي في ما هي كيف نسقط هذه المعاني يعني على حياتنا، وكيف نفعل هذا معاني هذه الحديث في حياتنا، وهل يكفي ان ندعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون سلوكياتنا مغايرة لذلك؟
0: هذا هو.
1: إذن النقطة لا يسلمه، بمعنى لا يتخلى عنه بأي صورة، لا يتخلى عن المسلم أي لا يخذله، بل ينصره ويحميه ويدافع عن عرضه بالغيب. في حديث آخر، من دب عن عرض أخيه غيبة أو بالغيب عنه كان حقا على الله أن يقيه عذاب النار. واحد يشتم فيه ويذكر فيه بالسوء وانت حاضر، من واجبك أنك تدافع عليه، هو غيب تدافع عليه. نعم. في الحق طبعا، في الحق يكون عند حاجته عموما ولا يكسر خاطره. ما حوجنا إخواني أن نتعامل بهذا المبدأ؟ أم كنا محتاجين بعضنا في الإدارة في أي مكان، في السوق، في الطريق، في السياقة، تسمح بالأولوية، تحترم الآخر المترجل، يعني الرجل الكبير في الصف، في الطابور، في إدارة من الإدارات، كل هذه الأشياء أيها الإخوة نظهر من خلالها مبدأ الأخوة في الإسلام. إذن لا يسلمه أبدا، لابد أن نعمل بهذا المبدأ، أي ينصره إذا استنصره ولا جاء إليه فلا يخيب ظنه. كيف نكون إذن في حاجة إخواننا المسلمين أو نثبت حق الأخوة في هذا الجانب؟ إذن يقضي حاجته، يكون في حاجة، يكلمك قضية، أنت مسافر تعمل له ورقة ملف، تجيب له قضية، كل هذه الأشياء يعني هي من قضاء الحوائج، يساعده في المستطاع، عنده مرمى، عنده خدمة، عنده حاجة، يساعده حتى معنويا، عنده إشكال في البيت، تتدخل في إصلاح ذات البين بينه وبين زوجته وبين أبنائه بالجيران، كل هذه مساعدة أيها الإخوة بالمستطاع في بذل الجهد، يلبي دعوته أيضا عندما وضع حق من حقوق المسلم أنك تلبي الدعوة إذا دعاك لفرح، أنك تلبي دعوته أو دعاك لمسألة معينة، أو أنك تلبي دعوته وتشاركه الأفراح والأطراح. وهذا في حقوق الست اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم، ست حقوق من ذكر منها إذا مات، إذا مرض فعده، وإذا مات فشيحه أي في الجنازة. كذلك يسدي له النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له، لابد أنك تنصحه وتدعو له بظهر الغيب، وهذا جميل جدا. كثير منا يغفل على الدعاء، والله وانت ساجد أخي المسلم أدعو لإخوانك المسلمين الكل على وجه الأرض، تعرف شو يصير لك؟ مليون مليار وإيش 780 مسلم تدعو لهم أنت بالخير والصلاح لابنائهم وعائلاتهم والعتق من النار، يقول لك الملك ولك بمثل.
0: يا الله،
1: مليون مليار و700 يقول لكم ولك بمثل ما دعوت لهؤلاء. قديش احنا بخلاء على انفسنا، والله قديش بخلاء يا اخواني، كذلك يفرج كربته ما دين المساعدة إسقاط الدين إذا أمكن، التوسع عليه في الرزق عنده فرح يعاونه، المساعدة على تجاوز الصعوبات المالية، نفقات على الصحة، على تزويج الأبناء، على سداد الديون، كل هذا هو تفريج كرب. مقابل إيش يا أخواني؟ سنأتي على هذه الأشياء في خلاصة هذه الكلمات. يستره، وهذا مهم جدا. اليوم أصبحت وسائل التواصل، أنا أسميها في دورات التنمية البشرية أقول عنها أصبحت وسائل للتقاطع الاجتماعي وليس التواصل، لأن التواصل يحدث بعد الاتصال، أما لأنه فيه تبادل وفعل تفاعل في المشاركة. أما هي وسائل اتصال، نعم نحن يتصل بعضنا بعضا ليشتم ولينتقد وليغتاب ولينم ولي، ولكن احذروا إخواني، هذه الوسائل اليوم أصبحت عند الكثير من البعض في سوء استعمالها، يعني كانت تفضحه، تجد تقع جريمة معينة أو خطأ معين حدث لشخص معين في مكان، في أقصى مكان في الأرض، يعرض في منابر إعلامية ل 12 مليون تونسي. لماذا؟ قال لك الضرورة الاجتماعية ولا أدري، هذه مقاربات خاطئة جدا. في علم التربية بالإيحاء هذه الأشياء تمرر أفكار سيئة في المجتمع. نحن يستر بعضنا على بعض، وهذه أعمدة الصحف والمجلات وهذه الوسائل كما أشرتم الاتصال. شو فيها وسائل الاتصال؟ تحديد شو قال شو عمل و هذا كله لغو وغيبة في نهاية الأمر ونميمة، وهذه حرام حرام حرام حرام يعني في ديننا. فلنتقي الله إخواني، نحن إخوة. نعم، كذلك يعني من الستر عليه بذل النصح له، مش تستر عليه مشانش عنده عيب وكذا، امشي انصحه بدل من أنك تفضحه، أنهيه على الشيء اللي عمل فيه إذا كانوا شر. كذلك الستر هو قيمة أخلاقية عالية وأساس متعلقة، ربنا سبحانه وتعالى استر علينا، يوم القيامة تعرض أعمال على ربنا، يقول له تقري عبدي بهذا، يقول له نعم، هل فعلت هذا، يقول هل ظلمك ملائك، يقول له لا، يقول قد سترت عليك في الدنيا واليوم أسترها عنك. يعني شوف ربنا الستير سبحانه وتعالى، ربنا الستير يستر علينا، اللي هو باش يحاسبنا واللي حرم علينا اشياء نعملوها ويستر علينا في الدنيا واحنا يفضح بعضنا البعض، هذا لا يجوز اخواني، هذا يتنافى مع حبنا للنبي، ردوا بالكم. قيمة أخلاقية هذا الستر، لأنه يتجاوز الهواء ومبتغى النفس الأمارة بالسوء. نحن كي نفضح بعضنا البعض شي الغاية بالله، شنو المقصد؟ إلا حاجة في نفي أنفسنا سيئة، إلا حاجة دنيئة في أنفسنا ورذيلة من الرذائل، لأنه لا نحقق بذلك مصلحة ولا ندفع مضرة أبدا.
0: أي نعم، بارك الله فيك. ما شاء
1: في
0: الله.
1: ما بقي نعم. من دقيقة أظن هكذا
0: تفضل.
1: أختم أخت أسماء بخلاصة، أن يتمثل المسلم بمبادئ هذا الحديث، راه يظهر عند الوهلة الأولى أنه يقدم شيئا للغير، احنا في الحديث كان نقدمه في أشياء لغيرنا، ولكن في الأحساس نحن نقدم في أشياء لأنفسنا. ليش؟ في حين أن الحديث يثبت بوضوح شديد أنه إنما نسلي لأنفسنا معروفا، والأعجب في هذا أن نفعل ما نفعله في الدنيا قد يقوم به غيرنا، إذا أنت ما سمحتش استرطس تيسروا غيرك ويعملوا غيرك، لكن ما أحوجنا نحن في ستر المولى لنا، ما أحوجنا لما عند الله سبحانه وتعالى، إذا ما نجنيه من ذلك في الآخرة لا يسديه إلا الله، اللي تجنيه أنت وتعطيه في الدنيا يمكن أعطيه غيرك ليه، أما لي إحنا باش ننالوا من ربنا ما يعطيهونا كان ربنا.
0: ونعم بالله.
1: إلى هنا أخت أسماء،
0: الله يجزيك كل خير ما شاء الله،
1: وكل الفريق اللي عامل معاك على
0: الأجهزة
1: الرقمية وعلى الغرف الفنية والمؤمن المكالمات الهاتفية إن شاء الله.
0: الله يعزك، مشكور ومأجور. شيخ عبد الجليل الفاسي، مباشرة كنا من أرض قفص الإمام والجليل، نسأل الله أن يحفظكم وأن ينفع بكم البلاد والعباد. أحبابنا الكرام، وصلنا إلى آخر المشوار، وما ودت أنه يقطع، ولكن إن شاء الله لنا عودة بإذن سبحانه وتعالى معكم إن شاء الله في حصة استثنائية يوم الأربعاء صباحا من 7 إن شاء الله إلى 9 كتعويض للأخت سندس ثاني، إذن يوم من مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكرا يا طارق، شكرا يا أحمد، وهذه أختكم أسماء، شكرا على سمعكم وشكرا على تفاعلكم من أبواب الجنة يا رب الثمانية ندخل، لسيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.

المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به.

دون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.

0: الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 520 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 57 إلى الآية 64 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
4: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
1: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء.
4: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا

0: أفأخرجنا به من كل الثمرات
1: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
0: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
1: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
0: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
1: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
1: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
0: فقال يا

0: يوم عظيم.
1: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذابا.

0: مبين.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
1: قال يا قوم ليس

0: ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: أوعجب

0: لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
0: إنهم كانوا قوما عمين بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
0: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
0: بارك الله فيك ياسين. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية. يقول الناظم في البيت 49: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. هنا تقدم تنبيه الناظم وحرصه على إظهار الشدة والجهر في الجيم وفي الباء، وكذلك تبيين حروف القلقلة عند حديثه عن ترقيق الحروف المستفلة، ونبه هنا أيضا وهو يتحدث عن تفخيم الحروف المستعلية كذلك على مراعاة الشدة في بقية الحروف الشديدة وهي الكاف والتاء مخافة إجراء الصوت بها فتصير رخوية، وذلك في قول الله تعالى: يكفرون بشرككم في سورة فاطر، وكذلك الذين تتوفاهم الملائكة في سورة النحل، وأيضا في سورة الأنفال: واتقوا فتنة. هذا مستمعين الأوفياء. أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم

0: من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
0: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد

0: أَفَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
1: فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
0: كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
1: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
0: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
1: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
1: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
0: فقال يا

0: يوم عظيم.
1: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذابا

0: مبين.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
1: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.
0: إنهم كانوا قوما عمين.
1: إنهم كانوا قوما عمين.
0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل تري من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس

النور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا الجديدة، يحسن أن نتوقف لحظات مع جملة من الأحكام والضوابط التي تعرض لها المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، الأسهم والسندات. فالعديد من المستثمرين وكثيرا من الناس يظنون أن مجرد توجيه أموالهم نحو الأسواق المالية أو الاستثمار في أسهم شركات أصل نشاطها مباح، يكفي لجعل معاملاتهم موافقة للشريعة ويبعدهم عن كل المحاذير الشرعية. والحال أن الأمر أدق وأعقد مما يتصوره كثير من الناس، لأن المخالفة الشرعية قد لا تكون في أصل نشاط الشركة فقط، بل قد تكون أيضا في طريقة تمويلها، أو في بعض معاملاتها، أو في صور تداول أسهمها، أو في العقود والمركبات المالية المرتبطة بها داخل الأسواق المالية. ولذلك فإن الاستثمار في الأسهم ليس مجرد سعي إلى الربح، ولا مجرد مضاربة على الأسعار، بل هو مجال تتداخل فيه الأحكام الشرعية بالمعاملات المالية المعاصرة، ويحتاج فيه المسلم إلى قدر كبير من الوعي والحذر حتى لا يقع دون أن يشعر في معاملات تشوبها الربا أو الغرر أو المراهنة أو الاتجار فيما لا يجوز شرعا. فقد بين المعيار أن جواز المساهمة في الشركات لا يتوقف على مجرد كون نشاطها في الأصل مباحا، بل ينبغي أيضا النظر في طريقة تمويلها وتصرفها في أموالها. فقد تكون الشركة تتاجر في أنشطة مباحة، ولكنها تودع أموالها بالفائدة أو تقترض بالربا. وهنا تعرض المعيار لضوابط دقيقة تتعلق بالحاجة وعموم البلوى، مع التأكيد على وجوب التخلص من الإيراد المحرم عند وجوده. كما بين المعيار عدم جواز شراء الأسهم بقروض ربوية، ومنع ما يعرف بالبيع القصير لقيامه على بيع ما لا يملكه البائع، كما تعرض لحكم إقراض الأسهم ورهنها وبيعها بعقد السلم. وبين أن بعض هذه الصور قد تفضي إلى محاذير شرعية مهمة، ولم يقف المعيار عند هذا الحد، بل تعرض أيضا لبعض الأدوات المالية المعاصرة التي يكثر التعامل بها في الأسواق المالية، كعقود المستقبليات وعقود الاختيارات وعقود المبادلات، وبين ما تشتمل عليه في كثير من الأحيان من غرر ومراهنة على تغير الأسعار وتأجيل للعوضين وبيع لما لا يملك. كذلك فرق المعيار بين إجارة الأسهم وإعارتها، فمنع إجارتها لأن السهم ليس منفعة مستقلة تؤجر، وأجاز إعارتها في بعض الصور وفق ضوابط محددة كإعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها. ومن المسائل الدقيقة التي تعرض لها المعيار أيضا حكم تداول الأسهم إذا كانت موجودات الشركة نقودا، أو إذا غلبت الديون على موجوداتها. فبين أن لهذه الحالات ضوابط خاصة، لأن السهم قد يتحول في بعض الصور إلى مجرد وعاء للنقود أو الديون، فيأخذ حكمها الشرعي. وختم المعيار أحكامه بالحديث عن السندات الربوية، وبين أنها في حقيقتها ديون مقترنة بزيادة مشروطة، وأن حامل السند لا يعد شريكا في الاستثمار، بل دائنا يطلب أصل ماله مع فائدة محددة. ولذلك منع المعيار إصدارها وتداولها، واعتبر الصكوك الاستثمارية بديلا شرعيا لها. ولعل أهم ما يستفاد من هذه الأحكام كلها أن الإسلام لا يعارض الاستثمار ولا يحارب تنمية الأموال، ولكنه يربط ذلك كله بالعدالة والشفافية وتحمل المخاطر بصورة حقيقية، والابتعاد عن الربا والغرر والمضاربات الوهمية التي قد تحقق أرباحا سريعة ولكنها تفسد في المقابل معنى الاستثمار الحقيقي والاقتصاد القائم على الإنتاج والمسؤولية. ولذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلامية تحرص عند استثمارها في الأسواق المالية على مراعاة هذه الضوابط الشرعية، سواء في اختيار الشركات التي تساهم فيها أو في طريقة التداول أو في تجنب المعاملات والمركبات المالية المحرمة. ويمكن للراغبين في الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الاستئناس بهذه المؤسسات وطلب المشورة منها للتأكد من مدى مطابقة بعض الأوراق المالية والمعاملات الاستثمارية للضوابط الشرعية. وتواصلا مع ما قدمناه في المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، ننتقل في هذه الحلقة إلى معيار آخر لا يقل أهمية، وهو المعيار الشرعي 20 وعنوانه بيوع السلع في الأسواق المنظمة. يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس الشرعية التي تقوم عليها بيوع السلع في الأسواق المنظمة، سواء تعلق الأمر بالعقود الحالة أو العقود الآجلة أو ببعض المعاملات المرتبطة بالأسواق الدولية للسلع. ولئن كنا قد تعرضنا في الحلقات السابقة إلى بعض المشتقات المالية كالمستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة من خلال علاقتها بالأسهم والأوراق المالية، فإن هذا المعيار يضعها في سياق أوسع يتعلق بتجارة السلع نفسها وبالمعاملات التي تجري في الأسواق المنظمة. ومن خلال هذا المعيار سنحاول التمييز بين البيوع الحقيقية القائمة على التملك والتسليم والتسلم، وبين بعض الصور التي تتحول فيها المعاملات إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو مبادلات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع. وقبل أن نتعرض للأحكام الشرعية المتعلقة ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أولا أن نتعرف على مقصود هذه الأسواق وعلى الدور الاقتصادي المهم الذي يمكن أن تؤديه. فما المقصود بالأسواق المنظمة؟ الأسواق المنظمة هي أسواق تتم فيها مبادلة السلع أو الأدوات المالية وفق قواعد وإجراءات محددة وواضحة تضمن قدرا من الشفافية وتوحيد المعايير وحفظ الحقوق. وغالبا ما تشرف على هذه الأسواق هيئات مختصة تنظم شروط التداول وطرق التسليم والتسلم ومواعيد التنفيذ والضمانات المتعلقة بالمعاملات. وتكمن أهمية هذه الأسواق في كونها تساعد على توفير السلع وتقريب البائع من المشتري وتحسين سير التجارة وتوفير معلومات أوضح حول الأسعار والكميات، كما تساهم في تقليل الفوضى والمضاربات غير المنضبطة، وتمكن المنتجين والمصدرين والمستوردين من قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في المعاملات. وإذا نظرنا إلى الواقع التونسي فإننا ندرك أن البلاد ما زالت في حاجة إلى مزيد العمل من أجل إرساء أسواق منظمة ومتطورة لتداول بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيت الزيتون الذي يعد من أهم الثروات الفلاحية والتصديرية في تونس. فوجود سوق منظم وواضح لزيت الزيتون يمكن أن يساهم في تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات والوسطاء غير المنتجين وتمكين الفلاحين والمصدرين من رؤية أوضح للسوق، كما يمكن أن يساعد على تعزيز القيمة المضافة للمنتج التونسي وتدعيم قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. ولكن الشريعة الإسلامية وهي تقر أهم هذه الأسواق والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه، تؤكد في المقابل على ضرورة أن تقوم هذه المعاملات على أسس من العدالة والشفافية والتملك الحقيقي، وألا تتحول إلى مجرد مضاربات وهمية أو مبادلات لا يقع فيها تسليم ولا تسلم حقيقي للسلع. دعنا نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: حبيبي.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند تعريف الأسواق المنظمة، وأشرنا إلى أهميتها في تنظيم تداول السلع وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في المعاملات التجارية. كما بينا أن مثل هذه الأسواق يمكن أن تساهم في دعم المنتجين والمصدرين وفي تحسين تسويق بعض السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها زيت الزيتون في بلدنا. ولكن ورغم ما توفره هذه الأسواق من مزايا اقتصادية وتنظيمية، فإن الشريعة الإسلامية لا تنظر فقط إلى الشكل التنظيمي للسوق، بل تنظر أيضا إلى حقيقة المعاملات التي تقع داخلها وإلى مدى توافقها مع مبادئ العدالة والشفافية والتملك الحقيقي للسلع. ومن هنا جاء هذا المعيار الشرعي ليبين أن بعض المعاملات التي تقع في الأسواق المنظمة قد تكون جائزة ومفيدة للاقتصاد، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسرار أو بيوع لا يقع فيها تسليم حقيقي للسلع أو معاملات يشوبها الغرر والربا وبيع ما لا يملك. وبعد أن تعرفنا على معنى الأسواق المنظمة وأهميتها، ننتقل إلى التعرف على المقصود ببيوع السلع التي تجري داخل هذه الأسواق وأهم الصور التي تأخذها. فقد عرف المعيار الشرعي بيوع السلع بأنها عقود بيع تتم في الأسواق السلع المنظمة وفق قواعد وإجراءات محددة وتحت إشراف هيئات مختصة، وغالبا ما تتم من خلال وسطاء متخصصين يقومون بالتوفيق بين طلبات البيع والشراء باستعمال عقود نمطية تتضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها مع بيان زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط فيها أيضا إيداع جزء من الثمن أو فتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ. والمقصود بالعقود النمطية أن السوق يعتمد عقودا موحدة ومسبقة الإعداد تكون شروطها ومواصفاتها معروفة لجميع المتعاملين، كتحديد نوع السلعة وكميتها ودرجة جودتها وموعد التسليم وطريقة الدفع، وذلك حتى تسهل عمليات التداول وتقل الخلافات بين المتعاملين. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون يريد بيع كمية معينة في سوق منظمة، فإنه لا يقوم في الغالب بالتفاوض المفصل مع كل مشتر على جميع الشروط، بل تكون هناك عقود موحدة تحدد مسبقا درجة الجودة والكمية وموعد التسليم ومكانه وطريقة الدفع، فيقوم الوسيط بالتوفيق بين البائع والمشتري على أساس هذه الشروط الموحدة. ومن هنا ندرك أن الأسواق المنظمة لا تقوم فقط على مجرد تبادل السلع، بل تعتمد أيضا على نظام دقيق من القواعد والضمانات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعامل وتقليل المنازعات وتوفير قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في التجارة. وبعد أن تعرفنا على معنى بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أن نشير إلى أن هذه البيوع ليست على صورة واحدة، بل تنقسم وفقا لما ذكره المعيار الشرعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة. النوع الأول العقود الحالة أو ما يعرف بسبوت، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا تجري بها أعراف السوق كيوم أو يومي عمل. وهذه الصورة تعد أقرب إلى البيع التجاري الطبيعي القائم على التبادل الفعلي للسلعة والثمن. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون باع كمية معينة لمشتر أجنبي في سوق منظمة على أن يتم تسليم الزيت ودفع الثمن في الحال أو خلال يومي عمل، فهذا يعد من العقود الحالة. أما النوع الثاني فهو العقود الآجلة أو ما يعرف بفورورد، وهي عقود يتفق فيها على السلعة والثمن عند إبرام العقد، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، أي أن البدلين يكونان مؤجلين. وغالبا ما تستعمل هذه العقود للتقليل من مخاطر تقلب الأسعار أو لتثبيت سعر السلعة مسبقا. فمثلا قد يتفق مصدر لزيت الزيتون مع مشتر أو أجنبي على بيع كمية معينة بعد 6 أشهر بسعر يحدد اليوم على أن يتم دفع الثمن وتسليم الزيت عند حلول الموعد المتفق عليه. أما النوع الثالث فهو المستقبليات في السلع أو ما يعرف بفيوتشرز، وهي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، لكنها تختلف عن العقود الآجلة العادية في كونها عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة، وغالبا لا يقصد المتعاملون فيها التسليم الفعلي للسلعة. وهنا يظهر فرق مهم بين العقود الآجلة والمستقبلية. فالعقود الآجلة تكون غالبا مفاوضة خاصة بين طرفين، ويقصد منها في الأصل التسليم وتسلم الفعل للسلعة عند حلول الأجل. أما المستقبليات فتكون عقودا موحدة ومتداولة في السوق، وغالبا ما يتم إغلاقها قبل الأجل بالمقاصة أو بعقد معاكس دون حصول تبادل حقيقي للسلعة. والمقصود هنا بالمقاصة أنه بدلا من أن يسلم البائع السلعة فعلا ويدفع المشتري الثمن عند حلول الأجل، يتم الاكتفاء بتسوية فارق السعر بين سعر العقد الأصلي وسعر السوق عند انتهاء العقد. فإذا ارتفع السعر يربح أحد الطرفين فارق السعر، وإذا انخفض يتحمل الفرق دون أن يقع في كثير من الأحيان تسليم حقيقي للسلعة نفسها. ولتقريب الصورة، لنفترض أن أحد المتعاملين أبرم عقدا مستقبليا على

0: ولكن المقصود هنا كان هنا هو الاستفادة من تغير الأسعار. فقام في مرحلة أولى بشراء التمور بعقد مستقبلي، ولما لاحظ ارتفاع الأسعار أنجز عقد ثاني باع من خلال هذه التمور دون أن يتسلم شيء، ولكنه استفاد من تغير الأسعار. وهنا سنجد أن المعيار الشرعي يفرق بين هذه الصور، فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية المباحة القائمة على التملك والتسليم والتسلم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو معاملات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع، وإنما يكون المقصود منها الرهان على تقلبات السوق وفروق الأسعار. وهذا ما سنحاول بيانه والتفصيل فيه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالأسواق المنظمة؟ وما أهميتها في تنظيم تجارة السلع؟ الجواب: نقول أن الأسواق المنظمة هي أسواق تجري فيها المعاملات وفق قواعد وإجراءات واضحة وتحت إشراف هيئات مختصة، وتكمن أهميتها في تحقيق الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائعين والمشترين وتقليل الفوضى والنزاعات في تجارة السلع. السؤال الثاني: لماذا تعد إقامة أسواق منظمة لبعض السلع التونسية كزيت الزيتون والتمور أمرا مهما للاقتصاد التونسي؟ الجواب: نقول لأنها تساعد على تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات غير منضبطة ودعم الفلاحين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج التونسي. السؤال الثالث: ما المقصود ببيوع السلع في الأسواق المنظمة وما معنى العقود النمطية؟ بيوع السلع في الأسواق المنظمة هي عقود بيع تتم في أسواق السلع من خلال وسطاء متخصصين باستعمال عقود نمطية، والمقصود بالعقود النمطية أنها عقود موحدة ومسبقة الإعداد تحدد نوع السلعة وكميتها ومواصفاتها وزمن التسليم ومكانه. السؤال الرابع: ما الفرق بين العقود الحالة والعقود الآجلة وما المقصود بتأجيل البدلين؟ الجواب: نقول العقود الحالة هي عقود يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا حسب ضوابط السوق، أما العقود الآجلة فيتفق فيها على السلعة والثمن لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، وهذا هو المقصود بتأجيل البدلين. السؤال الأخير: ما المستقبليات في السلع؟ وما الفرق بينها وبين العقود الآجلة؟ المستقبليات في السلع هي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، وتكون في الغالب عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة. والفرق بينها وبين العقود الآجلة أن المستقبليات غالبا ما تنتهي بالمقاصة أو التسوية النقدية أو بعقد معاكس، ولا تنتهي إلا نادرا بالتسليم الفعلي للسلعة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس المواد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى الحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.

0: استمعنا إلى الحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين أينما كنتم على أرضية تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم الحصة 81 بعد 600 في عامها 13. نقول ديما فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد، اخترنا هذا الأحد تسليط الضوء على حدث أعتبره من الأحداث البارزة والهام بلا يقل أهمية على كبرى الأحداث العلمية والبيئية البحثية كما نحب معناها نصنفها. أخص بالذكر إذن نجاح تجارب البحث بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والعمل على تثمينها، وهو الموضوع بطبيعة الحال تتويج مخبر النباتات العطرية والطبية بالمركز بأحسن جائزة وبجائزة أحسن مخبر بحث وانفتاح على المحيط لسنة 2025. إذن اخترنا هذا النجاح كنموذج لهذا الغرض. سيد الكرام، دعونا حضورا بالأستوديو من يهمهم الأمر مباشرة، أخص بالذكر بدءا بالأستاذة مفيدة سعيداني التونسي، هي مديرة مخبر النباتات العطرية والطبية بمركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية، وحديث عن أهم أعماله، عن نجاحاته كذلك، وعن آفاقه المستقبلية. ممنونين جدا أستاذة مفيدة باستقبالك ببرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مرحبا،
2: استضافة،
1: بارك الله فيك. شرط ديما تاخذ الميكرو وهم قبل الميكرو. كذلك المعتاد والمتعودة على الحضور الدائم إذن للتعريف بأهمية التثمين، بأهمية نقل التكنولوجيا في شخص المهندسة بسمة السيود، هي مسؤولة عن وحدة التثمين أو تثمين البحث ونقل التكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، باش تحكينا عن آخر مستجدات تثمين بحوث المركز وصولا إلى نجاح مخبر إذن النباتات العطرية والطبية وعن أهم تداعياتها. مرحبا بك سيدة بسمة.
2: مشكور برشا الحقيقة المرضية، معناها زادا جينا نحتفلوا شوية اليوم بالنجاح نتاع المخبر. جزيل الشكر للمنتدى، برنامج منتدى البيئة، وكذلك إذاعة الزيتونة، وإن شاء الله تكون الحلقة كالعادة مفيدة والكل يكونوا عندهم تحصل عندهم الاستفادة بالحق، معناتها في خاصة في تثمين البحث ونقل التكنولوجيا.
1: إن شاء الله هذا هدف من أهدافنا، وإن شاء الله اليوم بهذا التكريم بما أوتينا من معناها وسائل حبينا نكرموا من خلالكم أنتم، نكرموا الباحثين في تونس الكل، نكرموا المركز نتاعكم، وإن شاء الله ينجوا على منوالكم. إن شاء الله راهو هالتجارب هذه تاع النجاح تنتقل، لأنه راهو العلم هو مفتاح التقدم، هو مفتاح الرقي. إن شاء الله بلادنا تمشي في هذا المنوال. كذلك مش يكون معانا في الافتتاحية إذن في الفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبلسي، كالعادة اخترنا من المواضيع في علاقة وما يتماهى مع موضوع اليوم، إذن موضوع البحث العلمي، إذن موضوع البحث العلمي وحاجة الأمة إليه من خلال كتاب الله وسنة رسول الله، باش نأصلوا هذا المحور. كذلك في مداخلة هاتفية قامة من القامات العلمية، إن شاء الله في مستقبل الأيام يقع تكريم الشخصية هذه كما عديد شخصيات في حقيقة الأمر اللي يفادوا برشا البحث العلمي بشهادة الحضور اليوم. إن شاء الله نسمعوها مباشرة من السيدة أو من الأستاذة مفيدة سعيداني. أخص بالذكر الأستاذ إبراهيم مرزوق، خبير في مجال النباتات العطرية والطبية، ومداخلة حول تسليم مشعل البحث من جيل إلى آخر من خلال تجربته الشخصية. تحية لهذا السيد الكبير بعلمه. وما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة اللي فيها عديد الأخبار البيئية، هذا معنا في إذن الكونديكتور بتاعنا اليوم. ما تبعدوش برش على إذاعة الزيتونة قبل هذا نرفع أيدينا بأكف الذراعة، سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. في الختام باش تكون معنا طيب باش يكون إذن مخصص إلى فقرة تكريمية صغيرة يسلم فيها درع هذا التكريم ودرع هذا النجاح إلى المخبر من خلال إذن الأستاذة بسمة أو الأستاذة مفيدة سعيداني والمهندسة بسمة السيود. ما تبعدوش برشا في الإخراج اليوم خونا طارق التايب والخرج الإذاعي والإخراج الرقمي كالعادة أحمد الطبابي. نتقابلوا بعد فاصل قصير ومضة تحسيسية إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لمحاورة ضيفتي الكريمتين قبل هذايا، وقبل ما ندخل في الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي في الفقرة التأصيلية، نحب نذكر اللي موضوع اليوم هو موضوعهم البحث العلمي وتتويج البحث العلمي من خلال إذن نجاح تجارب البحث بمركز البيوتكنولوجيا بورس إدريا، والعمل على تثمينها إذن جائزة أحسن مخبر بحث وانفتاح على المحيط لسنة 2025، مخبر إذن النباتات العطرية والطبية بالمركز. نموذجا يهمنا برشا أن ننجو على مثل هكذا تجارب ناجحة. في الفقرة التأصيلية اخترنا أن يتماهى موضوع اليوم مع أهمية البحث العلمي من خلال القرآن والسنة اللي باش حكينا عليه، ويأصلونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفتيك الكريمتين وكل مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم. تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين.
2: أمين أمين.
3: نعم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب النظر والتفكر والاكتشاف، وجعل العلم سبيلا إلى معرفة الحق وعمارة الأرض وتحقيق منافع الناس. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. حين نتحدث أخي توفيق عن البحث العلمي، فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتحدث عن مخابر وأجهزة ومعادلات وتجارب ومؤسسات جامعية. هذا كله صحيح، ولكن السؤال الأعمق هو: ما موقف القرآن من المعرفة التي تكشف سنن الله في الكون؟
2: نعم.
3: وهنا نجد أن القرآن لا يقدم لنا كتابا في الكيمياء أو الطب أو البيولوجيا، ولا يضع مناهج التجارب المخبرية، ولكنه يبني العقل الذي يطلب العلم ويدعو إلى النظر والتفكر والتدبر والتعلم. ربي عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقرآن يقيم تمييزا واضحا بين من يعلم ومن لا يعلم، ولكن القرآن لا يطلب من الإنسان أن يحفظ المعلومات فقط، بل يدعوه إلى أن ينظر في الكون. ولذلك قال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ويقول عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلهنا نشوف لفظ انظروا ولفظ ينظرون وكيف، يعني هذه ألفاظ تفتح أمام الإنسان باب السؤال والملاحظة والتأمل. ولهنا نقترب من روح البحث العلمي أخي توفيق، اللي هو أن ترى الظاهرة وأن تسأل عنها، يسميها العلماء بالملاحظة، وأن تبحث في أسبابها وأن تختبر وأن تتثبت، ثم تبني النتيجة على الدليل. ومن أعظم القيم التي يحتاج إليها البحث العلمي التثبت.
2: نعم.
3: ربي عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
2: فتبينوا.
3: يعني التثبت من المعلومات ليس خلقا يعني إعلاميا فقط، ولا مهارة بحثية فقط، بل هذه قيمة شرعية. يعني البحث الحقيقي ما يقولش أظن ثم يبني عليها حكما قاطعا، بل يقول: ما الدليل؟ شنو هو المنهج الساعة كذلك؟ ما هي النتائج؟ وهل يمكن إعادة التجربة؟ وهل تتفق النتيجة مع ما سبقها من بحوث؟ وهذا معنى يقترب جدا من روح البحث العلمي الرصين. وإذا كنا اليوم نتحدث عن مخابر للنباتات العطرية مثلا والطبية، فإنه هنا عندنا سؤال مهم: علاش نبحثه؟ هل لنشر الأبحاث في المجلات فقط باش نشارك بها في مناظرات نتاع انتداب مثلا، أما لتحصل على شهادة وعلى ترقية أكاديمية باش تولي مثلا أستاذ محاضر، أم أن العلم ينبغي أن يخرج من المخبر إلى حياة الناس؟ هنا يأتي معنى عظيم في الشريعة وهو نفع الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكل علم يسهم في رفع مشقة عن الناس أو تحسين غذاء متاعهم أو حفظ صحتهم أو حماية البيئة متاعهم أو تثمين مواردهم، إذا هذا علم يتجاوز جدران المخبر إلى المصلحة الإنسانية. وهنا تظهر أهمية مفهوم نسمع عليه برشا في مجال البحث العلمي اللي هو تثمين البحث ونقل التكنولوجيا. يعني البحث اليوم ما يزموش يقعد حبيس الرفوف، يعني نعمل أطروحة متاع دكتوراه متاع 405 صفحة أي ومن بعد شكومش يقراها، شنية الأثار والمآلات متاعها، شنية الثمرات متاعها، كيفاش ممكن تطبق في واقعنا اليوم. يعني إذا اكتشف البحث الخاصية هذه في نبات أو مادة طبيعية لها قيمة طبية يطوروا تقنية تحسن الإنتاج، فالسؤال اللي يجي بعد الاكتشاف كيفاش نحولوا المعرفة إلى قيمة. وهنا يتلاقى العلم مع الاقتصاد ومع التنمية ومع حاجات المجتمع، وهذا مش بعيد على مقصد الشريعة في عمارة الأرض. ربي عز وجل يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني الاستعمار هنا بمعنى طلب العمارة والقيام بها، ومن أوائل ذوات العمارة متاع الأرض في عصرنا هو العلم والبحث والتقنية. وهنا نحب نشير إلى قضية أخوي توفيق نراها شديدة الأهمية، أن البحث العلمي لا ينجح بالأفراد وحدهم بل بالتراكم. نقصد بالتراكم يعني العالم والباحث اللي يأتي بعد عالم لا يبدأ من الصفر، فماش واحد من الصفر، والمختبر اللي يسلم جيل من جيل ومؤسسة من مؤسسة وقسم من قسم لا ينبغي أن يكون مجرد بناية وأجهزة، بل ينبغي أن يرث الجيل الجديد خبرة ومنهج وذاكرة علمية. سطر لي على ذاكرة علمية، لأنه هنا نفهم قيمة أن يقول الباحث أسلم المشعل لمن بعدي. يعني المعرفة لا تنتهي بصاحبها، والعالم الحق ما يكونش همه أن يكون آخر اسمه في السلسلة، بل أنه يكون حلقة قوية تسلم المعرفة أقوى منها وتتلقفها الناس اللي بعده. وهذا ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يعني العبرة هنا في قوله علم ينتفع به، ليس المقصود مجرد وجود العلم، بل أن يكون له أثر وانتفاع. وذلك علاش لا يعني نفرح بحصول مخبر على جائزة، لا ينبغي أن يكون فرحا بالميدالية فقط. الجائزة جميلة صحيح والتكريم مستحق، لكن السؤال الأهم ماذا سنفعل بهذا النجاح؟ هل النجاح هذا باش نشجع به طلاب جدد على دخول ميدان البحث؟ هل البحث هذا باش يفتح باب لتحويل النتائج العلمية هذه إلى منتجات وخدمات؟ هل باش يخدم الفلاح والمستهلك والمريض والمجتمع؟ إذا يحصل هذا، هل نكون انتقلنا في البحث من نجاح أكاديمي إلى نجاح مجتمعي؟ ومن أجمل ما يمكن أن نختم به أنه القرآن علمنا أخويا توفيق ألا نقف عند المعلومة، بل ننتقل من العلم إلى العمل. ربي يقول وقل ربي زدني علما، آية هذه في غاية العمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربي، يؤمن أن يسأل هنا عن أهمية العلم وأنه يسأل المزيد من العلم. يعني الأمة اللي تتوقف عن السؤال والبحث والاكتشاف فتتوقف عن التقدم، والأمة اللي تجعل لعلمائها وباحثيها مكانتهم وطربة البحث بحاجاتها وتحرص على نقل المعرفة من المخبر إلى الميدان، فإنها تبني مستقبلها بنفسها وتخصص الميزانية، خاصة الميزانية الضرورية. لذلك مش ما يكونش آخر همنا هو البحث العلمي. ولذلك أقول ليست أزمة الأمة أنها لا تملك العقول، بل من تحدياتها أن تجعل العقول تعمل وأن تحمي الباحث وأن تسمى نتائج البحث وأن تنقل المعرفة من صفحات الأبحاث إلى حياة الناس. البحث العلمي ليس ترفا وليس زينة للمؤسسات، إنه أحد شروط القدرة والاستقلال والتنمية، وكل مختبر ناجح وكل باحث مخلص وكل تقنية تخرج من العلم إلى حياة الناس هي لبنة في عمارة الأرض وتحقيق منفعة الناس. نسأل الله أن يزيد بلادنا علما وأن يكرم باحثيها وأن يفتح لهم أبواب التوفيق وأن يجعل علمهم نافعا وبحثهم مثمرا ونتائجهم خيرا للناس والوطن. وقل ربي زدني علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على هذه الفقرة التأصيلية المهمة جدا، واللي باش نلقاو بعض الإجابات لدى ضيفاتنا الكريمات. فاصل ثم نعود.
3: شكرا.
1: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
2: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نفتح الحديث مباشرة مع ضيفتي الكريمتين. نبدأ بتهنئتك من جديد من خلال شخصك سيدة مفيدة سعداني بحصولك على اعتجازة كما كان يقول الشيخ، معناه الناس كلها تحب اللي بعده، جميلة جدا لكن هامة جدا، هو حدث هام لابد من التنويه به. طبعا نرجعوا لك بطبيعة الحال بعد شنفهم، ولكن هات نمشيوا للسيدة أو المهندسة بسمة السيود باش تحطنا في هالإطار العام متاع النجاحات متاع المركز. تعرف ذكرنا بالمركز، ذكرنا بتموقعه على إذن الخارطة البحثية في تونس، وكذلك هذا المخبر الصغير في العمر الكبير بنتائجه، وأكبر دليل هو حصوله على أفضل جائزة مخبر بحث. نعم لك الكلمة.
5: نرحب مرة أخرى بالكافة المستمعين معنا
2: والمشاهدين كذلك
5: والمشاهدين يعني. طبعا
2: أي.
5: احنا سبق وعرفنا بالمركز، لكن التذكير دائما به. مركز بيوتكنولوجيا برج السدرية تم احداثه سنة 2005 بقرار من امر معناتها في الجارت معروف، لكن هو معروف اللي احنا زاد كانت معهد اعلى للبحث العلمي بالقطب التكنولوجي برج السدرية قبل ما يكون قطب. كان معهد اعلى انشئ من سنة 1980، دونك كان قديم برشا، وبعديك كبر. هذاك علاش احنا نقولوا كي تبدا حاجه تكبر بشويه بشويه، كبر برشا هالمعهد هذايا، ولا هو اربع مراكز بحثيه.
2: نعم.
5: منهم مركز بيوتكنولوجيا برج السدرية مختص اكثر في البيوتكنولوجيا النباتيه، نخدموا برشا على النباتات. فيه ستة مخابر بحثية وحكينا عليهم قبل، ستة مخابر بحثية معناها كل واحد وقتش أنشئ، لكن المخبر متاع اليوم الحقيقة هو من آخر المخابر اللي أنشئت في مركز البيوتكنولوجيا، من آخر المخابر لكنه فريمون أعطانا نتائج مهمة جدا، اللي هو تواولى أفضل مخبر معناتها لسنة 2025. هذيك علاش حبيت نحكي شوية على النشأة متاعه.
2: المخبر
5: المخبر المخبر أنشئ سنة 2015، يعني بعد إنشاء المركز اللي هو في عنينها سنة 2005، دونك احنا في 2015 تم إنشاء المخبر هذايا، وتم تمت إدارته من طرف الأستاذ رياض الكسوري، نقدم له تحية، وإن شاء الله باش يكون معنا في حلقات قادمة باش يحكي أكثر على الأنشطة متاعه، وخاصة اللي هو صاحب براءة الاختراع الدولية في تونس، معناها قليل برشا على عنا
2: هالمخبر. خلي نشهي شوية المستمعين.
5: المخبر هذايا يهدف خاصة الرؤية متاعه كانت تهدف إلى تطوير البحث في

0: السيد والأستاذ الشادي العبدالله دائما قدموا له تحية، دعمهم برشا ووفر لهم الظروف المناسبة لانطلاق المشروع، وبالتالي تمت الإيفالواسيون متاعه عن طريق احنا نقولوا لها الكوميسيون متاع تقييم لجنة تقييم البحث وقتها، وفرحنا برشا في 2015 تم إنشاؤه، ومن خلال تطوير أنشطة المخبر وإطلاق مشاريع وأعمال بحثية جديدة وتعزيز التعاون العلمي، منذ سنة 2022 تسلمت سيدة مفيدة سعيداني أستاذة مفيدة سعيداني الإدارة متاعه، وطورت من مشاريعه وطورت كذلك من الأنشطة متاعه وكذلك البراءات الاختراع. واليوم يأتي تتويج المخبر هذايا سنة 2026، لكن احنا هو تتويج وتسمى 2025 خاطر مازال ما كملش السنة، وتحصل على أفضل طبعا جائزة أفضل مخبر، وبمسيرة علمية كذلك متواصلة وتراكم مجهودات وكفاءات الفريق هذايا منذ سنة 2015 إلى سنة 2025. والسيدة مفيدة سعيداني اليوم معنا باش تحكي أكثر على النجاحات هذية وعلى الأنشطة متاعه وعلى مختلف الفريق الموجودين عندها بأكثر تفصيل، وكذلك سبب النجاح باش نعطيه للناس اللي تسمع فينا وكذلك المخابر البحثية كيفاش ينجموا يوصلوا يتحصلوا على الجائزة هذية وكيفاش يستنفعوا ويخليوا البصمة متاعهم في تثمين البحث.
1: ممتاز جدا، يعطيك الصحة. خليني نمر لضيفتي الثانية السيدة إذن مفيدة سعيداني التونسي، وأنت مديرة مخبر النباتات العطرية والطبية بمركز البيوتكنولوجيا. كما كانت تقول السيدة بسمة، إذن فما معناها فما ديكريتير متاع متاع متاع حصول على الجائزة. لو كانت قد منا شخصك ساعة في كلمتين ثم المخبر في كلمتين، بطبيعة الحال راهو نأكدوا راهو التكريم، التكريم يتجاوز الأشخاص ليصل ويمس المركز الكل، يمس الباحثين الكل، لأنه تقريب مدرسة واحدة، مدرسة البحث العلمي كل في اختصاصه، وأكيد كل إنسان بلا لبنة كما كانت تقول السيدة جاء العمل جماعي. لك الكلمة سيدتي.
2: شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج المفيد.
1: بارك الله فيك.
2: نحن اليوم جينا باش مناسبة هذا الحدث. نعم. اللي هو تحصل مخبر النباتات الطبية والعطرية على جائزة أحسن مخبر كما تفضلتم، وبالطبيعة المخبر موجود في مركز البيوتكنولوجيا ببورت سدرية. اسمحوا لي أولا بتقديم الإهداء، أهدي هذا النجاح وهذه الجائزة إلى مركز البيوتكنولوجيا.
1: أكيد.
2: فردا فردا عمل أساتذة مديرين وعلى رأسهم السيد الأستاذ شكري مسعود.
1: تحية خاصة لي لأنه ما يرد الناس طلب كيف نستدعاه.
2: تحية خاصة.
1: نعم.
2: لسي شكري مسعود، ونحب ليس برمي ورود، سي شكري مسعود عنده طريقة في التسيير رائعة.
1: نعم.
2: لماذا أصفها بالرائعة؟ لأنه رغم معناها الكمية المسؤولية ما يرجعكش.
1: نعم.
2: وانا في نفس الإطار نتفكر روحي وانا نحضر في الملف اللي هي في برشا أوراق، لقيت ناقصني الأورغانيغرام. قمت مشيت نلقى سي شكري مسعود في اجتماع مهم مع السيدة الكاتبة العامة، اقتحمت عليهم الاجتماع
1: وقلت اعطيني الأورغانيغرام.
2: وكلف بكل صدر رحب كلف السيدة الكاتبة العامة السيدة سلمى بوشكيرة اللي أقدم لها التحية والإهداء الخاص، وقامت معايا وصدقوني خذت وقتها واعطتني.
1: نعم.
2: الأوراق. معناها سي شكري مسعود ما يعطلكش.
1: نعم. ما شاء الله
2: ما يعطلكش.
1: الحمد لله.
2: مهمة برشا. مهمة برشا معناها إنسان تلقائي وما يعطلكش، وهذه خصلة وانتر معناها ظفرين. راهو سي شكري مسعود مختص في النباتات الطبية والعطرية أيضا.
1: نعم.
2: عنده ما يقول
1: نفس أكيد.
2: عنده
1: أكيد.
2: ما يقول ساعات معناها نبدأ نتناقشوا.
1: نعم.
2: نجي نسألوا على كومبوزي ولا حاجة. دونك شكرا. أهدي هذا النجاح إلى مخبر النباتات الطبية والعطرية فردا فردا. الأستاذ، أبدأ بالأستاذ رياض لكسوري، هو من كان له شرف رئاسة المخبر،

0: السيدة ابتسام حمروني هي أستاذة معانا ورئيسة مشروع، السيد الأكرم الحيوني، السيد كمال مساعدة،
1: نعم،
0: منى بن فرحات، إنس بالطيب، سمية بورجو، مريم بن جميع، حنان فلاح، وديد مقديش. يجب ذكر أسمائهم لأنه بالحق هي
1: نحكيه على علم اليوم، ما شنو نحكيه على بحث علم،
0: مخبر. نعم. هي جائزة مخبر، والمخبر متكون من
1: فريق.
0: من أساتذة. ولا أنسى الإطار التقني، وعلى رأسهم التقني شيميست، هو ممتاز، مجدي الهمامي وصابر الخماسي والسيدة سوسن، وكذلك العاملة بالمخبر اللي بلاش بها ما نجمو نعملو حد شيء، السيدة سلوى
2: زمالي.
0: دونك نشكرهم الكل، وعندي إهداء خاص وخالص للأستاذين الفاضلين السيد إبراهيم مرزوق
1: اللي بيشكون معانا على المباشر،
0: والسيد الشادلي العبدلي.
1: تحية لي القامات العلمية. نعم.
0: لأن لا سي فما حاجة معناها كريتير سيونتيفيك، المخبر هذا فيه 12 أستاذ، شاءت الصدفة أو من حسن حظ
1: الأقدار، نعم،
0: اللي 9 أساتذة وقع تأثيرهم في أطروحات الدكتوراه على أيدي الأساتذة الأفاضل السيد إبراهيم مرزوق والسيد شادلي العبدلي.
1: نعم.
0: إضافة أخرى، شادلي العبدلي وقتها في 2015 هو المدير العام. نعم. للمركز.
1: ها؟
0: وعاوننا لتأسيس مسيرة
1: باش
0: يعاوننا ويوفر لنا الإمكانيات لوزيد يعطي 4 أساتذة من خيرة الأساتذة اللي هم سرياض القصوري، مدام السيدة وداد، والسيدة نهلة العبيدي، وسمية
1: المخبر. نعم.
0: نحب نهدي لهم بالمناسبة هذا بيت من الشعر، نحب نهديه لهم خاطر مسيل باش يساهموا، نقول لهم ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن
1: شوامخ.
0: وشكر.
1: نعم.
0: لكم وأدامكم ذخرا لنا الكل.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك ويعطيك الصحة في هالتعطير هذا. وصلنا تقريب الواحد به هيجا نرجع شوية لهالتراكم التجارب. نحن تقريب مازلنا 4 دقائق 5 دقائق باش ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى، باش نكون مع سي إبراهيم مرزوق بطبيعة الحال، القامة العلمية واللي سيادتك ذكرت وهديت له شكر خاص. خلنا نحكي وباش نفهموا الناس معناها لماذا شنوما الأعمال اللي قام بهم المخبر باش نوصلوا لهكذا نتائج، وأنتم نموذج، خذينا نموذج النجاح متاعكم في نجاح المركز. نعم.
0: باهي، هو فعلا ينجم
1: باش نوصلوا للعباد عاد نبداو توا نعطيو المعلومة الصحيحة.
0: أحسن مخبر هما أولا المحور نتاع المخبر هو محور حساس وتنجم تثمنه.
1: نعم.
0: هذه أول حاجة. وثاني حاجة كما تفضلت سيادتكم، احنا قدمنا الملف الترشح فيه ديكريتير.
1: نعم.
0: شنو ما الكريتير؟ قديش من منشورات علمية
1: وقع نشر،
0: قديش من بروجي انت قديش
1: مشروع.
0: عندك مشروع بحث خاصة فيه امباكت معناها مادي، معناها
1: نعم.
0: قديش دخلت اللابوراتوار
1: فلوس
0: الفلوس.
1: نعم.
0: معناها احنا ما شاء الله عدنا وهو خلال فترة.
1: نعم.
0: اللي هي
1: بإجازة ما نقعدوش
0: في 5 سنوات الأخرية دخلنا كمية
1: نصيب لباس
0: بيه. نعم.
1: أيوة.
0: قديش عدنا وفرنا من كونترا
1: للشغلي
0: قديش عدنا من بروفي قديش أطرنا من أطروح الدكتوراه قديش
1: معناها جملة من المقاييس اللي يعتمدوها في وهذا الكل فوازكم
3: المقاييس هذه هي سي توفيق الانفتاح على المحيط
1: الانفتاح
3: فما دي كريتير احنا نقولوا اللي فيهم الانفتاح على المحيط وفما دي كريتير اللي يخصوا البحث العلمي
1: معناها ذاتية وموضوعية خاصة ايكونوميك واضح. ايوا نواصلوا معاك في ثلاثة دقائق هذوما أي. مثلا اذكرنا بعض الابحاث اللي كما قالت عندهم مثلا امباكت ايكونوميك هذوما اللي انفتحتوا فيهم على المحيط، ايش معناها على المحيط؟ على الفاعلين الاقتصاديين، معناها فما حاجه انتم استجبتوا لها ولا طلبوكم والا بحث
0: مثلا نجم نعم. نجم نذكر مثلا احنا عندنا التجربه بهي في الاليمونتاسيون انيمال، التغذيه
1: الحيوانيه
0: ولا الغذاء الحيواني. مثلا كانت عندنا تجربه في كادر تاع بروجي فيرير مع جروب بولينا هولدي،
1: من غير ما نسميه مع هاي مش ما نعملوش لا بوبليسيتي
0: غراتيك، خاطر سي ان بارتنير
1: وي بارتنير.
0: عندنا زيد بروجي مع كيتيليكس وهذه ستارت اب صغيره
1: هذه شركه ناش ممكن نسميوها نعم،
0: وعملنا معناها عملنا برودوي، معناها وصلنا عملنا برودوي ان بروتوتيب واللي هو توا قاعد يتصنع
1: نعم،
0: وخذا الطالبه اللي خدمت في الكادر هذا خذاها. وعدنا زيدا من مخرجات البارتناريا هذه، عدنا بروجي شراكة بروجي كولابورا على البونسمون بيو ديغرادابل سيكاتريزون اوريشي بلي بلانت
1: اروماتيك طبي هذا ما شاء الله نعم.
0: وعدنا زيدا مشروع بريما سيكسيون اللي هو هذا معناه فريمون دخل مونطون كبير للمخبر بما يقارب 230
1: دينار،
0: معناه فوق المليار، فوق معناها الواحد، الى جانب العديد من البريما سيكسيون 2 يترأسوها. عندنا ثلاثه بريما سيكسيون
1: 1 2 3،
0: هما فما دي سيكسيون، وعندنا وعدنا دو فيرير، عدنا ام بي ار سي، عدنا كولابورا، عدنا
1: هذوما كلهم مصطلحات،
3: هذوما جوست حاجه بركه بالعكس خاطر المصطلحات هذوما كلهم مشاريع تعطيهم الوزاره نتاعنا تعطيهم باش نشجعوا باش نخرجوا من المخبر. نعم. يعني مش نخرجوا نكبروا ال ال ال ال
1: الانفتاح اكبر على بالضبط
3: النتائج اللي عندنا نكبروها احنا. بون انا قلت لك فما سلم نتاع نعرفوا به احنا الماتوراسيون نتاع البروجي، دونك هذوما بشوي بشوي كل مره تعطينا الوزاره مشكوره. وفي النجاح نتاع المخبر انه احنا تمكنا عن طريق البام، احنا نقولوا له البام، عن طريق البام خذينا برشا مشاريع في المجالات هذه، معناها اللي هي تقول لك فيرير اللي هو تثمين البحث، فما مشاريع البيردوزي كولابورا اللي هو بالعاني باش تجبر معناها الوزاره ولات تحثنا اكثر للعقود الاشتراكية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الزوز معناتها.
1: نعم نحن
3: جوست حبيت خاطر نقول لك برشا أسامي، أما أسامي دوما كلهم متاع تمويلات من عن طريق الوزارة اللي خلينا نخدموا مع شركاء اقتصاديين واجتماعيين باش نكبروا البحوث.
1: نعم يعطيك الصحة. هذا علاش نحبوا ندخلوا في شوية تفاصيل، لأنه مثلا من الأسئلة حتى تاع سيدنا الشيخ ونحن في انتظار سي إبراهيم مرزوق أظن أحسن عليه، نرجعوا باش نواصلوا الحديث ذو شجون. خلينا نسمع القامة العلمية سي إبراهيم مرزوق اللي سيادتك معناها ذكرته في الإهداء، خلينا نكتشف قاماتنا ومحلية تواصل التواصل الأجيال في مجال البحث العلمي. ألو السلام عليكم سيد إبراهيم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك هاو بحضور السيدة مفيدة سعيداني وسيدة بسمة سيود من مركز بيوتكنولوجيا، وكان الإهداء مباشرة لشخصك. حبينا تحكينا على وأنت المختص في النباتات العطرية والطبية على تجربتك في تسليم مشعل البحث معناها إلى أجيال متعاقبة، وأنت أثرت برشا ونحب ناخذ هالتجربة الشخصية ورأيك في هذا التتويج إذن مع العمر القصير للمخبر، معناها مازال صغير المخبر النباتات العطرية والطبية. لك الكلمة سي إبراهيم، ما ينسمعوك.
4: شكرا لك ونرحب بالضيوف نتاعك وكذلك بالمستمعين.
1: بارك الله فيك.
4: أستاذ العمل هذا في الميدان هذا بدأ بصفة محتشمة في إطار دكتوراه متاع مفيدة السعيداني اللي هو كان يهتم بالقوارض.
1: نعم.
4: وبعد ذلك اخترنا مجموعة من النباتات اللي عندها عندها حقيقة مفعول هام من ناحيتين، أولا من الناحية الغذائية،
1: نعم،
4: وثانيا من الناحية العلاجية. معناها كما نقولوا فما غذاء وعلاج في آن واحد.
1: ممتاز.
4: من جملة النباتات هذوما أخذينا خذينا الذرو اللي يعطي زيت لبس به، وخذينا التابل، وخذينا القرطم، وكذلك ما ننساوش حبة البركة. حبة البركة الصنف التونسي.
1: أيواش.
4: وزاد عرجنا على نبتة اللي الناس يخافوا منها يسمعوا بها يتفجعوا، هي نبتة الكوخرة. الكوخرة هذه،
1: الكوخرة أول مرة نسمع بها أنا.
4: الكوخرة هذه اللي هي داتورا باللغة العالمية، هذه يستخرجوا منها أدوية، يستخرجوا منها أدوية هامة خاصة للرواري.
1: نعم.
4: ولذلك الخدمة كيفاش كانت؟ كانت أنه من الأول ناخذوا موضوع نبتة ولا اثنين ولا ثلاثة، ناخذوا بصفة إجمالية بتشوفوا أشني المكونات، ومن غادي نولوا أكل النبتين ولا ثلاثة نوزعهم على ثلاثة وألا أربعة باحثين، كل واحد يأخذ نبتة ويختص فيها. هذا العمل اللي كان. وأنا بكل صراحة أخبيش عليك أنه الباحثين الصغار هذوما الشبان نقولوا لقيت فيهم تجاوب كبير
1: ما شاء الله.
4: أولا
1: نعم.
4: من ناحية الانضباط، الخطر البحث راهو عنده طرق أولا، وثانيا رانا مربوطين بوقت
1: واضح،
4: والعمل متاع الباحث فلان مربوط بالبحث متاع اللي بعده واللي بعده.
1: صحيح.
4: ولذلك التأخير ما واش اللي فايت حتى إنسان.
1: نعم.
4: لقيت إذا تجاوب تجاوب ولقيت حقيقة قابلية منهم في كل شيء، معناها النصائح يطبقوها وتحصلوا على نتائج لا بأس بها. حتى أن بعض الأطروحات كانت من غير ما خطر أن طرف بها كانت لباس بها. والأهم من ذلك، الأهم من ذلك هو إشعاع تونس في الخارج.
1: نعم.
4: معودة إشعاع تونس في الخارج بفضل المقالات العالمية التي قدمت في أكبر المجلات العالمية
1: ما شاء الله
4: في المجال العلمي.
1: نعم. ممتاز جدا. رأيك في هالتتويج هذايا الأخير نتاع المخبر اللي سيادتك من مؤسسيه؟ نعم.
4: التتويج هذايا هو
1: شنو يقول لك؟
4: كنت مستنى فيه بكل صراحة.
1: هاي الحمد لله.
4: على خاطر هما يستاهلوا أن يقع التتويج نتاعهم ويكون شرف للمركز كامل مش كان للمخبر.
1: أكيد أكيد أكيد. يعطيك الصحة في الإشارة. نعم.
4: هذايا المهم يلزمنا نخدمه كمجموعة متكاملة مش كل واحد منفرد على روحه.
1: ممتازة.
4: ونخذوا أولا للمخبر، ثانيا للمركز، ولكن لا ننسى تونس.
1: بالضبط. يعطيك الصحة. مخير ما معناها ما نخدموا به هذايا معناها شهادة الحق من شخص اعتزوا بها. من علاش كانت تحب تتفاعلوا معاه بعجالة؟ معناها شنو تقولوا له حاجة على المباشر سيدة مفيدة؟ شنو تقول سي إبراهيم بعجالة؟
0: سي إبراهيم بالطبيعة هو الريفيرنس نتاعنا، وبالحق معناها علمنا مع الى جانب التأثير العلمي علمنا كما قال هو لو ترافاي اون ايكيب.
1: بالضبط. الخدمه في فريق. نعم. أي. ممتازه جدا مدام
3: محل سي ابراهيم. معناها حاجه برك نحب نقول هاني نرحب به وفرحانه برشا اللي دخل معنا اليوم. سي ابراهيم الحقيقه من اللي يكون اسمه ديما نسمعوا كلمه موسوعه.
1: نعم.
3: سي ابراهيم راهو موسوعه وخلى في بالي حاجه صغيره هكايا ان شاء الله احنا باش نخدموا لها نعملوها حقوق التاليف. خلينا زاد موسوعه من النباتات اللي تلموا وتوا عند
0: الحقيقه
1: خذ ميكرو خذ ميكرو
0: بسمة. بالنسبه للموسوعه هذيك خدمها سي عبد الرزاق السماوي وسي الياس كشك اللي هو تراس وحده النباتات الطبيه والعطريه اللي احنا تأثرنا فيها المجموعة هذي على يدين سي إبراهيم مرزوق
1: إن شاء الله يرى النور هذي
0: أي وعدنا هذي الربيه هذا بالحق هو هو كما نقولوا الثروة
1: نعم.
0: على نبات تونس وعملنا له معناها عملنا له نسخة نيميريك فهمتني وهو زيدا ببليي في كادر متاع
1: نعم.
0: أرتيكل دونك
1: للتصحيح نعم ولا للتصحيح نعم للتصحيح حسين ويعطيكم الصحة المهم فما أثر لابد أن يثمن يعطيك الصحة سي إبراهيم مرزوق وإن شاء الله تكون بحذانا في تكريم خاص بحضور إن شاء الله هذا وعد مني باش تكون معايا في أقرب وقت مع نسق مع سيدة بسمة وربما مع الأستاذة مفيدة في القريب العاجل شكرا جزيلا لك على هذا المرور الخفيف لكن المفعم بالرسائل والإشارات الهامة شكرا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك إذا قبل ما نمشيه الفقرة الإخبارية عنا تقريبا دقيقتين نحب نحيي فيهم المتابعين ومشاهدين سي فوزي جبالي السيدة فرح بوعلي السيدة هاجر شيرشي سي توفيق بحروني السيدة هاجر أو هالة الدشراوي على حسن المتابعة والملاحظات متاعكم اللي قاعدة توصل تباعا إذا ممتاز الباساسيون هذه ونحن كنا نحكيه على الكم متاع الكم متاع البحوث اللي وقع تثمينها وخاصة لي بارتنير هذوما الشركاء اللي هام جدا وجود شركاء اليوم نحب نتوجه للسيدة بسمة هل نحن ماشيين في النسق وفي السياق متاع التثمين الصحيح معناها الامباكت يكون على اكثر على الشريك الاقتصادي او اللي عنده حاجه لهذا الـ
3: اي احنا ديما نحبوا احنا نحبوا ديما نلبي الحاجيات نتاع الشركاء الاقتصاديين وكذلك الاجتماعيين
1: نعم.
3: والمخبر هذا يمتاز الحقيقه بالميزه هذه علاش على خاطر عنده عديد العقود التشاركيه مع شركاء اقتصاديين ومن خلال تلبيه حاجياتهم
1: نعم.
3: الاكثر يعني مادام جانا راهو حاجته بحاجه معينه وكما قلت لك المره فاتت يا إما يحب يعمل ابتكار يا إما عنده معناها يحب حلول للمشاكل اللي عنده مثلا وذاك علاش احنا نخدمه معاهم برشا وتو تزيد تحكي لنا شوية الأستاذة مفيدة وإحنا وين بعض تو نعرج شوية على بعض العقود هذية اللي الحق معناها فيها أثر اقتصادي وكذلك حتى اجتماعي من خلال هي ذكرت شوية من خلال تشغيل الدكاترة زادة اللي كانوا معنا في الفريق البحث
1: نعم ماذا بينا نحكي شوية على الامباكت خاصة الاقتصادي والعائد معنى الريتور سير انفستيسمون الريتور سير ريشيرش هذا الهام برشا باش ربما نولي وعنا حاجات ذاتية معناها المخبر يولي عنده حاجات معناها ذاتية
3: مدخول
1: بالضبط هذا شو نحبه نحن ليه وش خص كان المراكز كلها لأنه راهو القاطرة الحقيقية للتصور الاقتصادية اللي تحقق استقلالية كما قال سيدنا الشيخ هو البحث العلمي تشاطرني ولا لا الرأي
0: أكيد.
1: وأنت الحاصلة على الجائزة مخبر
0: أكيد يعني أكيد جائزة المخبر
1: من
0: هو
1: خلال. أكيد أكيد
0: من خلال, أي من خلال أعضاء
1: أكيد والمركز بتبعت الحال
0: والمركز أكيد أكيد المخبر معناها توا أنا الرافي شنو وعدنا انا ديما كي نقدم المخبر نذكر شنو وعدنا دي بروتوتيب شنو
1: نعم.
0: البروتوي لي برودوي شنو عندنا منتوجات
1: بالضبط
0: تلقى عندنا مثلا انا بيو امبلاج الفورميلاسيون نتاعو عندنا معنا. تلقى عندنا بونسمون بيو ديغرادابل ومن من من هنا نشكر ونحيي ونهني الأستاذة كريمة حرشيني رئيسة مخبر PMMA بمركز
3: مركز المواد
0: اللي هي حقيقة هي معناها شريك فعال معنا
1: أساسي
0: نعم. أساسي ديما عدنا عدنا برشة حاجات دي فورميلاسيون هي البشع بيتخت معنا بتت
3: نعم. خلطات
1: أكيد
0: إما القوة متاع البحث العلمي اللي نحن نعمله لا فورميلاسيون مثلا ناخذ أنا ويليسانسيال تحط شوية يطير
3: زيوت روحية
0: الاكتيفيتي متاعه تنقص احنا كيفاش نعملو له انغوباج ولا تغليف وتحطه في ماتير باش يكون هو تنجم تستعمله في حاجة
3: في ومدة طويلة
1: في مدة طويلة
0: في أليمونتاسيون أنيمال
1: زيوت الطيارة هي
0: ولا ونفس الشيء بالنسبة لل كسوا لي كولوران ولا لي بوليفينول ولا معناها هذه هي الواحد
1: الغايه الاساسيه
0: بالضبط. تقول لي الامباكت هي راهو هو هي مش حاجه سهله
1: اكيد يعطيك الساج ما يلزم نفهم
0: اي اي
1: فما حلقه حكينا عليها تو توضح لنا بعد
0: هما يسميوه لو بلاتو دو مور ولا
3: لو فالي اي الفالي دو لا مور احنا
0: لا مور
1: هضبه الموت
0: يعمل بروجي فاليدي في اللابوراتوار تجي تعدي يكون معاك
1: لو جيت عادي للتطبيق نعم جيت عادي للتطبيق
0: خاطر التطبيق مش سهل لا
1: جروند ديشيل معناها يكونوا من ديشيل
0: ما تلومش برشا على الشاشور ما تلومش برشا على البارتنير سيو ايكونوميك الحكاية ما هو سهلة
1: معناها تجربة المخبر مش كيما التجربة الإنتاجية السلسلية معناها
0: يلزمك تفاليد في الان فيفو
1: مو يزم زاد ياخذ شويه ريسك زاد هو توا نحن نحبوا نوصلوا رساله لبارتنير ايكونوميك باش يعاونوا شويه زاد ما خبر البحث توا معناه اذا كانك معناه كاينو فما فقدان مصداقيه ولا فما خوف من الانفستيسمون
0: مالغري لي ديفيكولتي الحقيقه سي توفيق فما معناه صناعيين مؤمنين بالبحث العلمي وانا نذكر ديما مو تشجيعا للشباب زوز من
1: الستارت اب معناها
0: اقوى مش
1: الشركات البارتنير شركاء
0: للمخبر نذكر كيتيليكس اودو لا دبيو هذوما دو نوفيل ستارت اب واحده في
1: زوج شركات ناشئه جديده
0: واحده في الفالوريزاسيون تاع الكرب البلو بور اكس الاكستراكسيون دو كيتوزان
1: الازرق نعم
3: مخلفات
1: السلطعون مش هو ممتاز ديشي
0: معناها صدقني معناها انا
1: خذ ميكروب ربي خذ ميكروب
0: معناها بالحق حتى مصروف معناها مادي معناها متواصلين معنا
1: الى ابعد رغم اني شركه ناشئه نقولوا مازالت مبتدئه لكن ممكن معناها لكن عندها تمويل مهم
3: مؤمنين فكرتها وهم زاد مامنين باللي يعمل فيه معناتها بالشراكه معناها نقول
1: باش نمشيو الفقره الاخباريه رغم زلنا شويه باش نخدم قبل هذايا نحب نحيي السيد علي الخشناوي اللي معناها يثمن هالبحوث وثمن التدريب دكتور علي الخشناوي واللي يشكر برشا سي ابراهيم مرزوق على المداخلة نتاعو يعطيكم الصحة على التفاعل الحصيل هين برشا خلينا نمشيو إلى وضع تحسيسية ثم نمشيو الفقرة الإخبارية ونعود
5: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي نحيو البلاستيك
6: من القلب إلى القلب
7: أخبار البيئة أخبار البيئة.
1: السلام عليكم في الفقرة الإخبارية القارة لبرنامج منتدى البيئة هذا الأحد نمشي للخبر الأول. الخبر الأول حول صدور الدليل الإرشادي لمراقبة جودة المياه اللي صدر أخيرا ويهتم بعديد المراحل لمراقبة جودة المياه بدءا من أخذ العينات إلى الاختبارات الميدانية وضمان الجودة وصولا إلى البيانات والمعلومات هام جدا هذا الدليل اللي تلقاوها على صفحة أو رصد الملوثات المائية نمشير الخبر الثاني انتظمت يوم 17 أوت الجاري القمة الأممية للأطراف وانطلقت القمة الأممية للأطراف حول مقاومة التصحر في دورتها 17 بمنغوليا شعارها استعادة الأرض واستعادة الأمل ووقع الاختيار على منغوليا نظرا لما تعرفه أراضيها من تصحر وصل إلى رقم مهول جدا 81.9% أما على المستوى العالمي فتصل هذه النسبة إلى تقريبا 40% فهل تتحقق الأهداف المرجوة لهذه القمة؟ سؤال للمتابعة نمشي للخبر الثالث في إطار مشروع العمل من أجل استدامة التنوع البيولوجي والغابات الذي تنفذه جمعية نساء من أجل المواطنة والتنوع التنمية تترأسها السيدة المتألقة هنية العشي إذن بمنطقة ببوش وبدعم من الصندوق العالمي للطبيعة مكتب تونس شمال إفريقيا الفوفواف أشرف فريق إذن من البنك الوطني للجينات البي ان جي يوم 18 أوت المنقضي على يوم تأطيري للنساء الجامعات لعديد من الحبوب الأصيلة. إذن نتبع نتائج هذا اليوم ونتائج الحبوب هذه في متابعة قريبة ورد صداء قريب سواء من الجمعية أو من بنك الجينات. نمشيوا للخبر الأخير. الخبر الأخير كالعادة وكل نهاية صيف على شواطئ مدينة إقليبيا وبمبادرة من السيد وحيد الجحاني الناشط البيئي بامتياز بمدينة إقليبيا ومن عديد مكونات المجتمع المدني تم اختيار يوم الأحد القادم 30 أوت يوم لتنظيف شواطئ إقليبيا من بقايا التلوث تقريبا اللي حلمتهم سيف كامل. راو نقولوا حملة جميلة جدا لكن المهم أن تكون الحملات وعدم التلويث في العقلية تولي ممارسة تولي ثقافة. يعطيكم الصحة عسير أهل إقليبة وإلى كل من بادر بتنظيف الشواطئ. الشواطئ أنا نعرفهم يمتدوا على 2000 تقريبا 270 كيلومتر معناها رقم مهول لكن ما يعوزنا هو المحافظة على نظافة هذه الشواطئ. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونعود فيما بقي من وقت إذن إلى محاورة ضيفتي الكريمتين باش نختموا في 7 دقائق تقريبا ثم يقع التكريم وتسليم إن شاء الله الورود والدرع. نرجع معاكم باش نجموا نختموا ونحن حكينا على كم هائل من هاته النجاح وراه برشا عمل. هذا إيش نحب نقوله معناه كيفاش نستشرفوا توا الاستشراف شنو تقول لك الجائزة هذه مثلا سيدة مفيدة
0: عايشك الجائزة هذه تزيد هو احنا من قبل
1: باش ما نقفوش عند نعم
0: من قبل مسؤولية البحث راهي كبيرة
1: نعم
0: معناها كيما ديما السؤال يقول لك وك عملت ارتيكل وك عملت تروح الدكتوراه وبعد
1: نعم
0: وتزيد الجائزة هذه مش تزيد من ثقل المسؤولية معناها انا نحاول قد ما نقدروا لهذوما لي بروتوتيب اللي حكيت عليهم في في في اللي وقع انتاجهم في المخبر راهم انهار وما واحد ولا اثنين منهم راهم في السوق التونسي.
1: هاو فما عاد مبادرات باش ما نرجعوش ازيرو كيما نقولوا
0: غومي لي بوندول خاطر انا ريتهم لي زوي ليسونسييل يخرجوا من تونس عندنا رومارا من احسن لي فاريتي
1: يمشيو لبرا
0: يخرجوا لبرا يجيونا سو فورم دو ميكرو انكابسولاسيون ونستعملوهم في العلفة ونبيعوهم عندنا هنا وإحنا عندنا الإكسبرتيز وعندنا الزيت نتمنى نهار نوصل ونقنعوا
1: المصنعين
0: المصنع
1: باش يولي علاش يجيب من برا
0: نولي وإحنا زيتنا نصنعوا
1: هاو يسمعوا فينا هم
0: ونعملوا له فورميلاسيون وندخلوا في الدومين اللي هو الفيتو أديتيف
1: نعم.
0: الإنتاج الفيتو أديتيف في تونس
1: ممتاز
0: وذاك مش نقص من الكوم تاع
1: أكيد اقتصاد في العملة الصعبة نعم وربما قيمة مضافة عالية سيدة بسمة
3: باش نرجع شوية على
1: بعجالة.
3: على أثر متاع تثمين البحث في المخبر طبعا فما مثلا اللي ذكرت المؤسسة الناشئة لكيتيليكس باغ إكزامبل الكيتيليكس مثلا من نعتبرها من الشان الناجحة متاع تثمين البحث كيفاش جاونا للبيرو كيفاش قالونا شنو حاجياتهم عملوا دورة لقاوا الخبرات متاع اللي تلبي حاجياتهم موجودة في مخبر النباتات العطرية والطبية
1: نعم.
3: منها قاموا بعقد تشاركي تعدوا عاودوا ورجعوا للسيرفيس متاع تثمين البحث اللي هي اللي عنا احنا ومن بعد عملنا معاهم مشروع تشاركي كبير اللي هو كولابوغا
0: منه
3: هو كيتوبان اي سميناه كيتوبان اللي هي متاع البونسمون احنا قلنا اللي
0: بيوديغرادابل
3: وتوا فما براءة اختراع معاهم اونكور
1: نعم.
3: معناتها هذه الشيء نحبوها جاي بالحق نحبوا شان تكون هكم على الشريك الاقتصادي هما يعاونونا في الفينانسما وإحنا كيف نحاولوا نلقاو الوزارة زادة موفرت لنا برشا معناها هذاك الشريك ما نخسروهوش معنا يقعد ديما يتبع معنا.
1: نعم.
3: كذلك فما التثمين الاجتماعي علاش؟ على خاطر هذه نفسها الشركة الناشئة هي بيدها خذات الدكتوراه متاعنا الدكتورانت اللي عنا.
1: نعم.
3: وتوا نعم. قاعدة تعمل معناها معهم تشغيلها. نعم. دونك كيف كيف حلينا مشكلة اللي هي اجتماعية اللي احنا في التشغيل الدكاترة.
1: نعم.
3: معناها الانفتاح يلزم يكون فيه شركاء اقتصاديين واجتماعيين. وكذلك حاجة أخرى بربي حبيت مدام أنت حكيت
1: الوقت فيه الوقت فيه
3: جوست هذا يخطر أنت حكيت على أنت حكيت زيد على الاسوسياسيون الجمعية اللي تخدم كيف كيف المخبر هذا يخدم برشا على حملات تحسيسية للسيدات الريفيات دونك عملوا لهم برشا دي فورماسيون ودورات تكوينية كيفاش تبني المشروع متاعها الصغير و وخاصة تعرف انت البرشا يستعملوا هالبرودوي هذوما وتستحفظ على الثورة الطبيعية متاعنا اللي هما النباتات هذوما.
1: نعم.
3: دونك كذلك حابيت نقول هذا كيف كيف داخل في التثمين الاجتماعي.
1: نعم بارك الله فيكم. بقاونا تقريبا أقل من دقيقتين نحب نسلمكم الدرع جيوب حذايا مقابلين الكاميرا هذية الزوز
0: بعجالة
1: كلمة جا قولها بحذايا جا قولها بحذايا ناحي كاسك ناحي كاسك ناحي كاسك جا بحذايا سامحونا المخرجين خلينا نسلموا هالدرع جوست باش نبداو مقابلين الكاميرا تفضل ايه اقب بحذايا اي هاو كلمتك نجم تقولها لونيه تفضل اي اقرب اقرب
0: في الكادر بتاع التشغيل نشكر زيد السي محمد راشد البناني اللي اللي اللي في كادر بتاع بروجي موبيدوك نعملوا فيه دكتوراه على الفالوريزاسيون بتاع نتاع فضلات الرمان.
1: نعم فضلات الرمان ممتاز
0: مؤمن بينا
1: ان شاء الله ان شاء الله مبارك الدرع يتسلم لشخصك ولشخصك سيده بسمه ان شاء الله نزيد بعد بتصاور لانه خلطنا الى اخر وحده. شكر موصول لكم الكل الفريق الكل صحة. البحث السيد المدير وللناس الكل السيد المدير العام خاصة
8: شكري مسعود الكاتبة العامة كافة العاملين في مركز بيوتكنولوجيا وهما الكلهم عندهم معناتها يمثلوا الأثر ويمثلوا السنتر ويمثلوا كذلك المخبر.
1: نعم.
8: معناها ما نجموش ننجحوا من غير التشارك
1: إن شاء الله هذاك تهزوا معاك بشكل تطوروا به خليها كيكا ترجعوا لكم إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ينتهي برنامج نوصل إلى نهاية إذن حصة اليوم كانت إن شاء الله حصة ثرية فدناكم بها بتكريم البحث العلمي من خلال تكريم مركز النباتات العطرية أو مخبر النباتات العطرية والطبية بمركز بيوتكنولوجيا ببرج السدرية. شكر موصول لضيفتي الكريمتين الأستاذة مفيدة سعداني تونسي والسيدة بسمة سيود المهندسة كما وجه أو شكري إلى السيد أو الأستاذ إبراهيم مرزوق على مداخلته الهاتفية إلى كذلك الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي على تأثيث الفقرة التأصيلية لكم أنتم مستمعين ومشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام حتى نلتقي في محور آخر في موضوع آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه منساوي الستارق التايب وسي أحمد الطبيبي في الإخراج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم السباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
5: إسلامنا دين السلام.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
5: إننا أحرار أكيد، إن عباد الله.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
6: حسبي ربي جل الله، الله الله.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

قبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة

0: لطيف
1: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأول بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه، وكالعادة مع اسم الله سبحانه وتعالى المانع ما زلنا نتحدث مع شيخنا هشام الصدقاوي. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خلصنا في العدد الفارط البارحة إلى موعظة أخرى وعظ بها لقمان ابنه، واصبر على ما أصابك شيخنا. بدأنا قدمنا إلى هذه الموعظة وتحدثنا عن الصبر بأنه نصف الإيمان والنصف الآخر هو الشكر، وتحدثنا عن صبر النفس هي في قلبي المنع شيخنا، هو منع النفس عن السخط، عن الـ يعني أن يكون الإنسان غير راض عن قسمة الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك حديث طويل شيخنا. اليوم سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن أبعاد الصبر، ثلاث أبعاد للصبر أو الصبر بأبعاده الثلاث شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا وقفنا عند الآية سورة البقرة التي فيها مدح المولى سبحانه وتعالى الصابرين بأبلغ أساليب المدح. قلنا أنه فيها حتى مخالفة لقواعد الإعراب، علاش؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يلفت انتباهنا إلى قيمة الصبر ومقام الصابرين، مقام الصابرين. فجعلها مسك الختام في الآية، ونصب الصابرين في محل الرفع، نصب الصابرين لأن قريش أهل البلاغة وأهل الفصاحة كانوا يعرفون الأسلوب ذي اسمه النصب على المدح، حينما يريدون أن يمدحوا شيئا ينصبونه. والله سبحانه وتعالى مدح الصابرين ولو أنها معطوفة على مرفوع، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ويعطي للصبر هنا أبعاد ثلاثة. لن تجد هذا التفصيل، هذه الأبعاد لن تجدها إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: هذه من إشراقات ومن إبداعات القرآن الكريم، حيث أنه أعطى للصبر أبعادا، أضفى على الصبر أبعادا ثلاثة: الصبر في البأساء،
1: نعم،
2: والضراء. واختلف العلماء في تفسير هذه الأبعاد الثلاثة في البأساء والضراء، مع هناك عموم وخصوص. أما القدر المشترك في المعاني، في القدر المشترك بين المفسرين في توجيه هذه الألفاظ وتحديد المعاني متاعها، أعتبرون أن البأساء البأساء، والضراء البأساء، هي الفقر والفاقة. البأساء هو الفقر والفاقة، والضراء هي المصائب التي تأتي والكوارث. يعني هذه كلها رأي، كل آية تحيلك إلى آية أخرى في الحقيقة. أتنجيب شنية رمز الإحالة في الآية ذي إلى ما إلى أي آية تحيلنا في الحقيقة. هذه الآية ذي تنشفها الأبعاد ثلاثة متاع الصبر ذو. في البأساء يعني الفقر والحاجة والفاقة، والضراء هي المصائب وحين البأس شنية. هذا البعد الثالث الذي تفرد به القرآن الكريم. تعرفوش الحضارات هذه، حضارات ممكن أتت عليها ظروف متاع فاقة متاع فقر متاع مصائب متاع كوارث، لكن ثم حاجة ألفتنا إليها المولى سبحانه وتعالى واستفرد بها القرآن الكريم لا خير، حين البأس. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذه قمة البراعة عند القرآن الكريم. بارع القرآن الكريم في هذا، بارع القرآن الكريم في إضفاء على الصبر أبعادا ثلاث. هذه الآية ذي في إلى أي آية تحيلنا في الأصل؟ تحيلنا إلى آية البقرة نفس الصورة. ما أن هي الآية الآية اللي قال فيها المولى سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ريد الخوف والجوع، هذا خوف والجوع شنو؟ البأساء، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا شنية؟ الضراء، هكا ولا؟
1: طيب
2: شفت كيف نجم نعمل تمرين لصغارنا كالعادة كالعادة بنتي
1: أربط بسهم،
2: أربط بسهم يعني نعطيه آيتين، آيتين هذوما نعطيهم للصغار، نعطيهم لصغارنا تمارين رياضية ذهنية تخلي العقل متاع الطفل متاعنا يبلغ مبالغ مع درجات الإدراك من اللي هو صغير، نغرمه بالقرآن الكريم، نخليه هيعيش مع القرآن الكريم، هاي بتمارين رياضية، قد لا يدرك البعض أن القرآن الكريم فيه تمارين رياضية، هي هو تمرين رياضي، هذايا رياضة عقلية، هذه رياضة ذهنية، هذه عطيه آيتين وخليه يرب يسام كامل، وحين البأس وين تلقاه؟
1: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون.
2: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إيش قلت؟ قالوا إن لله وإن إليه راجعون، فبعث الله ملكا فقال له يا ربي إنه استرجع عبدك، استرجع، ماذا قال عبدي حينما أخذت له فلذة كبده؟ ماذا قال عبدي؟ قال استرجع يا ربي، قال إن لله، قال ابن لي عبدي هذا قصرا في الجنة وسموه ببيت الحمد، بيت الحمد. هذه أجمل، أجمل فيها المولى في الآية هذه من سورة البقرة، أجمل فيها المولى إجمالي، تسمى تفصيل وين وقع، والله قوة بتاع ربي وقع في الآية هذه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذه بأساء، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه ضراء، وبشر الصابرين الذين إذا إذا إذا إذا أصابتهم مصيبة، إذا رأوا ما قالش إن لم يأتي بأداة الشرط اللي هي إن، لا لا لا، جاب إذا إذا إذا، ما الفرق بين إذا وإن؟ إن تفيد الاحتمال، وإذا تفيد شنو؟ التحقيق، إذا تفيد التحقيق، لذلك جاءت علامات الساعة كلها بإذا ولم تأتي بإن.
1: نعم،
2: لأن إذا تفيد التحقيق، فجاءت علامات الساعة كلها بإذا، مش كيك عارف. كل كلمة موزونة، ربي ميزان، ربي ميزان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني أي هذه آية تفصيلية لما ورد لتفصيل لإجمال ورد في الآية الأخرى. هكذا القرآن الكريم، تصوروا لو كان نجينا هكا نربي وصغارنا على بالشكل هذية وبالشكل هذية، وننميو فيهم الملكات نتاعها، ملكات الملكة متاع التجميع، وملكة متاع الاستحضار، الحضور الذهني، حتى لما يدخلوا يقرأوا في التعليم نتاعهم يلقوا أنفسهم مهيئة، عقولهم نيرة مستنيرة، فيقين عندهم أسبقية في الاستخدام العقلي والاستدلال العقلي والتمارين الرياضية الذهنية، عندهم أسبقية متمرنين على شيء ذي، كل دخلوا التعليم تلقاهم يدخلوها بكفاءة عالية باستعداد عالي، هذا هو اللي نقصنا احنا في تربية أجيالنا وتربية صغارنا. مش معناها نعلمهم القرآن الكريم مش حفظا برك، حفظا وقراءة، أو قراءة وحفظا ثم تدبرا وتفكر، أي قول القرآن الكريم. طيب شفت كيفاش أبعد ثلاثة متاع الصبر، أنا شريعة عجب كان شرع رب، هو القرآن الكريم جاء بهذا التفصيل الجميل، هذاك عشر ربي قال وكل شيء فصلناه
1: تفصيلا
2: ما فرطنا في الكتاب
1: من شيء.
2: وش معنى؟ أما هذا ما يمنعش أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، باش يزيد يوضح لك ويبين لك ما معنى حين البأس. وقد القرآن حملوا أوجه بطبيعة، رحابة الصدر اللي علموها لنا مشايخنا عندما نستعرض التفسير القرآنية ونشوف الخلافات بين المفسرين، كل خلافات مبنية على رحمة، والخلافات في التفسير راهي لا تزيد القرآن الكريم إلا ثراء، واختلاف المفسر ذي مع المفسر ذي في المعنى اللفظ هذايا يزيد اللفظ ثراء، وممكن ياسر وقت اللي عندما تلقى الخلافات في المعاني هذه كل إثارة فيها شنو؟
1: إنارة.
2: كل إثارة لابد أن تجد فيها إنارة، خاطر هم علماء ربانيون، هم علماء ربانيون وهم مجتهدون ومفسرون، عندهم الاقتدار وعندهم كفاءة عالية جدا من حيث استيعابهم لجميع قواعد تقريبا التفسير وكل شيء، إحاطة كاملة، إحاطة نسبية كنت كما الإحاطة بيعمل مش نقارن فيها بالإحاطة متاع المولى سبحانه وتعالى. أما إلمام استيعاب لهذه القواعد هي معناها تقريبا بوأهم هذا المقعد الكبير جدا. فهذه نحب نوصي بها نفسي، نوصي بها جميع المستمعين، إياكم أن تقريبا تستسلموا لهذه الشبهات التي تحاك ضد القرآن الكريم. يقول لك هو خلافات، عندنا اختلاف المعاني، احنا عندنا اختلاف المعاني في معاني القرآن الكريم، لكن هذه اختلافات شنية؟ هي
1: رحمة،
2: رحمة، بخلاف الخلاف الذي كان بين بني إسرائيل. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، الخلاف عن بغي، احنا الخلاف عن رحمة. علاش الخلاف عن رحمة؟ خاطر كل خلاف فيه حجة، هم لا يوجهون المعنى في لفظ معين في القرآن الكريم ولا آية يوجهونها توجيها معينا إلا بالاستناد على دليلا أو قرينة يعتمدونها. هكذا حفظنا احنا قواعد التفسير في القرآن الكريم. فالحمد لله الذي جعل القرآن الكريم منارا هكا للعقول، منارة للعقول بالحق، نسبح في رفضة القرآن الكريم. فهذه الأبعاد الثلاثة متاع الصبر تخلينا نفهم قيمة الصبر، إلى أي درجة رفع الله سبحانه وتعالى درجة الصابرين، إلى أي درجة. تعرف الصابرين شنو معناها؟ ماذا أعد لهم المولى سبحانه وتعالى؟ ما لم يعده لأي مخلوق كان. بما اختص الله الصابرين على وجه الخصوص أن أجرهم بغير حساب، هذه لم تكن إلا للصابرين. الفضل ذايا اختص به المولى سبحانه وتعالى الصابرين دون سائر خلقه، دون سائر المؤمنين، اختص الصابرين بأن الأجر متاعهم بغير حساب. وبشر الصابرين بغير حساب، راهو أي الأجر متاعهم لا يعلمه إلا شكون؟
1: إلا الله،
2: إلا المولى سبحانه وتعالى، إلا المولى سبحانه وتعالى. وبغير حساب كذلك فيها عدة معاني. كل مفسر وين مشى؟
1: لا يحاسبون شيخنا.
2: فما شكون قالك ما تحاسبش؟
1: بغير حساب.
2: فما شكون قالك؟ والأرجح أن يكون بغير حساب، أي أجرهم غير معلوم وغير محدود وغير مضبوط، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما وعد الله به الصابرين. الصبر، نرجع للصبر، الوصية متاع لقمان، لماذا جاءت عقب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بعد ما تبينا أهمية هذا الخلق العظيم، خلق الصبر، في أنه يمنع الإنسان من الجزع والهلع والاستسلام، ويمنحه الثبات، ويمنحه خلق الرضا. والله لا يمكن الإنسان أن يبلغ درجة الرضا، يرضى عن الله، إلا سعى أن يمر بجسر الصبر. أن الصبر هو بمثابة الجسر الذي ينقل الإنسان من مقام
1: إلى مقام آخر،
2: إلى صحيح. مقام الإحسان.
1: أي والله
2: لا يمكن. ولذلك الصبر هو عبارة على مرحلة جهادية، مقام الصبر مقام الجهاد، مقام الجهاد. لذلك وصفه النبي بالضياء، حينما وصف الصلاة بالنور وصف الصبر بالضياء، لأن الضياء يحرق وفيه مشق، فيه حرقة. من قبل وصل نبهنا النبي صلى الله عليه حينما قال الصبر ضياء، نبهنا تنبيه كامل. وهذا الذي يزيد يزيد الصبر، معناها بيانا شافيا كافيا، يعطيك مقام الصبر بالضبط. شنو بالضبط؟ شي يخليك مستعد وقادم على راك قادم، إذا كان باش تصبر راك قادم على ملحمة جهادية كاملة. أنا صبر يختزل ملحمة جهادية كاملة. الله سبحانه وتعالى أكثر ما مدح به رسوله، مدحهم باش بالصبر. المولى سبحانه وتعالى معطى الولاية الولاية أصلا ما يعطيها لعباده إلا بالصبر. مقام الرسالة مقام النبوة أعطاها للصابرين ربي. لما صبروا قال ربي سبحانه وتعالى لما صبروا ما أعطاش النبوة كاكا والرسالة لعباده كاكا، لما صبروا أعطاهم مقام عظيم جدا المولى سبحانه وتعالى. تلقاش رسول إلا وهو صبر، ما تلقاش رسول صبر. سيدنا نوح صبر، سيدنا موسى صبر، سيدنا صبر، كلهم صبروا. حتى أن الآية التي وقف عندها بعض المرجفين وأرادوا أن يطعنوا سيدنا يونس بعدم الصبر من قوله تعالى في سورة القلم، ولا تكن خطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. هذه في آية، أما الآية اللي حشبها هي فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قالوا هو ربي سبحانه وتعالى عاتب سيدنا نوح بقلة الصبر وقل له فاصبر يا محمد ولا تكن كصاحب الحوت، في باعتقادهم أن صاحب الحوت لم يصبر. وردوا بأن هنا راو ديما راو مقام الأنبياء مقام العصمة. ينبغي أن نفهم كلام الله حسب مراده هو مش حسب مرادنا نحن. والمشكلة متاعنا أن البعض يقفون عند ظاهر الآية، وظاهر الآية قد يبعدك عن المعنى الأصلي للآية، المعنى الجوهري للآية. لأن قول الله تعالى فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني أن المولى سبحانه وتعالى أمر نبيه باش
1: بالصبر،
2: أمره بالصبر مثل سائر الرسل ولا لا؟
1: طبعا.
2: ولا تكن كصاحب الحوت، علاش قالوا ولا تكن كصاحب الحوت؟ لأن صاحب الحوت شكون؟ سيدنا يونس. ولا تكن كصاحب الحوت شنية القضية متاع المسألة اللي متعلقة بسيدنا يونس؟ شنية هي الحكاية؟ أنه لم يصبر على قومه، مش لم يصبر على حكم الله كما يريدون أن يسوقوا للناس مفهوم الغلط أن سيدنا يونس غاضب من قضاء الله أو غاضب من حكم الله والعياذ بالله، وغاضب على قومه ولم يصبر الصبر معناها المطلوب والمرغوب على قومه، لم يصبر. فالمولى سبحانه وتعالى في سياق التحذير هنا يحذر في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولا تكون كصاحب الحوت، مش في مقام ذم سيدنا يونس، وإلا فإن الله مدح سيدنا يونس. ها، فلولا أنه كان من المسبحين، مدحه الله أم لم يمدحه؟
1: أكيد.
2: حينما قال فلولا أنه كان من المسبحين، هو الملحمة متاع سيدنا يونس شو ما الذي أفرزته؟ أفرزت هذا الدعاء الجميل الذي ما كنا لنعلمه، ما كنا لنعلمه لولا
1: الظالمين.
2: دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما كنا لنعلمه هذا الدعاء الجميل. فالله مدح سيدنا يونس، إنما حذر نبينا من قلة صبره على قومه. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أدركه نعمة ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه وجعله من الصالحين، فاجتباه ربه اصطفى واجتباه من عند المولى سبحانه وتعالى. فهذا هو المقام اللي حبونا حفظوه تعال. أروا مقام الصبر مقام عظيم، هو مقام الرسل والأنبياء، هو اختصاص الأنبياء والرسل في الصبر. ثماش رسول لم يصبر، ولذلك يجب احترام المقامات، مراعاة المقامات الأنبياء والرسل. وصية لقمان لابنه بالصبر وصية جميلة، أنا أخذنا في تفصيلها إن شاء الله بحول الله، سنواصل في هذه التفصيلات إن شاء الله الجميلة في الحلقة القادمة إن كنا من الأحياء الله. إن شاء الله طبعا
1: بإذن الله. شيخنا ربي يباركنا فيكم إن شاء الله وفي كل ما تقولونه إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شيخنا إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، خليوا سادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. أعوذ

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مسلمين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها يا رب منك حسن القبول والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب التحبير، وقد شرح فيه ما بينه وأفاض فيه المقالة سيدي أبو عمرو الداني رضي الله تعالى عن الإمامين الجهبذين، ونفعنا الله وإياكم بعلومهما آمين آمين، ما دامت فينا الأنفاس جارية. اللهم ببركة القرآن إلا أحطنا وإياكم، شفيتنا كفيتنا، رفعتنا يا حي يا قيوم، مستهلا هذا المنطوق بترحاب بين يدي الشيخ محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يبارك في عمرك إن شاء الله وفي السادة المستمعين.
3: أمين يا رب.
4: منورين بنور القرآن، وربي لا يبعدنا على كلام
3: أمين
4: ربي إن شاء الله.
3: سيدي رسول الله، به معنا كملنا سيدي بابه ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الهمزة، توا ندخل باب جديد في هذا المصنف البهيج، وهو الإظهار، باب الإظهار والإدغام للحروف السواكن. أي سيدي
4: توا هذا الباب اللي يتكلموا فيه القراء الكل، خاص كما حتى سيدي الشاطبي ذالو إذ وذالو قد وهالوبل وتأنيث وكل تكلموا فيه. هذا توا قال لنا باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن، واختلفوا في الذالي من إذ. وتتذكر سيدي الشاطبي يقول نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. شكل عطاء زاد كيف كيف في دال وقد كل به. يقول واختلفوا في الذالي من إذ عند ستة أحرف، عند الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والدال. ملا إذ فما ستة أحرف اختلفوا بين الإظهار والإدغام فيها. وهذه رأي كلمة مش الذال، معناتها كلمة إذ ذال وإذ كيف يقولوا ذال وإذ ودال وقد، ما نتكلموش على الدال بصفة عامة.
3: لا لا
4: أيوة هكا
3: في حر حر
4: في كلمة إذ
3: كلمتي إذ وقد
4: أي مثلا طبعا نتكلم على الذال إذ في ستة أحرف أنا هما الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والدال. مليتهم هذوما الستة أحرف وش يقول فيهم سيدي الشاطبي؟ نعم إذ تمشت هكا التاء زينب والزاي، نعم إذ تمشت زينب صالة الصاد دلها حرف الدال سمية جمال واصلا من توصل. هذوكم الستة أحرف الجيم والسين
3: ذكرهم في البيت
4: صحيح
3: رحمة الله عليه
4: رحمة الله. قال ابن الجزري قال ينقل في كتاب سيدي
3: أبو عمرو الدين
4: أبو عمرو الدين
3: تيسير
4: قال والدال نحو قول المولى سبحانه وتعالى وإذ جعلنا، فما اللي يقرأها بالإظهار وثم اللي يقرأ وإذ جعلنا. بعد يعطي الأحكام سيدي الشاطبي ما تذكرها ولا وقت يذكر ذال وإذ فإظهارها أجرى دوام نسيمها إلى غير ذلك به. قال وإذ جعلنا وإذ زين لهم وإذ سمعتموه وإذ تبرأ وإذ دخلوا وإذ صرفنا فكان الحرميان وعاصم، حرميان وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. حرميان شكون؟ نفع وابن كثير،
3: نفع وابن كثير مكي.
4: حرم المكي وحرم المدني زيد معاهم عاصم قاري، من هذوما ثلاثة قراء، زيد معاهم أبو جعفر هذوما أربعة قراء، زيد معاهم يعقوب اللي هما خمسة قراء من العشر. شو يعمل؟ يظهرون الذال عند ذلك كله، ما يدغموهاش كل. وأدغم ابن ذكوان في الدال وحدها، وأدغم خلف لنفسه وعن حمزة معناتها في اختياره هو، وكذلك هو راوي على سيدي حمزة في التاء والدال، وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم، ما يدغموش في الجيم، ما يقولوش وإذ جعلنا لا وإذ، شكون هذم خلاد والكسائي عند الجيم فقط. وأدغم أبو عمر وهشام الذال في الستة، سيدي أبو عمر البصري برويي الدوري والسوسي يقرأ وإذ جعلنا وإذ زين لهم وإذ سمعتموه وإذ تبرأ وإذ دخلوا وإذ صرفنا، حروف الستة شكون؟ عندها مع في الحروف الستة هشام وأبو عمر البصري به. قال واختلفوا في الدال من قد، هكا إذ وقد دال وقد. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في يقول وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضعا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا. هذا يا سيدي الشاطبي. طب شو سيدي ابن الجزري وهو ينقل في كتاب التيسير: واختلفوا في الدالي من قد عند 8 أحرف، ملا الذال في 6 أحرف والدال في 8 أحرف. أنا هي عند الجيم والسين والشين والصاد والزاي والذال والضاء والضاد، نحو قول المولى سبحانه وتعالى: ولقد جاءهم، فمن يقرأها بالإظهار فمن يقرأ ولقج يدغم، وقد سمع قس سمع، وقد شغفها قس شغفها، ولقد صرفنا ولقص صرفنا.
3: لهنا يا شيخ محمد الدال تسقط تماما.
4: القراء مختلفين بين الإظهار وبين الإدغام، على سبيل ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن. ولقد زينا ولقص زينا، ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا، وفقد ظل فقد ظل، ولقد ظلمك ولقد ظلمك. هذا يا سيدي ورش فين يدخل ضر ظمآن وامتلأ، معناتها في الضاد والضاء. فكان ابن كثير، أبشعتين التفصيل، ابن كثير وقالون وعاصم وأبو جعفر ويعقوب يظهرون الدال عند ذلك كله، ما يقرأوش بالإدغام. وأدغم ورش في الضاد والضاء فقط، وأدغم ابن ذكوان في الزاي والدالي والضاد والضاء في 4 لا غير. وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاي، وبه قرأ على عبد العزيز الفارسي وأظهر هشام. لقد ظلمك ما أدغمهاش في سورة صاد فقط. وأدغم الباقون الدال في 8، واختلفوا في تاء التأنيث، من إذ وقد، شو تدخل لنا في تاء التأنيث، هذه تاء التأنيث المتصلة بالفعل، تاء التأنيث المتصلة بالفعل،
3: بالفعل نعم،
4: مش بالاسم، مش بالحرف،
3: كما جعلته
4: صحيح. عند 6 أحرف، عند الجيم والسين والصاد والزاي والثاء والضاء، نحو قول المولى سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم.
3: بارك الله فيك.
4: فما اللي قراها هكا بالإظهار، ثم اللي قراها نضجش جلودهم.
3: اوكي، يتعدى مباشرة يدغم بالجيم.
4: اي يدغم التاء في الجيم.
3: نضجت جلودهم.
4: اي نضجش جلودهم. وكذبت ثمود، اللي يقرأ بالإدغام: كذبت ثمود. وأنزلت سورة، أنزلت السورة. وحصرت صدورهم، حصرت صدورهم. وخبت زدناهم، خبت زدناهم. وكانت ظالمة، كانت ظالمة. كل وشبهه. فأظهر شكون؟ ابن كثير وقالون وعاصم وأبو جعفر ويعقوب التاء عند ذلك كله،
3: كلهم قرأوا بالإظهار.
4: نعم. وأدغم ورش في الضاء فقط، الضاء المشاهد.
3: ما نسيتي ورش في الأبواب اللي ذكرناها، في الضاء فقط
4: يقرأها كان الظالمة، ما يقرأش كانت ظالمة،
3: راهي الضاء.
4: أي تشير الضاء. أي
3: في ما هيش الضاء.
4: لا ما هيش الضاء،
3: كانت ظالمة. أحسنت.
4: فقط. وأظهر ابن عامر عند السين والجيم والزاي، واختلف ابن ذكوان وهشام في قوله تعالى: لهدمت الصوامع، ولا لهدمت صوامع. فأدغم ابن ذكوان وأظهر هشام. قلت وأظهر خلف، قلت أو قال زين، وأظهر خلف عند الثاء. تقول وأظهر خلف معناتها في روايته هو في 10 في قراءته، وقت يقول أنت ترى مش نصح في خلف عند الشاطبي وعند أبو عمرو الداني اللي هو الأولين، لا لا لا لا. وقت يقول قلت أنت ترى خلف في 10، خاطر هو زاد 3 المتمم 10. قلت وأظهر خلف عند الثاء فقط، وأدغم في 5 الباقية، والله
3: نخفنا يكون الوقت حسن، أو نحطوا لها علامة شيخ محمد.
4: نعم.
3: نواصلها بإذن الله في هذا الباب المبارك، وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكن.
4: أي مازال هل وبل وبابا
3: إذ وقد أخذنا حرف،
4: احنا أخذنا إذ، احنا أخذنا إذ قد وقد وتاء التأنيث اللي هي تبع الفعل
3: ليست في الأسماء.
4: طيب ما زالت لنا هل وبل وغيره،
3: إن شاء الله نتموها. أي سيدي ناخذ وجه الأداء إن شاء الله. آيات من كتاب ربنا تبارك في علاه مع رواية الإمام أبي عمرو البصري
4: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: من الثمرات رزقا لكم الذي جعل لكم الأرض أقرنا سيدي معناتها الراوي الأول لأبي عمرو البصري اللي هو الدوري.
1: دوري عفوا.
0: توا باش نقراو السوسي.
1: توا سيدي السوسي.
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن

0: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم سيدي محمد. هذه كانت تلاوة ندية مباركة طيبة من كتاب ربنا تبارك في علاه على رواية الإمام أبي عمرو البصري برأويه الإمام الدوري والإمام السوسي.
0: أي قراءة أبي عمرو البصري ورواية الدوري والسوسي.
1: أحسنت بارك الله فيك. وفي الأداء قلنا في الترتيب سيدي
0: دوري
1: الشاطفي الدوري ثم الإمام السوسي. أكيد. نعم بارك الله فيك. نتمها بإذن الله شيخ محمد. نعم. إلى ذلكم الحين بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء وأغسل روحي بطهر وعلم.

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكل عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيور.

يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
1: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
0: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومازلنا في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. معكم مريم فجيري، فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أختي مريم وبسائر مستمعيك ومستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: كما قلنا مازلنا مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. هالوصية الطيبة اللي فيها وصايا كما قلنا لحياتنا، لعلاقة للظاهر متاعنا، للباطن متاعنا، لسيرنا في ابتغاء مرضات المولى سبحانه وتعالى. مازلنا في الوصايا الجميلة، يقول: كن صادق القول بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، عوانا للغريب، أبا لليتيم، بشراك في وجهك، حزنك في قلبك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا. باش نحكيه اليوم: عوانا للغريب، أبا لليتيم، بشراك في وجهك، حزنك في قلبك، مشغول بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في آخر حاجة، قال: كثير العطاء. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما أمره بالعطاء، شوف، لأن العطاء هذا الذي يدخل يده في جيبه ويخرج منها المال، فهو في حقيقة الأمر يخرج الدنيا من قلبه. تمام؟ نعم، يخرج الدنيا من قلبه، ففيها فائدة له. فهذا العطاء الذي سينفقه، لهنا أشار إليه الشيخ، أخص الناس في العطاء هو من لا سند له.
2: صحيح، الغريب.
3: فقال الغريب واليتيم،
2: سبحان الله. صحيح.
3: فقال الغريب، الغريب لا يعرف أحدا. يعني والله واحد في تونس كي طاحت به تليفوني، كلم خوي، كلم أمه، يلقى حل. صحيح. يتسلف. طيب، هذا الغريب ليس عنده أحد، ولذلك قالوا: فتح الله تبارك وتعالى على كثير من الناس بإعانتهم للغرباء. يعني الغريب لا سند له، هذا الغريب أكثر الناس حاجة في بلد الناس، فهو يقول له عوانا الغريب، ولم لم يقل له عونا، بل عوانا، صفة مغالغة، صفة
2: عوانا
3: يعني عاون ويعاود يعاون ويعاود،
2: ما يوقف،
3: فات أكيد، يعني فات تكرار. تمام، فيها مبالغة. تمام،
2: وبعد قال: أبا لليتيم.
3: أبا لليتيم
2: مقربها ومجملها الصورة.
3: شوف، لهنا ذهب إلى المنكسرة أجنحته.
2: نعم.
3: اليتيم ما عنده حد، يعني بالعكس، سبحان الله، اليتيم ديما محقور، يعني اليتيم ما عندهش سند. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى هذه المسألة وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار إلى السبابة وإلى الوسطى. فإن اليتيم هذا من كفله فإن الله تبارك وتعالى يكفله ويعينه ويتكفل به. وفي الحالتين، من كان في عوني أخيه كان الله في عونه، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة.
2: وما أعظمها منكم، يعني ما يستويش الحال، شنو كرب الدنيا
3: ذاك كرم الله،
2: كرب الآخرة في هاك اليوم الشديد هذاك،
3: ذاك كرم الله. يقول له: نجت عيالي، الخلق عيال الله، هذا المقطوع الذي كانت النجدة منك إليه، فكيف لا تكون نجدتي مني إليك؟
2: سبحان
3: الله، والجزاء من جنس العمل، فضل الله عليك.
2: نعم. بشراك في وجهك، حزنك في قلبك.
3: قال الشيخ رحمه الله: حزنك في قلبك، وبشراك
2: في وجهك.
3: في وجهك، اي نعم،
2: هي بشراك في وجهك.
3: قال: بشراك،
2: حزنك في قلبك.
3: ممتاز. بشراك في وجهك، فتكلم شيخه على وجهين. تكلم على ما يكون في وجه الإنسان، وسمي الوجه وجها لأنه يواجه به الناس. فما تواجه به الناس فلتكن تبسم في وجهك، فلتكون بشرا. ولذلك في من صفات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام علي قال ما أخفى صلى الله عليه وسلم بشره على أحد فليدخل يضحك
2: برغم حمله للرسالة ويعني كل الصعوبات اللي عاشها سيدنا عليه الصلاة والسلام كان دائما التبسم.
3: شفت علشان نحب الوصية هذه وديما نحب نقرأها لأنه ألفاظها نبوية. شوف قال بشراك في وجهك حزنك في قلبك
2: وزوز أضيف
3: في الظاهر الإمام علي يقول لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخفي بشره على أحد دائما الأحزان. قل أنت كيف شنو الحكاية ولا يخفي بشره على أحد بشره في وجهه لكل من وفد إليه
2: باش يستقبله ولا باش يجيه
3: يستقبل ويجيه يقعد معاه كذا. فهمتني هذه مسألة. ولهنا إيش قال مباشرة؟ قال وحزنك في قلبك فإذا تذكر حاله مع ربه في تفريطه من حق الله فإنه يقول تلك لحظات فاتت في غير ذكر الله. حتى أن الإنسان يوم القيامة يقول يا ليتني ما فلت حتى نفس إلا وذكرت به الله تبارك وتعالى. فهمتني؟ فيحزن على ما فاته وما فرط في جنب الله مع عدم قطع التفاؤل وباب رحمة الله عن قلبه. فيحزن على ما فاته. هذا الحزن هل هو سيء؟ لا ليس بسيء. هو مولد طاقة حتى يستثمر ما يأتي. فإذا جاء الوقت ليفلت يقول لا أنا ما زلت كفلت كما الإنسان اللي دوبل وقت اللي يجي رخ في القراء يقول لا كالعام أنا عاودت ما نحبش نعاود نزيد نقصنا نحبش نعاود فيلدري ألين يطلع ويزيد يقدم.
2: صحيح.
3: فالإنسان يكون بشره في وجهه
2: حزنه
3: في قلبه.
2: يعني هذا باطنك بينك وبين المولى سبحانه وتعالى. الناس ما عندهش
3: واحد من الناس يقول لي طيب الشيخ هذي لنا نحن طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما أحزن؟ طب هو لم يفرط في جنب الله هو كان حزنه على أمته صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله أي بدينه وبرحمته صلى الله عليه وسلم رحمته هو رسول الله. قال ابن عباس قل بفضل الله وبرحمته رحمته رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مشغولا بفكرك لا تكشف سرا ولا تهتك سترا.
3: أيواش قال الشيخ رحمه الله مشغول بفكرك. وهذا قد قدم معنا الكلام فيه في قوله رحمه الله جوال الفكر. إلا أن هذا أخص
2: مشغول
3: لأن أين عام إلا أن هذا أخص مما تقدم في الكلام على قوله جوال الفكر. لأن الشغل بالفكر يدل على أنه لا تنقضي له ساعة إلا وهو مهتم من أمر التفكر وعاقبة الأمور والنظر في العواقب وأين هو سائر أو ذاهب فهو في شغل. هذا هو الكلام هذا دائما الفكر. الآخر قال جوال الفكر هذا مشغول بالفكر مشغول
2: أكثر دقة
3: مشغول بذاته مشغول بربه مشغول بحاله محاسبا لنفسه والمرء في سفر وأي مسافر لا يعتريه من الطريق غباره. هذا الإنسان لاهي بنفسه هو لاهي بأموره لاهي بحاله مع ربه لاهي يتفكر ما الذي فعل ما الذي لم يفعل ما الذي كان أولى له بالفعل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر. هو شغله الشاغل كيف يصل إلى ربه.
2: نعم.
3: ولذلك مباشرة بعد قال
2: لا تكشف سرا
3: ولا تهتك سرا. هذا الذي كان منشغلا بنفسه وقد يرى الناس فيه الخصوصية فتلقاه يجيه اللي يستفتي واللي يسأل واللي يحب ياخذ رايه. فربي تبارك وتعالى أقامه في خدمة عباده.
2: نعم.
3: تمام أقامه في خدمة عباده. فهذا الذي أقامه في خدمة عباده هو استأمنه على عباده عليهم هم الكل. فهمتني؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. فهمتني؟ نحن واحد يجي مثال يجي باش يطلب النصيحة من عند فلان يبدأ يخمم النصيحة اللي باش يعطيها له كيف سيستفيد منها في مسألة. فهمتني؟ زعل واحد يقول والله فما فلان يحب يبيع كهرباء مش نوى رايك لو كان تشوف هالي وكذا فلان ميكانيسيان التحية لكل ميكانيكية اللي يسمعونا ان شاء الله ربي يفتح عليهم بالرزق. فهمتني؟ فما تلقى شكون يمشي له يعيب له الكهرباء ويقولوا أنا عندي كهرباء بايش رايك كنت فهموا فيها وكذا كذا كذا. فهذا لا صح. فعليه أن يكون أمينا في هذه الاستشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فهو مستأمن عليه. ثم من باب أولى إذا ذهب ألا تحدث بما وقع له، فلا تكشف ستر هذا الرجل، يعني لا تكشف له سرا، يعني هذا الذي جاءك يقول لك راني أنا غلطت وراني عملت كذا وربي كيفاش ربي يتوب علي عاوني باش ما عادش نعمل نفس الغلطة واحد وكل شيء، تجي غدوة بين أصحابك تقول فلان صار وكذا كذا، تفضحوش، لا تكشف سر. لا تكشف له سرا، فبكي هو قد أسر بذلك لك،
2: هو اختارك أنت بالذات، كان في حشرة وقالوا الغير
3: صحيح، هو خصك به طالبا للمساعدة، فهو ما جناحه مكسورة، هو لو شكون يأخذ بيده تزيد انت على ما به؟ لا، لا يكون ذلك، فلا تكشف له سترا لا تكشف له سرا وهذا ستره الله ونحن مأمورون بالستر.
2: نعم، ولا تهتك سترا،
3: فلا تهتك سترا.
2: نعرف سيدنا عمر تقريبا قال لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها،
3: وهذا هو الواجب. بعض الناس تجي تسألني أغلب حاجة نجم تعملها أنك تستر وتتعدى، سبني من عصى الله فإنه بينه وبين ربه، لا تكشف الأسرار ولا تهتك الأسرار. وقل شيخ ده مش معقول ما يجيش هكا، قلوا ليس هذا الذي أنت مطالب به شرعا، سألتني عن مسألة شرعية أجيبك شرعا، ليس لك إلا أن تستر ما رأيت وتسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، فليس لك أكثر من ذلك. الستر يرجع إلى عدم ستري العورات وإظهار ستري الزلات التي يقع فيها الإنسان، وكل الناس يقع في ذلك. لا تعظموا،
2: صحيح،
3: ما تعظموش المصيبة، ما تعظموش المعصية، تنجم غدوة تطيح فيها،
2: تعظمش على غيرك،
3: ما تعظمش على غيرك. يعني أحد الصالحين يعني وقع في ذنب فأصابه كرب شديد، فلما سئل عن سبب ذلك قال ذنب أنتظره منذ 40 سنة عايرت به إنسانا. رد بالك، الإنسان لا يعظم المصيبة، لا يعظم الذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأبواب التوبة مفتوحة لكل الناس، ولذلك جعلها ربنا تبارك وتعالى لسبق علمه أن الإنسان يقع في الزلل ويقع صحيح. في الخطأ. نعم، بسم الله.
2: لا، نمشي للوصية اللي بعدها، كن كثير العبادة.
3: أيوة.
2: الجانب طويل الصمت،
3: الله الله.
2: متحملا إذا جهل عليك،
3: الله الله.
2: صبورا على من أساء إليك،
3: الله.
2: تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام. نكمل إن شاء الله الباقي في حصص أخرى. كن كثير العبادة،
3: كن كثير العبادة، ما حليها الدخل.
2: نعم.
3: أغزر واحد كني كنت أحكي بطريقة معينة.
2: صحيح.
3: كيف قلت لك كن كثير العبادة، ما حليها كلمة كن كثير العبادة. لأن العبادة تدل على المحبة.
2: كتكثر من العبادة.
3: كثرة العبادة تدل
2: محبتك للمولى سبحانه وتعالى.
3: الزوز. الزوز.
2: كيف؟
3: لأن العبادة تفاعلية. يعني ما أقامك في العبادة إلا برضائه.
2: صحيح.
3: لمقامك فيها. وما استطعت أن تديم عليها وأن تكثر منها إلا إذا كان فعلك هذا يكون بحب، لأن الأصل في العبادة في عادة الناس أنها تكليف، تمام؟ فصارت الكلفة على ظهرك ساقطة، صرت تفعله بمحبة،
2: مش فقط الإنسان يعمل فيها كواجب،
3: مش يعمل فيها بشي يرفع الإثم، تمام؟ لكن هو يفعله. شوف، قال وجعلت قرة عيني في صلاة كان إذا حسبوا أمن فازعة إلى الصلاة. شوف، كن كثير العبادة، كثرة العبادة تدل على كثرة المحبة لله تبارك وتعالى، وحب الله لا يمل منه أبدا. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وبالغ ولازم في فعله. سبحان الله، سبحان الله. ولذلك هؤلاء الأولياء هم في نعيم من الجنة العاجلة، يتنعمون بربهم في الدنيا فتجدهم منقطعون إليه، جنتهم حضرة قدسهم مع ربهم تبارك وتعالى، يستأنسون به ويستوحشون من الناس. سمي الإنسان إنسانا لاستئناسه بأخيه، لكن هذا القى يستأنس بالناس ويستوحش من يستأنس بالله تبارك وتعالى ويستوحش من الناس، يريد أن يكثر من أوقاته مع ربه منقطعا إليه. ولذلك الشيخ طبعا كثرة العبادة جميلة، وهي منشور الولاية، المداومة. الشيخ لهناش قال كن كثير العبادة، أتى بلفظ العبادة، لكن في الحقيقة هي مقامات ثلاثة، هي كلها عبادة لكن هي فهم مقامات ثلاثة، يعني على قول أهل الطريق إلى الله فما عبادة وفما عبودية وفما عبودة، عبادة وعبودية وعبودة، كما إسلام إيمان إحسان، تمام، ثلاثة مقامات. وفرق أهل الطريق بين هذه المقامات، جعلوا الأولى أعم والثانية تليها والثالثة تليها وعلى قدر الحالات، وبنوا على ذلك
2: على قدر طاقة الإنسان.
3: أي نعم، على قدر الحالات، فيها ارتقاء بالروح وبالنفس، تمام، فيها مجاهدة، تمام. ولذلك كل ما كل العبودة عندها العبودية، العبادة عندها معنى والعبودية معنى والعبودة معنى، وفي ذلك كلام يطول ليس هذا مقامه، ولكن هذا خطاب الشيخ بوصية لعموم الخلق بأمر الطريق. نعم،
2: لين الجانب.
3: أي نعم، كناية
2: لأن كثرة العبادة لين الجانب
3: بطبيعة. أنت طول الوقت وأنت بين يدين رب العالمين، وتستشعر لينه وحبه وقربه. فأنت شوف ميزة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالخلق، أن تكون على قدم محمدية يأتي فيك محبة خلق الله.
2: نعم،
3: تأتي فيك محبة خلق الله.
2: نعم،
3: رحمة الناس. اللي تلقاهم عن طريق لوش كيفاش يصعب على الناس، هذا ما هو محمدي. الإنسان المحمدي السالك إلى الله يشفق على الناس.
2: صحيح.
3: ومن أتى في قلبه الشفقة على خلق الله تبارك وتعالى فإنه في مقام عظيم. نعم، ولذلك يقول لين الجانب، كناية عن الأمر بحسن المعاشرة.
2: نعم،
3: ومحاسن الأخلاق في التواضع مع الناس والتصبر والتحمل.
2: وحديث كثيرة عن اللين جدا، يعني كلها سيدنا صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا
3: زانة. نعم، شوف محليه محليه الحديث، شوف بنفس اللفظ قلت لك أنا الوصية هذه ألفاظها كلها محمدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا أمر، فعل أمر، لينوا بين يدي إخوانكم. مرة واحد هكا وقع شديد وكذا فبني ويحارك في وسط الجامع، قلت له يا حبيبي يا غالي أخ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يقول لينوا بين يدي إخوانكم، قال لي لينوا نعرفوا حليب، أنا ما نعرفوش حديث هذا وما أفعل لو أنت ما تقرأش يعني لما تنكروا على الناس. لين من اللين، ما كان رفق في شيء إلا زانة. كن لين الجانب مع إخوانك، هم ليسوا أعداء، تمام. أي نعم،
2: قال طويل الصمت.
3: أي نعم، طويل الصمت، وطول الصمت دل على مسألة مهمة، أن كثير الكلام لا يؤبه لكلامه. كثير الكلام، هذا الإنسان الذي كلامه كثير ثرثار، كلامه ما عندوش قيمة بين الناس، لكن لذلك تجد أن حتى قديما عند العرب شيوخ القبائل وأصحاب الرأي تلقاه معناتها كلامهم قليل جدا، فإذا خرجت الكلمة تخرج عن حكمة، وطول الصمت دل على الحكمة. ولذلك يقولون حسن الاستماع مفتاح خير الكلام. إنسان يعرف كيفاش يسمع، طويل الصمت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، فإذا تكلم بالكلمة أعاد حتى حتى تدرك. والصمت مطلوب في كثير من الحالات، إلا إذا قدر على أمر بالمعروف، أمر بمعروف بمعروف، ونهي عن منكر بغير منكر، فإن لم يقدر فالصمت مطلوب، ويقول في قلبه اللهم هذا منكر فاشهد، وإني لا أحبه ولا أرضى به. إيه نعم،
2: متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك.
3: طبعا متحملا إذا جهل عليك مضى معنا في الأمر بالحلم والإعراض عن الجاهلين والمسيئين، وفي ذلك الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ساعة على ساعة تجي تحكي مع واحد يقول لك اسكت انت ما تفهم شيء، ما يعرفك شو ولا قاعد ما
2: صحيح،
3: فانت شنو اللي تعمل؟ انا شكون؟ زال زال
2: الصبر في اللحظات الأولى،
3: صحيح تبتسم تقول يا رحم وليك جزاك الله خيرا، واحدة واحدة فهمتني. ولذلك لأنه ساعات تقعد مع ناس يعني الأمزي أمزيجة الناس مختلفة
2: صحيح. صحيح.
3: جدا، وقال ساعة ساعة تقعد مع واحد ونهار ذاك هو منرفز يا سيدي،
2: نجم يكون هو في العادة أفضل من هذاك، أما في اليوم ذاك ربما
3: ومصبح خارج يلقى في البوت ولا يدر فاتورة الضوء فيها مليون ومئتين كيفاش تحبوا يعدي نهار مثلا، فهمتني؟ تلقاه هو ديجا موتر، عنده مشكلة في الخدمة، انت تقابل انت وياه في القهوة ولا في الرستوران في وقت الريكري هو ديجا متعاركه وعارفه،
2: ولا في البيت خلاص
3: ولا في الدار ما تنبزه مرته، فهمتني؟ ومخرم ماشي ومخرم ونسى ما خلاش الفلوس مرجته في التليفون كله يصير هذا حاجة هي الناس أمزجة. طيب هذا الذي يكون له مثل ذلك
2: متحملا إذا جهل عليه وصبورا على من أساء.
3: شوف النبي صلى الله عليه وسلم في السوق واقف هو سيدنا عمر وكذا، فجاء أحد الأعراب شوف قال له أعطيني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. سيدنا عمر قاعد يغزله.
2: سيدنا عمر شخصيته
3: لا ما ما ما غيور على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شده من هنا من خناقه حتى ينخلي له تراس على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له اذهب إلى السوق وافتع وقل على محمد. سيدنا عمر قاعد يغزل الراجل. فبدي قالوا يا رسول الله ما أمرك الله بهذا؟ يعني ماكش مطالب باش تعملوا اللي يحب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كيف يتعامل مع العرب، يعرف
2: لين الجهل.
3: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل الناس ماش استنظار مع الناس الكل. وهذا ديما نقول لهم لما تتعاملوا مع الناس تعامل مع كل واحد بنفسه هو. مش الناس الكل نعاملوا مع
2: بنفس القياس،
3: مش بنفس القياس.
2: هذا هو لين الجانب.
3: هذا شو معناته لين الجانب؟
2: لين الجانب.
3: فهمتني؟ فما قال لي شيء الا يقول انا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، ولم يقل لا قط. حتى جسم الفرزدق يقول بيت جميل في قال في ابني بنتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. أنا فما قال لي صلى الله عليه وسلم شيء قط.
2: يعني الوصية تهزنا إنه الإنسان
3: حتى ما عندوش، سامحني في الكلمة، حتى ما عندوش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تردوش ولو بميسور من القول. ربي يسر إن شاء الله باهي مرة أخرى بإذن الله. ربي يرزقنا من خيره
2: يا ربي إن شاء الله.
3: فلا تنهى. نعم بسم
2: الله. نرجع المتحملا إذا جهل عليك صبورا على من أنساء إليك. هذا بالدربة بالوصايا السابقة باش
3: طبعا توصل. ما قلنا نحن هذا قلنا مش قلنا خريطة عمل هذه هذه لو خريطة طريق إلى الله تبارك وتعالى. إيه نعم.
2: تبجل الكبير وترحم الصغير.
3: طبعا وهذا شأن الصالحين وهذا شأن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعدون الكبير أباهم والصغير ولدهم والمتوسط أخاهم، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير. ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. من ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه.
2: نعم.
3: تمام. نعم. لأن كبير اليوم هو أبو الأمس وهو الذي أخذ المشعل وأوصله إليك، فهو صاحب الفضل عليك. وإن الله لا يستحي من ذي شيبة شابت في الإسلام.
2: نعم.
3: هذا فضله عظيم، هذا سبب لوصول الدين إليك. هو حلقة من حلقات السند والوصل الذي يصلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصغير تعده لكي يكون قائدا في أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا نكره أنهم يطردوا الصغار من الجامعة ونبدأ بالعاني في خطبة الجامعة لما نلقى صغار قاعدين نبدأ نمدح فيهم. فهمتني؟ وكل وليدات الصغار نصرف لهم بخمسة مئة يجي يسلم علي ويأخذ عليه بش يحبوا الجامعة. وإحنا صغار عملوا لنا هك بش حبينا الجامعة. فهمتني؟ هذا هو.
2: قلت كنا نقرأ القرآن باش ناخذ
3: 50 باش ناخذ 100 وباش ناخذ 50 وناخذ 200. وكان شيخ عمر رحمة الله عليه يعمل لنا المنة ويجيب الشامية ويجيب التمر ويقول للناس اللي يعرفهم لاباس عليهم يقول لهم وينو الكران، يجيب باش الصغار اللي يحفظ ما يخرجش واحد ويدو فارغة.
2: صحيح.
3: هذا يعطي الحل.
2: فما
3: يراغبوا يحبوا في الجامعة.
2: فما ثمرة.
3: اي بالطبيعة فما حاجة.
2: صحيح.
3: فهمتني؟ اي نعم.
2: أمينا على الأمانات بعيدا عن الخيانات.
3: أي تقدم نظير ذلك في الكلام، وأن الأمانة من صفة المؤمن وأن الخيانة من صفة المنافقين. وأن يستأمن الله أن يستأمنك الناس على أرزاقهم، فإنما استأمنوك على صفة جعلها الله تبارك وتعالى فيك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نادى إلى علي بن أبي طالب عليه حتى يعرفه أمانة الناس.
2: صحيح.
3: فلا يخونه صلى الله عليه وسلم حتى في أبسط الحاجات. يعني في حتى في شسمها في الفتح لما جابوا عكرمة ابن أبي جهل وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. فهمتني؟ فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد السماح. فهمتني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه فدار. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكنت قد أمرتكم. فقال عمر يا رسول الله هل لا أشرت حتى بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلمة ما كان لنبي أن تكون له من خائنة أعين
2: حتى
3: الإشارة. قال بعيدا عن الخيانات فالإنسان لا يخون أمينا على الأمانات بعيدا على الخيانات.
2: نعم. صبورا على الشدائد ونختموا به الوصية هذه.
3: طبعا الصبر هو أصل من أصول اليقين. قال ربنا تبارك وتعالى والعصر لأن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن العبادات كلها شرطها صبر وشرطها في الموضعين إما في الشكر وأنت تصبر على المأمور. تمام. الصبر ثلاثة درجات يصبر على ما طلبه الله تبارك وتعالى منه من تكاليف يأتي بها يطيعه. فإنه إنسان شوف يبلغ عمره 12 سنة لين عمره 65 سنة و70 سنة وهو يصلي كل يوم خمسة مرة هذا يحتاج إلى صبر. وكذلك يصبر على المأمورات ويصبر على الممنوعات كذلك. ما منعه الله تبارك وتعالى عليه وعلق به المعصية يبتعد عنها. وكم ترد على نفس الإنسان من شهوات يفعلها لكنه يقف ولا يفعل صبرا وحسبة لله تبارك وتعالى. ويبقى المقام الثالث في الصبر وهو الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه من قام إلى الله فإنه قد يأتي كلام الناس فيصبر على كلامهم.
2: يعطيك الصحة فضيل الشيخ رمزي بن شيخة ربي يبارك لك إن شاء الله. تحية مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معين الحكمة ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم

فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

فقد كذبوا بالحق لما جاءوا

وأرسلنا السماء عليهم مدرارا

لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد

0: رياض السنة النبوية.
1: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: لسان نبي الشريف عفيف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك.
5: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
6: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.

0: شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي مجددا مستمعين الكرام في رحاب هذا المجلس الطيب الذي يجمعنا بكم وبضيوفي الكرام الحديث ذو شجون مع الطالبة غادة سلام وكذلك مع شيخي الفاضل أيمن براهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادة مرحبا بك.
3: يعيشك بك أستاذة سندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك كذلك شيخ أيمن براهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أستاذي سندس وبكل مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: إذن الانطلاقة إن شاء الله تكون مضيئة بالقرآن، بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بالكلم الطيب، بكل ما فيه فائدة وإنارة لسبيل المؤمن وخاصة لشبابنا في فصل الصيف، الفصل اللي يكثر فيه الفراغ، اللي يكثر فيه المجون والعبث دون أن يعي الشاب قيمة وقدر الوقت. اليوم حبينا نعرف هذه القيمة من خلال الاستئناس بالقرآن الكريم، كيف يصبح القرآن مؤنسا ورفيقا للشاب. مش ننطلق معك شيخ أيمن، وحياة الشاب مع القرآن الكريم، كيف يمكن أن نغير مسار شاب مسلم من ربما العبث، عدم الوعي بقيمة الزمن، أنه يتبع المسار السليم من خلال الاقتداء بالأنبياء والصالحين الذين كان دأبهم القرآن والكتاب وكذلك السيرة العطرة؟
4: نعم، بارك الله فيك. هو القرآن نزل لهذا الأمر.
2: نعم.
4: القرآن نزل ليغير العالم، وكان هذا التغيير في عهد الصحابة جليا وواضحا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسلم بسبب سماعه لسورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى حينما سمعها في بيت أخته. فتحول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ذلك الرجل الشديد وذلك الرجل الذي صاحب الندوات والجلسات مع نادي قريش، تحوله إلى سيف من سيوف الإسلام، تحوله إلى رجل ينصر الحق، رجل عنده قضية ينشرها، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان وزير النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان وزيرا في الباطل. هذا التحول في شخصية سيدنا عمر، سيدنا عمر الخطاب، سببه في البداية هو سماعه للقرآن بقلبه، هو وقوع آية في القرآن غيرت حياته. وما أكثر الآيات التي غيرت أناسا، وما أكثر الناس الذين تغيروا بسبب القرآن.
2: نعم.
4: حتى أنه حينما يريد الإنسان أن يعبر عن حاله قبل القرآن وحاله بعد القرآن يقول أنا لم أكن قبل القرآن شيء، يقول من تخيلش حياتي من غير قرآن،
2: وكأنه لم يكن على قيد الحياة أصلا.
4: نعم، بارك الله فيك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله عز وجل القرآن روحا ليدل على هذا المعنى. فالقرآن حياة، القرآن روح، القرآن نبض، لذلك هو سبب التغيير في حياة كل إنسان وفي حياة الأوطان والمجتمعات.
2: نعم، سبحان الله. ويريد نتأسى بسيدنا عمر اللي طرأ على حياته هذا التحول الجذري العميق إلى حد اللحظة، يعني رغم مرور حقبات من الزمن إلا أننا نستشهد به. علنا نستفيد من هذه القصة، علنا نستفيد من هذه الشخصية الاستثنائية في التاريخ الإسلامي.
4: نعم، حينما كلمته أخته فأرادت أن تدعوه إلى الله ضربها في البداية ودفعها. هذا سيدنا عمر بن الخطاب نفسه لما أسلم توقفه امرأة وهو خليفة المسلمين.
2: نعم.
4: وترده تقول كيف تقيد حقا أو شيئا أعطانا الله عز وجل إياه، وتلت عليه الآية من سورة النساء وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
2: نعم.
4: حينما رأى سيدنا عمر بن الخطاب أن يضيق المهور بسبب تغالي الناس فيه، تغالي الناس في مهور البنات، فقال مثلا المهر هو كذا وكذا ولا يزاد عليه. فتأتي امرأة من وسط الجموع وهو يؤسس ويسن قانون وهو الخليفة تقول له وكيف تمنعنا شيئا أعطانا الله إياه؟ قال لها وأين ذلك؟ قالت وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال سيدنا عمر بن الخطاب قال أخطأ عمر وأصابت امرأة وتلا الآية وتراجع عن ذلك القول. هذا الإنسان الذي لم يكن يتراجع عن أي شيء، هذا الإنسان الذي كان يعالج الأمور بالقسوة وبالقوة وبالغلظة،
2: إنسان مسيطر،
4: مسيطر، شوف كيف كان وقافا عند كتاب الله، كان يوصف سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، فإذا سمع الآية بكى وخشع وامتثل لها.
2: نعم، هو الحقيقة شيخ أيمن الوصول إلى هذا الشعور مش ممكن يكون بين ليلة وضحاها. خلينا نبدأ بشبابنا خطوة خطوة، التحول من لحظات الفراغ، من لحظات العبث، من لحظات قلة الوعي بقيمة الوقت، إلى أنه الشاب يمسك الكتاب ويتدبر في المعاني، يقرأ ما تيسر من القرآن. صورة كهذه تعتبر صورة لامعة، صورة بمثابة الضياء المنير في حياة كل إنسان، فما بالك بالشباب وهو في بداية مشوار حياة يستوجب منه برشا عطاء، والعطاء موجود في القرآن، أليس كذلك غادة؟
3: نعم وهو كذلك أستاذة سندس. وفي هذا السياق باش نتسألوا كيفاش القرآن يكون صاحب لا واجب. هو في الحقيقة باش نوليه ونعيشه مع القرآن كصاحب لا كواجب، لازم أولا نفهم أنه القرآن ما هوش مجرد كتاب نكملوه ونعديوه، بل هو كلام ربنا الموجه لقلوبنا باش يبدلنا من الداخل. ربي سبحانه قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كما قلت، يعني الهدف مش السرعة ولا الكم، بل التدبر والفهم والتأثر. وهني يجي الدور الكبير متاع حب القرآن، خاطر كيف تحب القرآن تولي تقراه مش خاطر لازم، بل خاطرك مشتاق لكلام الله، كما واحد يحب يسمع كلام صديقه المقرب ليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه الإيمان ما يكملش حتى يكون الحب لله ولرسوله فوق كل شيء، ومن باب أولى أنه كلام الله يكون قريب للقلب مش ثقيل عليه. حب القرآن ما يجيش فجأة، بل يتبناك تبدأ تشوفه مش كمعلومات، أما كرسالة شخصية لك أنت، كل آية كأنها تخاطب حالك، كل معنى يجاوب على سؤالك. ربي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني القرآن في الأصل راحة ما هوش عبء، ومن هنا تتبدل العلاقة. في بلاست ما الشاب بش يقرأ بش جوست خطر بش يكمل ولا خاطر هذا واجب عليه، تولي يقرأ باش يلتقي بربي سبحانه وباش يرتاح. وباش القرآن يكون صاحب فعلا لازم يتبدل أسلوب التعامل معه، تقراه ببطء بحضور قلب استحضار رقابة ربي سبحانه، ولو آيات قليلة نقرأها بوعي وتدبر تخلي عندك موعد ثابت معه كل يوم كما موعد مع أعز صديق تحبه. وتبدأ تسأل روحك مش قدش قريت، بل شنو فهمت وشنو اللي مس قلبي اليوم. مع الوقت القرآن يدخل حياتك اليومية، آيات الصبر تولي تعيشها وقت الابتلاء، آيات الرحمة تطبقها مع الناس، هكا يتحول من نص مقروء إلى رفيق حياة.
2: ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة ومحلاها الكلمات اللي باش تمشي بينا بعيد. تخليني نتسائل شيخ أيمن بالحق كيفاش الشاب يوصل ربما يعمل موعد ثابت ويومي في حياته مع القرآن، لأنه في الغالب نحرص على مواعيدنا، نحرص على لقاءاتنا مع أعز أصدقائنا، مع عائلاتنا، مع المقربين لنا، ولكن في علاقة بالقرآن ربما هذا فيه أخذ ورد. فكيفاش يكون موعدنا مع القرآن وموعد شبابنا مع القرآن ثابت، موعد فيه تريث، فيه بطء في القراءة، فيه تدبر وتمعن في المعاني، حتى نخرج في نهاية الرحلة هذه الشيقة مع القرآن بعبرة أو بموعظة حسنة؟
4: الحقيقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه هو القدوة في الشيء هذا،
2: صحيح،
4: لأن الصحابة هم أحسن ناس حبوا القرآن وعاشوا معاه، كانوا يقيسون المسافات بعدد الآيات، يقول بيني وبين المسجد مقدار 30 آية و40 آية، كانوا جلسات الضحى يحسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام مقدار 60 و70 آية، فكانت هذه علاقتهم بالقرآن، كانت تسمع لبيوت الصحابة في المدينة دويا كدوي النحل، من قراءتهم للقرآن، كانوا يحفظون القرآن في صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. السبب هو كلام سيدنا في حق القرآن، كان يرغب فيهم في القرآن. قل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
2: سبحان الله.
4: فكان سيدنا عليه الصلاة والسلام دائما يحيي فيهم كل مجالس الذكر. ذاك علاش الشباب اليوم نقولوا له انضوي في مجالس الذكر، ادخل مجالس الإملاء القرآنية، أقرأ مع المؤمنين، هذاك يشجعك، هذاك يحيي فيك نفس، هذاك يبعث فيك طمأنينة، هذاك فهو يولي يجي لحلقة القرآن وحلقة الإملاء وهو مندفع يستنى فيها بدقيقة ودرج، ومن بعد ما يكمل الإملاء يحب يحفظ الإملاء هذاك، يحب يتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن الإنسان وحده في البداية قد يصعب عليه أنه هو يمسك المصحف ولا يعرف كيفاش يبدأ يحفظ ولا يعرف كيفاش يتدبر، فيحتاج إلى من سلك هذا الطريق قبله ليريك شخوصه، ليريك كيف
2: يصير. يحتاج إلى حافز،
4: يحتاج إلى حافز،
2: نعم،
4: منها
2: إلى مشجع،
4: التنافس،
2: أي.
4: الصحبة الصالحة، الشيخ المعلم الذي يحببك في القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب صحابته في القرآن. قل لهم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، مش شفيعا للناس الذين كانوا يقرؤونه دون محبة، لا، هو صاحب، وصاحب القرآن يأتي يوم القيامة على وجه النور، والقرآن يكون رفيقا له فلا يتركه لا في القبر ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذه الأحاديث حينما يقرأها الإنسان يرغب نفسه فيها وفي القرآن، ويرغب نفسه في تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
2: أفضل التجارة هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا حال الشاب إذا تمسك بالقرآن الكريم وعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من حلول لجل الإشكاليات. لأنه نعرف الناس كلهم ما نجموش نغطيه عين الشمس بالغربال. شبابنا اليوم يعاني في الويلات، يمر بمجموعة من الصعوبات اللي في بعض الأحيان يلقى نفسه تجاه مرحلة مستحيل باش يخرج منها. فنقولوا له عليك بالقرآن، فيه النور وفيه النبراس المنير وفيه أيضا الحل لجل مشاكلك، لأنه بالقرآن تستريح النفوس، بالقرآن تطمئن القلوب كذلك.
3: نعم، ضروري جدا أن نغير النظرة متاعنا من القرآن، من مجرد هدف لتحقيقه إلى أنه طريقة عيش. يعني مش مجرد حزب ولا ختمة ولا إنجاز نحطوه في قائمة، بل هو علاقة مستمرة كيف نفس، ما تتقاسش بالسرعة بل بالاستمرارية. ربي سبحانه قال ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل هنا فيه معنى التمهل والحضور، مش الاستعجال. كي تبطأ في القراءة تسمح للآية باش تمر على قلبك وروحك، تولي تحس أنك مش تقرأ نص بل تعيش حوارك بينك وحوار بينك وبين الله.
2: نعم.
3: وزاد من أهم المفاتيح أنك تخرج القرآن من وقت خاص معزول إلى جزء من يومك. مش نقول نقرأ ساعة وننساه باقي اليوم، ولا نخلي حتى آية ترافقني، بل نخلي حتى معناها الآيات كلها ترافقني في قراري، في صبري، في أخلاقي، في نظرتي للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني المعاني خليها تتحول إلى سلوكيات مش تبقى كلمات. وقتها القرآن ما عادش حاجة تعملها بل ولا حاجة تعيشها، وكي يعيش معك كل يوم طبيعي يتحول من واجب إلى رفيق ومن قراءة إلى صحبة.
2: نعم. شيخ أيمن إبراهيم أثار نقطة مهمة جدا، مجالس الذكر. ومجالس الذكر هذه نلقاوها في إطار مجموعات، مجموعات صادقة مخلصة لله محبة للكتاب. هذه المجموعات إلى أي مدى تمثل الرابط الوثيق بين الشاب والقرآن؟ كيف يمكن لهذه المجموعات أن تشجع من هو خاصة في بداية المشوار؟ شيخ أنت تحدثت على التردد، تحدثت على الخوف، تحدثت على صعوبة الاعتياد على نسق جديد في حياة الشاب.
4: نعم، هو المؤمنين مع بعضهم يشجعوا بعضهم، والإنسان طبعه أنه يحب له ناس ويحب يتشجع بغيره. لما يكون هو وحده منفرد يحس بالوحشة، لكن لما يشوف شكون مشارك له في الطريق يكون أكثر إقدام وأكثر شجاعة على سلوك هذا الطريق. فبالتالي الانضواء في الحفظ الجماعي والإملاءات القرآنية راه حاجة بإذن الله تقويك وتخليك ثابت. فما ناس تقعد في الإملاء القرآنية 20 سنة وثلاثين سنة. أنا نعرف ناس قريت معهم في الإملاء القرآنية توفي والله يرحمهم. ناس مازالوا عايشين، ناس أكبر مني، ناس أصغر مني. فما واحد الله يرحمه ينعم وتوفى كان يقرأ معنا في الإملاء عن سيدي أحمد يونس المساكن الله يرحمهم الكل. المهم ديما يقول لي بربي يكلم ولدي يجي معاكم أنتم صغار يجي معاكم وكله، كان ولده ما يجيش ما يحبش. المهم كيف توفى هو واني مشيت وسافرت وكل شيء، بعد رجعت مشيت الإملاء هذه هي نفسها، لأنه كيف يموت سيدي تلميذه هو اللي يشد الإملاء في بلاسته وتتواصل الرسالة هذاك. المهم لقيت ولده في الإملاء غادي، يقول سبحان الله
2: سبحان مغير الأحوال.
4: كلمته قال لي ما حبيتش نخلي بلاست بابا فارغة
2: ما شاء الله.
4: شوف الكلمة اللي قال لي هزتني أنا، قلت درس هذا. كل ما يقولش الإنسان الكبير أنا خلي أولادي يحفظوا أنا ما نحفظش، لا أنت انضوي في الإملاءات القرآنية وخذ بلاستك فيها. والمؤمنين يحشرون يوم القيامة زمرا زمرا، يحشرون مع بعضهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، حتى معناها لو كان خفت الموازين يوم القيامة ربي جيرنا ذوكم أصحابك متعلم ليه هم اللي يتفقدوك، كان معانا ذاك يا ربي شفعنا فيه، والمؤمنين يشفعوا لبعضهم. فالإنسان يحجز قعدوا في الإملاءات القرآنية من الآن. لماذا؟ لأنه الإملاء والحفظ الجماعي يعلم الإنسان الصبر، يعلم الإنسان التواضع، يعلم الإنسان الأخلاق، يسمع كلمة باهية، يتعلم أحكام التجويد،
2: يعلم قيمة الوقت،
4: يعلم قيمة الوقت. نعم. يرابط بين الأذانين مثلا بين المغرب والعشاء في نعم. المسجد. هو النبي عليه الصلاة والسلام ديما سبحان الله يحفظ أصحابه، قال له ما يعجز أحدكم، وسيدنا صادق يعني إذا كان يقول لهم حاجة رأي ذيك حق، فهما
2: لو كان يقول
4: الأمر مسلم يعني. يقول لهم فما جاي جاء وهم ما همش يسمعوا في حس جاي جاء يقفوا ويخذوا سلاح، يعني قولوا لا يقولوا باطلا سيدنا عليه الصلاة والسلام. قالوا ما يعجز أحدكم أن يذهب إلى البطحاء أو العقيقة ذوما أسواق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، معناها يمشي للسوق يروح بزوز ناقة وناقة أخرى من غير فلوس، يأخذ مكاكة يجي بهم مغير لا فك ولا قطيعة رحم. طبعا ناقتين 10 ملايين وقتنا تو، لو كان نقولها أنا للصغار تو تمشي تو 10 ملايين تمشي وتجيبهم تو الناس كل تمشي. قالوا يا رسول الله نحبه معناها كيف ذلك؟ قال يذهب أحدكم إلى المسجد فيحفظ آية أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خيره من ثلاث، وأربع خير له من أربع. فسيدنا عليه الصلاة والسلام كان يعرف ناس تحب المال وتجري وراء الدنيا وهكذا، فيبين لهم أنه اللي عند ربي خير.
2: نعم.
4: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف.
2: نعم.
4: ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
2: نعم.
4: فكان سيدنا عليه الصلاة والسلام يحدثهم على البقرة وآل عمران ما خاطرهم سور طوال، فيرغبهم في حفظهم، يقول اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يحاجان عن صاحبهما، شو كلمة صاحب مرة أخرى، فإنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. كل لسان يستشعر أنه عنده عضد اللي هو القرآن وصاحب اللي هو القرآن، واللي هو يكون سبب لدخول الجنة بل دخول أبويه الجنة، بل هو بر بوالدي. قالوا كيف غفر الله لك؟ قال بأخذ ولدك للقرآن. قال إنه يلبس والديه تاج الوقار يوم نعم. القيامة، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. فشكون منا ميحبش يبر بوالدي وميحبش يفرحهم وميحبش يكون سبب لدخولهم الجنة؟ هذه الكل يعملوا القرآن. احنا في حياتنا لو كان حد يفرح لي بابا مثلا، ان انا واحد من صحابي يفرح ببابا انا نفرح بيه هذاك
2: بالطبيعة.
4: هذا القرآن هو باش يكون سبب لدخول بوك وأمك الجنة، ما تحبوش هذا صاحب، هذا عز صاحب. وهو الأنيس اللي ما يتخليش علينا خاصة في القبر. مرة والله هذه حكاية حقيقية، حكاية حقيقية. أنا في الجامعة دخلت لقيت واحد من المصلين يبكي وحده بعصر العصر، وهذا واحد من المصلين عنده علاقة بكتاب ربي سبحانه وتعالى دي ما يقرأ، لقيته يبكي. يس الحاجة معناها لباس اش حالك الأولاد الصغار الشخص؟ قال لي لا لا أنا تفكرت في القبر مانيش باش نصلي. فما شكون في اللحظة هذيك في السوق يتعارك، وفما شكون لاهي في قهوة يلعب وهو مخه
2: وهو يفكر في الصلاة كيفاش باش يحرم منها. وهو في القبر.
4: قال لي أنا تو نرتاح كان في الجامعة في الصلاة هذاك وقت كيفاش في القبر نحب نصلي. قلت له الحاج في القبر نجم تقرأ القرآن صحيح ما تصليش أما القرآن راه ما يسيبكش. قال لي ما نحفظش برشا. قلت له ربي حفظه لك دموكتي ما تقرأ فيه هو مش حافظ برشا لكن ربي سبحانه وتعالى فرح ونور وجهه. وفعلا هو القرآن هو الصاحب اللي ما يسيبناش بإذن الله سبحانه وتعالى. قد ما يبني الإنسان علاقة معاه قوية أكثر وقد ما يبدأها العلاقة على بكري قد ما بإذن الله سبحانه وتعالى تكون حياته يسيرة ومباركة وطيبة ونفس الشيء حتى يوم القيامة يلقاه ذخر ويلقاه فضل من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم جمالية هذه العلاقة التي تجمع المسلم بالقرآن الكريم تتجلى من خلال هذا الرابط الوثيق اللي يتحدث عليه الشيخ أيمن إبراهيم. و كما نقول بالمثال يتضح الحال. هو حكينا على أحد المصلين اللي كانت علاقته وطيدة جدا بالصلاة وخاف على نفسه يوم القيامة أو وهو في القبر أن يحرم من أداء هذا الواجب وهذه الفريضة. فكانت رسالة طمأنة بالشيخ أيمن إبراهيم أنه لن يحرم من القرآن الكريم اللي إن شاء الله باش يكون ليه نور وذخر يوم القيامة. ما أحوجنا حقيقة إلى هذه الرسائل اللي تحفزنا وتشجعنا وتخلينا نراجع أنفسنا وشبابنا يراجع نفسه على التقصير الحاصل إزاء القرآن.
3: نعم وهو كذلك أستاذة سندس. ولا ننسى أن أهل القرآن هم أهل ربي أهل الله وخاصته وأنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. فهذه حديث تحثنا وتشجعنا على الإسراع نحو حفظ القرآن والتجويد والترتيل. نحكي توا على الجانب العملي كيف نداوموا على القرآن ونشوفوه صاحب مش مهمة. لازم نخليه العلاقة بيناتنا وبينه علاقة عيش يومي مش علاقة ضغط. خليه عندك موعد ثابت أي صاحب ما تبدلش الوقت كل مرة. كانت نجم بعد الفجر تقرأ كل ما تيسر لأنه القرآن في وقت الفجر كله يعني يكون يوم بركة. كله بركة هو أفضل وقت يكون فما حضور قوي. حتى كان ما تنجمش اختار وقت ثابت خليه غير قابل للتفاوض. ما تبدأش بالكم أبدأ بالثبات. أقرأ حتى 5 دقائق كل يوم. الفكرة مش قديش قريت الفكرة هل رجعت لصاحبك اليوم أم لا. أعمل حلقة صغيرة يومية. وهني نأكد على فكرة الصحبة الصالحة والانخراط في مجالس الذكر ومجالس الموعظة الحسنة لأنه الصاحب ساحب. ولما نكون معناها رفقاء خير وأهل معناها قرآن سنجر بعضنا إلى طريق الخير وطريق القرآن ونكون شجعنا بعضنا أكثر. القرآن يحب الصحبة الصالحة. أبدأ بالثبات مش قراية عشوائية يعني صفحة صفحتين بعدها وقف اسأل روحك شنو الآية اللي شدتني شنو تحب تقول لي الآية هذه لأنه كلها رسائل من عند ربي سبحانه. ربي يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته مش بالقراءة فقط وإنما بالتدبر بالتأمل في المراجعة كذلك أهم طريقة. وينصح طبعا لحفاظ القرآن بالتكرار الذكي. ما تخليش الحفظ يتنسى. شنو الفايدة إذا كان أنا نحفظ ونترك والقرآن عزيز وغالب سرعان ما يتفلت. كل نهار لازم تراجع شوي. لازم يكون عندك وردك اليومي اللي تخصص له الوقت ومعناها تسهر على حفظه ومعناها ومراجعته لكي لا يتفلت المحفوظ. خليه نظام دوائر. اليوم تقرأ جديد وغدوة ترجع للي قبله وبعد غدوة تزيد توسع. وخاصة ما تخليش الحفظ يمشي وحده خاطر القرآن كما قلت يتفلت كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. طريقة أخرى كذلك تخليك تحس القرآن صاحب اربط كل يوم بآية واحدة تعيش معك. اكتبها ولا حطها في ذهنك ارجع لها في نهارك. ربي يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
2: نعم بارك الله فيك. إذن منهجية واضحة قدمتها لنا غادة وهي نتصور في متناول الجميع أنه يتبعوها ويقتديوا بها. وكأنك تحكينا على علاقة مقدسة بالقرآن هذه القدسية شيخة أيمن تخلينا حافظه ونصونه ونرعاه. هذا الكتاب نرعاه ما حفظناه وما تدبرناه بصفة يومية خاصة وقت اللي يكون الموعد ثابت.
4: نعم هو النبي عليه الصلاة والسلام قال على الرجل الذي ينام عن ورده قال فإذا نام عن ورده فذكره فليقم فليقرأه. حتى ولو إنسان رقد هو ما قراش قرآن، ما قراش ورده من القرآن، شوف سما ورده، هو الورد جاي يقول لك ورد على الماء، فلما ورد ماء مدينة كأنه الإنسان كل يوم يخرج باش يورد باش يشرب ماء الحياة، باش يشرب الماء اللي هو باش يقويه ويخليه حي ويخليه إيمان وقوي أيضا.
2: وكأنه في إشارة إلى أنه النفس متعطشة لهذا القرآن.
4: شفت تسمية الورد محلها، فالورد ذاك اليومي من القرآن هو شيء ثابت، أقله قال العلماء أقله من أعطي لك منها أقل ما قالوا 10 صفحات يعني حزب، فمش نقول لا لا جزء، هذا لازم يقراه المؤمن كل يوم.
2: نعم.
4: وهذا الحقيقة مقصرين فيه احنا ومفرطين كبار وصغار ورجال ونساء، فنقول مثلا حتى النساء على الاقل اسمعوا الورد ذاك، حتى ولو انت ما تقراش يحط في الكوجينة ولا حاجة اسمعوا. والشباب قول راه لازم الانسان يدخل الجامعة هكا 5 صلوات مع كل صلاة اقرا صفحتين، هذا وردك. عاد نزيد وإحنا نحكيه على الإملاءات القرآنية والانخراط في مشروع حفظ القرآن. فمشروع حفظ القرآن هو ذا مشروع متاح،
2: أحسن مشروع،
4: أحسن مشروع
2: وأنجح مشروع،
4: أنجح مشروع، وهو متاح لكل الناس. قال أنا فشلت في هذا المشروع، ما نجمتش نحفظ، جات القراية وبطلت، وبعد رجعت في الصيف اللي بعده والتو وحفظت كان 15 حزب. قالوا احسب أنت قش من حسنة حصلت، حتى حد ما يخسر في الثنية هذه، بالعكس الناس كل بإذن الله فائزة وناجحة. لكن الإنسان يعقد الهمة ويعقد العزم، واللي ينوي حاجة ويموت دونها ربي كتب له أجرها،
2: يبلغ هيلو
4: بإذن الله. فالإنسان لما ينوي حفظ كامل القرآن وبعد ما حال بينه وبين ذلك إلا الموت، حتى ولو قعد 60 سنة ويحفظه ما حفظش، ربي سبحانه وتعالى بإذن الله بفضله ورحمته وكرمه وجوده يجعله من أهل القرآن.
2: المهم يكون ساعي للحفظ
4: ساعي شيخ أيمن.
2: نعم. وساعي أيضا إلى تحقيق هذا المشروع اللي قلنا هو أنجع وأنجح مشروع نجم يغير في حال شبابنا وفي حال النفس المؤمنة بالله وبسيدنا محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. مش نستسمحكم ونستسمح السادة المستمعين، نخرج فاصل.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
7: القرآن به القلب اطمان.
6: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
7: إنسان نبي شريف عفي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: اللهم علمنا كتابك.
8: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى نلت الثواب بجنة الرب.

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا ومتابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحضر معي في الأستوديو شيخنا أيمن إبراهيم وكذلك الأستاذة غادة سلام. طبعا حكينا في جزئيات مهمة جدا، غادة ركزت على الجانب التطبيقي، كيفاش نجمو نمشيو في أفضل إنجاز في هذه الحياة الدنيا، أنه الشباب يوطد علاقته بالقرآن الكريم ويغير حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن، وشنو ينجم يبدل هذا القرآن في حياة المؤمن، خاصة وأنه الفترة هذه للأسف نجم تصير فيها برشا إشكاليات مستعصية، فالشاب لو تعلق قلبه بالقرآن سيجد الحل فيه. غدا باش نحكي من منطلق شخصي المرة هذه، وأنت طالبة وبصدد استكمال مشروع الحفظ، كيفاش تنجم توازي بين أو توازن بين الحفظ والتعليم الأكاديمي؟ كيفاش تلقى وقت باش تمشي للمدرسة القرآنية وتركز مليح باش تخرج بهدف أنت سعيت له وخطط له منذ البداية؟
1: في الحقيقة أستاذة سندس، إدراكا لقيمة القرآن والبعد الذي يتركه القرآن في نفوس قارئيه تجعل الإنسان يعني يقبل عليه بهمة، وما يتخذش يعني من الظروف الحياتية من دراسة أو شغل يعني علة لي معناها أنه يسيب القرآن وإلا يقول لا ما عنديش وقت. بالعكس، القرآن يعني بركة ونور في الحياة، يعني أكيد كما نخصص وقت للدراسة وإني يعني نطمح نتحصل يعني على مرتبة طيبة يعني في الجامعة، كذلك في القرآن يعني نطمح إني نحفظ كل مرة ونثبت على محفوظي ويكون معناها حفظي متين. فأكيد المراجعة اليومية والتكرار يعني الثابت وتخصيص الورد كما قال شيخ أيمن هو المفتاح والسر في التفوق وفي الموازنة بين القرآن والدراسة. والحقيقة يعني هذا خلق مني الحمد لله يعني نفس متوازنة، يعني ما كانش بالعكس، يعني ما كانش يعني كما يظن الآخرين يعني حاجة باش تعطلني وإلا باش تشغلني ولا حاجة. بالعكس، يعني القرآن الحمد لله يعني لا يزيد للعبد إلا البركة والتوفيق، يعني بالعكس نحس البركة في الوقت، سبحان الله يدفع عني حتى البلاء يحفظني. يعني خصص الحقيقة يعني الأوقات الفراغ متاعي، الأوقات حتى اللي نكون فيها يعني حتى ماشية للجامعة، الأوقات اللي حتى مع مثلا وأنا ندرس نحط والله نحط الدرس على جنب ونجبد كتاب القرآن ونقول أي تو باش ننزل الورد متاعي وباش نعرضه وإلا باش نحفظ ما تيسر، حتى هكا وأنا نقرأ كنحط يعني نحفظ آيتين نكررهم مثلا الآية 20 مرة ثم أقوم بوصلها بالآية اللاحقة كيف نعاودهم بعد 20 مرة، ويعني الحمد لله باش
0: تثبت محفوظك.
1: نعم نعم، نعم.
0: وباش يصير زاد القرآن منهج في حياتك.
1: نعم.
0: أيضا
1: واللي ساعدني كذلك الصحبة الصالحة وال يعني الانخراط في المدارس القرآنية
0: والبيئة زادة اللي تربيت فيها كانت مشجعة عليك.
1: الحمد لله الحمد لله. إنهم علموني أني نخصص القرآن، نخصص وقتي كامل القرآن، يعني نحاول نستغل ما يمكن. يعني
0: شيخ أيمن، نعرفك أنت ما تحبش برشا الكلام هذا، ولكن أنا باش نقوله لأنك تستحق عن جدارة. شيخ أيمن من الشباب التوانسة اللي تقريبا معظم وقته مع القرآن وفي المسجد، هو موجود على مستوى ولاية المهدية وبالتحديد الشابة، ومن الشباب المولعين بالقرآن واللي يحب يعدي هالإحساس هذا وهالحب والصدق هذا لكل فرد موجود على مستوى هذه المدينة الجميلة. هو حفظ القرآن وماذا به الناس الكل تحفظ معاه القرآن، الحمد لله وصلت إلى تحقيق هذه الغاية وما زلت مواصل نفس الرحلة وبنفس الشغف. شيخ أيمن،
2: نعم، ربي ثبتنا وربي يوفقنا ويجعل أعمالنا خاصة لوجهه الكريم. هي رسالة عظيمة وهي رسالة سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: شيخ أيمن، تلاقي شباب متردد، تلاقي شباب اللي ماهوش متشجع من الأول باش يشد معاك الثنية الصحيحة، كيفاش تتعامل معاهم الفئة هذه باش تاخذ بأيديهم وتخليهم بالفعل يكونوا ثابتين على المجالس هذه؟
2: نعم، هو طبعا هو الإنسان هذيك وظيفته أنه ينصح خيان ويقف معاهم ويثبتهم ويبث فيهم حفظ القرآن.
0: تكون صعيبة معاهم ساعات شيخ ولا؟
2: إيه بطبيعة نكون صعيب
0: وحازم.
2: حازم مش في أنه محفظش ولا في أنه هو ما جاش ولا ما قراش ورده ولا ما حضرش، يعني قد يكون فيه نوع من النفور في بعض الأحيان، مشاكل ربما في الدراسة عائلية يقع للناس الكل، فتلقى فيه بعض النفور، ما نجمش يحفظ أو تعب أو أي شيء، هذا مقبول عادي. لكن مهم برشا أنه نحن نكون مضبطين وقت اللي نحن معينتناش، هذا مهم. أنا نقول لهم ديما، شفت كي تقاك تحب إيجا وأقرأ ووصل للآخر، أما كما تقاك ما تحبش إيجا يلزم تجيل، هذاك هو الانضباط وهذاك اللي يوصل. لو كان نعطي الوصفة متاع سبب حفظي أنا للقرآن شخصيا،
0: نعم،
2: في الصغر هي المداومة.
0: أي،
2: فقط إنه الإنسان كل يوم يقرأ. أنا قبل كنت كل يوم نمشي للكتاب وأنا صغير، مرات نحفظ مرات لا، أما نمشي.
0: حضورك تراه واجب،
2: واجب أكل حضور ذاك، حتى كنت أحضر. مو الإنسان مرة يحضر فرحان، مرة يحضر زاد قلبه منكمش ومنقبض، ما يسالش، هذا كل موجود. يعني مش أنا كي نبدأ نقول قلبي منقبض ما نمشيش، لا، ذاك خطأ. الشيطان يولي يقول لك هكا ما مشيتش ولا باس، لا، يلزم الإنسان يجعل ذاك وقت مقدس لكتاب ربي سبحانه وتعالى ويداوم عليه. فمهم برشا.
0: شنو حسب رأيك اللي بعد شبابنا على القرآن وما يخليش واعي بقيمة الكتاب شيخ؟
2: الحقيقة هو كل عذر ما يتسماش عذر مع كلام ربي سبحانه وتعالى،
0: أعذر واهية،
2: أعذر واهية، فما حد شيء يخلي الإنسان يبعد على القرآن.
0: نعم.
2: أما في بعض الأحيان كما قلت لك، راه النفس فيها سآمة وفيها ملل، وكما
0: بين
2: قال
0: قوة وضعف،
2: كما قال واحد من التابعين، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كتاب الله. هو سبب الذنب يبعد على القرآن، قطع الرحم يبعد على القرآن، الكذب يبعد على القرآن، المال الحرام حتى ولو حاجة بسيطة، الأكل الحرام حتى ولو حاجة بسيطة، هذه كلها تبعد على القرآن. فمهم برشا أنه الإنسان لما يحس في نفسه بعد على القرآن يتوب ويستغفر ويصلح علاقته بالله سبحانه وتعالى، علاقته بالناس. ربما تغضب عليه أمه، يقعد ميجيش الإملاء جمعة وما يرجع إلا ما ترضى عليه أمه. هذا جربناه وشفناه،
0: سبحان الله،
2: تشبيك لباس كل شيء لباس، ما لا أمك غضبان عليك، أطلب اسماح عند أمك، سبحان الله، يقولين شرح صدري تو نجم نرجع نحفظ، وهكذا. فذيك حاجات كلها تبعد على القرآن، خاطر القرآن هو صاحب، لكن صاحب صالح.
0: ايه،
2: والصاحب الصالح من صفاته أنه هو كي أنت تغلط برشا هو
0: يغفر لك،
2: هو
0: يعدي لك.
2: أما في وقت ما يبعد عليك زادة بش ملا، هو القرآن طاهر.
0: نعم.
2: تو احنا مثلا يبدأ عنا ولادنا نقول واسمع صاحب كان الباهي، انا كان نشوف صاحب ولدي يعمل في حاجات مشومه نبه ولدي نقول بعد عليه.
0: صحيح،
2: نفس الشيء القرآن راهو يبعد عليك انت تكون بعيد برشا على ربي سبحانه وتعالى. فاذا كان تحب تتعلق اكثر بالقرآن وربي يفتح عليك اكثر في القرآن وتثبت في القرآن، خلي الإنسان نفسه صالح. والصالح مش معناه هو ما يغلطش، يخطئ صغار وما شباب، يخطئ الشاب، لكنه يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: الشيخ، نفهم من كلامك بطريقة غير مباشرة أنت حبيت توصل لنا رسالة نبيلة جدا يسعى من خلالها المقبل على القرآن، واللي يحب الفعل أن القرآن يكون صاحب ومؤنس له، يجب أن يترجم ما تلقاه من عبر ومن قصص موجودة في القرآن ومن كلمات موجودة أيضا في الكتاب، يجب أن يترجمها على أرض الواقع في سلوكه، في أقواله، في معاملاته، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، حتى في ظنه بالناس.
2: أيوة، هذا هو المهم، وهذا هو الفرق بين إنسان وإنسان، والفرق بين اللي يثبت واللي يزيغ لطف. نعم. يا ربي، ويبعد بعد ما ربي سبحانه وتعالى وراه طريق القرآن، يبعد بسبب شنو؟ بسبب أعماله.
0: نعم.
2: اللي هي ما كانتش موافقة. ونعاود ونقوله ونأكده، مش معناها أهل القرآن ولا اللي يحافظ القرآن هذا إنسان راه ملائكة ولا
0: ما يغلطش،
2: لا، والخطأ يقع لكنه يقع عن غير عمد وإصرار.
0: نعم.
2: ويجي بعده دائما التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالتوبة والإنابة إلى الله هذه حاجة تثبت القرآن. إن شاء الله ربي طهر قلوبنا ويزكيها ويصلح أحوالنا ويعيننا على حفظ كلامه والتعلق به يا ربي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بالحق الحسة هذه باش تغير حال برشا شباب باش يسمعونا ويكونوا في المتابعة لنا، لأنه صحيح حكينا بشكل عام، ولكن قصص ضيوفنا ومحاكاتهم للواقع اللي يعيشوا فيه وعلاقتهم بالقرآن الكريم ربما تمسهم أكثر وتوصل للمتابعين لنا في هذا اللقاء أكثر وأكثر، لأنه المصداقية نلمسوها في كلامكم، المصداقية نلمسوها في الأمثلة اللي أحسنتم انتقائها أحسن انتقاء. غادة، الحياة مع القرآن.
1: نعم.
0: كيفاش تولي الحياة مع القرآن؟
1: مصاحبة القرآن تترك أثر عميق جدا ومريح في نفس القارئ والحافظ. أول حاجة يلقاها هي الهدوء الداخلي، التوازن، الراحة النفسية، الشعور كأنه ربي سبحانه ديما قريب منك، ديما معاك، ديما تتصور إنسان يقرأ وهو معكم أينما كنتم،
0: سبحان
1: ونحن
0: الله
1: أقرب إليه من حبل الوريد.
0: غادة، أنا من خلال احتكاكي المباشر بأهل القرآن وخاصة كانت لي فرصة أنه نستضيف أكثر من حافظ للكتاب، نلمس الهدوء، نلمس السكينة، حتى في طريقة اختيارهم الكلماتهم يحاولوا يختاروا الكلمات اللي بالحق تنجم تأثر في المتلقي.
1: نعم.
0: نعم. هو هذا كله بفضل القرآن،
1: بفضل القرآن، بفضل الأداب والبركة التي لحقتهم، يعني من حفظ وتدبر في معاني كلمات ربي سبحانه.
0: نعم.
1: فأكيد يعني الحافظ لكتاب الله بش يتعلم أنه يراعي مشاعر الناس، ويتعلم أنه يوزن كلامه، أنه يختار ما يليق، لأنه الكلام أناقة ويعني
0: ولباقة.
1: نعم.
0: نعم.
1: أكيد يعني القرآن يربي، يعلم ويربي ويحفظ صاحبه.
0: القرآن يعلم الذوق ذاته.
1: نعم، يعلم الذوق، يعلم يعني الإنسان اللي يحفظ كلام ربي سبحانه يكون محبوب بين الخلق، يكون يعني يلتمس الأعذار لأخيه، يكون إنسان يعني متخلق معناها بفضاء الجميلة ومعناها مكارم الأخلاق معناها. وطبعا يعني صحبة أهل القرآن ومعناها المداومة والاستمرارية على حفظ القرآن أكيد تزرع في قلب الحافظ بذرة الخير وتنمي له سلوك وتخليه يعني متوازن، وحتى في علاقاته مع الناس. يعني تأثير القرآن على حافظه يمتد حتى على الآخرين، يعني تصبح علاقاته أنجح، أطيب، أقرب للاستقامة، أقرب للاحترام، يكون إنسان يعني متأدب، متخلق.
0: نعم، حكيت على الذوق شيخ أيمن، وهذه زادة صفة شفتها في أهل القرآن، في الناس اللي عندها علاقة طيبة بالقرآن.
2: أي هو، لأنه القرآن نفسه كله جمال.
0: صحيح.
2: وكله ذوق، وفيه مراعاة لهذه الأمور. شوف الآيات وترتيبها، شوف السور وترتيبها،
0: فسيفساء من الكلمات سبحان الله،
2: وحروف اللين اللي فيه، والترتيل متاعه وتجويده. شو كلمة تجويد وترتيل، نظام وتجويد، تحسين. فأهل القرآن لما يتعلموا التجويد ويتعلموا الغنة والإخفاء وهذه الحاجات الكل، ويزينوا أصواتهم بالقرآن فيها تزوين وفيها ترتيل وتجيد تجويد، طبعا هذه باش ينعكس على شخصيته، باش يحبوا يكونوا منظمين أكثر ما يمكن،
0: منضبطين زيت.
2: منضبطين. وهو القرآن مليء بهذه الإشارات، قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. شوف توما خارجين من كهف، قسقش من سناء في الكهف، وبعدين باش يشريوا ماكلة، مش أي ماكلة، زاد أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فالقرآن كله رحمة، كله لين، كله تلطف، وكله فبما رحمة من الله لنت لهم. حتى في عنا بعض المتشابهات في القرآن.
0: نعم.
2: تبدأ الآية نقول لك ما يجيش فيها ضاءين، خطر ضاء حرف مطبق وحرف مفخم وحرف قوي، لازم فهم التوازن. مثلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما تقولش على ظهرها، خط قلت بظلمهم ضاء، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. هوك ديما فما توازن في الكلمات حتى في اللفظ، حتى كي ندخلوا للمعاني وندخلوا للأذواق والأشواق ونبدأ ننتقي وندبر، نلقاو شيك بيتقرأ آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. آخر آية في الإسراء،
0: نعم.
2: أول آية في الكهف سورة اللي بعدها الحمد لله، يعني وقل الحمد لله الحمد لله. فتلاحظ أن القرآن نفسه فيها في
0: تكامل
2: مقدمة، نعم. السورة فيها ارتباط بنهايتها،
0: نعم.
2: وارتباط بالوسط متاعها،
0: نعم.
2: وسط القرآن سورة الكهف، الجمعة هي منتصف وسط سورة الكهف ووسط القرآن الكل، واللي يتلطف يعني كي تحسب عدد الكلمات الكل متاع القرآن، الكلمة اللي هي في الوسط
0: وردت في المنتصف
2: هي وليتلطف. شوك اللطف، شوك الليونة، شوك الرحمة، وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو رحمة. كل سورة إلا التوبة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الكل مش ينعكس على شخصية الإنسان اللي هو صاحب القرآن، ما يقول صاحب وساحب والإنسان يتطبع بطبع صاحبي. القرآن كله رحمة، أهل القرآن يكون فيهم الرحمة، يكون فيهم الليونة.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، دائما الإفادة محققة من خلال هذه اللقاءات اللي تجمعنا بخيرة من شباب تونس، بالحق الشباب اللي نفتخر بهم، اللي هما ينتميوا لهالوطن العزيز الغالي، اللي يجتهدوا ويثابروا من أجل أداء رسالة نبيلة، ويكونوا عندهم غايات يحقوا منها الألفة، يحقوا منها العلاقة الطيبة بالقرآن، بالكتاب، بهذا الدستور اللي هو نور ونبراس للمتقين. إن شاء الله يا رب يجعل شبابنا ويجعلنا منهم، يجعلنا ممن رافق القرآن وممن استأنس به، حتى تصبح حياتنا أكثر إشعاع وأكثر نور بإذن الله تعالى. لقاءنا الأسبوع الجاي باش يكون علاقة شبابنا بالوطن. انتظرونا مستمعينا الكرام. الشكر الموصول ليك غادة سلام، شكرا ليك شيخ أيمن براهم، بارك الله في الجميع، في أمان الله.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة.

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.

مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرة

أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها.

تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف.

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف.

ني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
3: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى

0: طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية من البرنامج الوثائقي طيبة عن بعض المعالم التاريخية والدينية في المسجد النبوي الشريف، وسنتناول في هذه الحلقة معالم أخرى تاريخية ودينية في المدينة المنورة ككل.

0: تزخر المدينة المنورة بالكثير الكثير من المعالم التاريخية والدينية التي لها علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتتنوع تلك المعالم ما بين مساجد وآبار وأودية وجبال، وحتى بعض أنواع تمر المدينة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل العجوة والبرني. ورغم أن النبي حينما هاجر إلى المدينة كان تجاوز 50 من عمره الشريف، فإن الشواهد الميدانية تشير إلى قوته وكثرة حركته وذهابه إلى أماكن تعتبر بعيدة عن وسط المدينة المنورة حيث كان يسكن. وساهم أمر النبي لقبائل الأنصار والعرب الذين كانوا في المدينة بالبقاء في أماكنهم وعدم تركها والسكن بجوار المسجد النبوي في نشوء كثير من المساجد النبوية. فالنبي عليه السلام كان كثيرا ما يزور أولئك المسلمين في مواقعهم ويصلي عندهم في أحيائهم، وعرف الصحابة وأبناء الصحابة وأحفادهم تلك المواقع حتى أتت فترة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة ما بين 86 إلى 93 للهجرة، وأمر ببناء مساجد في تلك المواضع بعدما سأل وتأكد من أبناء الصحابة وأحفادهم.
1: طيبة،
0: يضاف إلى ذلك أن عمر بن عبد العزيز إن صحت الروايات ولد في المدينة وعاش فترة شبابه يتعلم في المسجد النبوي، فضلا عن أنه في سن 26 تولى إمارتها، ما يعني أنه يعرف المدينة المنورة حق المعرفة، فضلا عن أنها في ذلك القرن كانت تشهد كبار شيوخ الإسلام العارفين بسنة المصطفى وسيرته عليه الصلاة والسلام. وتحتوي المدينة المنورة عددا كبيرا من المساجد التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها، ومن أبرزها مسجد القبلتين الذي يقع في منطقة تسمى حاليا القبلتين أو العنابس نسبة إلى رجل من أحفاد عثمان بن عفان يسمى عنبسة، كان يملك تلك المنطقة المطلة على وادي العقيق. وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلك المنطقة لقوم يقال لهم سواد بن سلمة، وهؤلاء هم من رغب في الارتحال عن مواضعهم والسكن بجوار النبي، فقال لهم دياركم تكتب آثاركم، فجاء وصلى عندهم في المسجد المعروف اليوم. ويكتسب هذا المسجد شهرته من قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، لكن المؤرخين يشيرون إلى أن هذه الحادثة حصلت في مساجد أخرى لكنها اشتهرت في هذا المسجد فسمي مسجد القبلتين.

ما هي يا أستاذنا المؤرخ المساجد التي صلى فيها النبي عليه السلام غير المسجد النبوي في المدينة المنورة؟

بالنسبة إلى المساجد في المدينة، هناك آراء كثيرة، فهناك من يقول إنه حتى قبل هجرة المصطفى إليها كانت فيها مساجد، لأن الإسلام كان انتشر فيها قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك من أنه أرسل مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الأولى إلى أهل المدينة يعلمهم الدين ويأمهم في الصلاة، لكن الثابت أن هناك الكثير من مساجد الأحياء التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام في المدينة، مثل مسجد قباء، وقصته معروفة مشهورة، ومسجد الجمعة الذي أقيمت فيه أول صلاة جمعة في الإسلام، وهو يبعد عن مسجد قباء أقل من كيلومتر تقريبا، وهو يقع في ديار سالم ابن عوف على شفير وادي الرانونا، ويسمى أيضا مسجد عاتكة ومسجد الوادي ومسجد القبيب. وعلى ذكر أودية المدينة، يبدو أنها كانت تسيل بكثرة أثناء إقامة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، والمصادر التاريخية تشير إلى أن هناك صحابيا كبيرا في السن ضريرا يدعى عتبان بن مالك دعا النبي عليه السلام للصلاة في منزله، لأن مسيل وادي الرانونا يحول بينه وبين الصلاة في مسجد الجمعة. وصلى له النبي في منزله، وبني مسجد صغير في المكان لكنه اليوم غير موجود، ومن المساجد التي كانت مبنية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد بني حارثة الذي يسمى اليوم مسجد المستراح في المنطقة التي تسمى المستراح أو سيد الشهداء، وتقع في الطريق بين المسجد النبوي وجبل أحد، ويقال إن أصل التسمية جاء من استراحة النبي عليه الصلاة والسلام في المكان أثناء ذهابه أو عودته من أحد. وكان بنو حارث الأوسيون يصلون فيه كل الصلوات إلا الجمعة، فإنهم كانوا يذهبون لصلاتها في المسجد النبوي عند النبي. لكن بالإجمال هناك الكثير من المواقع والمساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى أن بعض المؤرخين ذكر نحوا من 40 موضعا أو أكثر.

يوجد على سفح جبل سلع مسجد صغير يسمى الفتح، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عنده وكان مواجها للخندق على الأحزاب بين الظهر والعصر، فاستجاب الله له وهزم الأحزاب، وهو موجود اليوم في المنطقة التي تسمى المساجد السبعة. ويوجد مسجد آخر له علاقة بغزوة الأحزاب، ألا وهو مسجد الراية، ويقال إن الذي بناه عمر بن عبد العزيز إبان خلافته على المدينة. ومسجد الراية أو ذباب أو راتج كما كان يسمى يقع اليوم أعلى الجبل الصغير المطل على شارع سلطانة خلف محطة الزغيبي بالضبط، ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف على بناء الخندق من فوق هذا الجبل، وقد ضرب خيمته عليه. وتشير بعض المعلومات إلى أن حادثة الصخرة المشهورة التي وقعت في الغزوة تقع بجانب هذا الجبل. وهناك مسجد شهير أيضا يسمى اليوم مسجد أبي ذر، وهو لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف كثيرا. واللافت في هذا المسجد أن له أسماء تاريخية عدة، ليس بينها الاسم الحالي، فهو مسجد البحير ومسجد السجدة ومسجد الشكر. ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما مزرعة الصحابي عبد الرحمن بن عوف التي كانت تقع عند منازل بني عبد الأشهل، فسجد سجدة أطال فيها حتى ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي قد فارق الحياة وخاف عليه. فلما انتهى النبي من صلاته سأله الصحابة عن سجدته الطويلة، فأجاب عليه الصلاة والسلام أن جبريل بشره أن من صلى عليه صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه.

ومن المساجد القريبة اليوم من المسجد النبوي الشريف مسجد الإجابة، وهو مسجد شهير له واقعة عجيبة. فهو في حي لبني معاوية من الأوس، وهؤلاء كانوا الوحيدين تقريبا الذين يسكنون أحياء الخزرج، فزارهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الأحياء وصلى عندهم. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي دعا في هذا الموضع ثلاث دعوات: ألا يهلك الله أمته بالغرق، وألا يأخذهم بسنة، وألا يجعل بأسهم بينهم. فقبل الله تبارك وتعالى دعوته الأولى والثانية ولم يستجب للدعوة الثالثة، فسمي المسجد الذي بني في ذلك الموضع بمسجد الإجابة، على أن من أشهر المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام موضع ما يسمى اليوم بمسجد الغمامة أو مسجد المصلى. وهذا المسجد يكاد يدخل ضمن حدود المسجد النبوي الشريف، لا تفصله عنه إلا ساحات الحرم. وتروي المصادر التاريخية أن هذا المسجد كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، كما تشير بعض المصادر إلى أنه صلى فيه صلاة الميت على النجاشي عندما توفي، كما روي عنه أنه قال عن هذا الموضع: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا وأضحانا، فلا تبنى فيه لبنة على لبنة ولا خيمة. ويبدو أن موقع المسجد الحالي هو الذي حدثت عنده القصة التاريخية الشهيرة عندما حضر أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي القحط وقلة الأمطار، فما كان من النبي إلا أن خرج ومعه الصحابة إلى هذا الموضع وبدأ في الدعاء والصلاة، ولم تكن في السماء قزعة سحاب، وما إن انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته حتى تخلل ماء المطر أقدام الصحابة وهم عائدون إلى منازلهم. وتكمل الرواية القول إن الأعرابي نفسه عاد بعد أيام عدة إلى النبي يشتكي له أن الأمطار أهلكت الزرع وقتلت الماشية، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا أن تنزل الأمطار على المناطق المحيطة بالمدينة. وتشير الرواية إلى أن الأمطار كانت تهطل على الجبال والآكام البعيدة دون أن تنزل قطرة منها على المدينة، لكنها كانت تستفيد منها. وتقول بعض المصادر التاريخية إن مسجد المصلى أو الغمامة كان أول بناء له في عهد عمر بن عبد العزيز إبان خلافته على المدينة، وآخر تحديث وترميم له كان على عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في التوسعة الأخيرة.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، ونكمل في الحلقة المقبلة معالم المدينة المنورة التاريخية. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكتابة مجدي وعده، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة طه من الآية الأولى إلى الآية 48 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة عطرة لسورة طه من الآية الأولى إلى الآية 48 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: كادوا زي

0: لا المباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 520 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 57 إلى الآية 64 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى.

0: لا مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
0: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد

0: أفأخرجنا به من كل الثمرات
1: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
0: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
1: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
0: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
1: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
1: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
0: فقال يا

0: يوم عظيم.
1: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

0: لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.
1: إنهم كانوا قوما عمين.
0: إنهم كانوا قوما عمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
1: بارك الله فيك ياسين. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية. يقول الناظم في البيت 49: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. هنا تقدم تنبيه الناظم وحرصه على إظهار الشدة والجهر في الجيم وفي الباء، وكذلك تبيين حروف القلقلة عند حديثه عن ترقيق الحروف المستفلة. ونبه هنا أيضا وهو يتحدث عن تفخيم الحروف المستعلية كذلك على مراعاة الشدة في بقية الحروف الشديدة وهي الكاف والتاء مخافة إجراء الصوت بها فتصير رخوية، وذلك في قول الله تعالى يكفرون بشرككم في سورة فاطر، وكذلك الذين تتوفاهم الملائكة في سورة النحل، وأيضا في سورة الأنفال واتقوا فتنة. هذا مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم.

0: من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
0: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه

0: أفأخرجنا به من كل الثمرات
1: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
0: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
1: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
0: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
1: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
1: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
0: فقال يا

0: بيوم عظيم.
1: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
0: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

0: لِنُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
1: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
0: إنهم كانوا قوما عمين مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: أكبر, الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: هو أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.

0: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
3: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
5: تعليم القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطرق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى.

القراءة الجماعية من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، الآية 233 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، الآية 235 من نفس السورة. فالنبذ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله

له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

0: معروف.
1: لا نقول وإن أردت، وإن نقول وإن نرقق الهمزة، لا نقول وإن أردتم وهي اسمعوها جيدا، وإن أردت

0: أنفسكم.
1: انتبهوا جيدا أولا في لفظ عرضتم العين مرققة عا عرّا، والراء مفخمة والضاد طبعا مفخم، قولوا عرّا عرّض يسمع له صوت الرخاوة، عرّضتم. وكذلك من خدمة النساء يو، رد بالك هذه إبداله من جنس حركتي الأولى وهي نساء يوم، ما نقولش نساء أو، انتبهوا جيدا أعيدوها

0: نسائي
1: نسائي
0: يوم
1: ابدالها من جنس
0: يو.
1: حركة إذا كان العلامة نقاها نقطة مستديرة فقط راهي تسهيل، وإذا كان نقطة مع حركة فوقها دلالة أو تحتها طبعا دلالة على إبدالها من جنس حركة الأولى. وجنس حركة الكسرة ماذا؟ هي الياء نسائي
2: النسائي.

0: إخواني أخواتي، ننتقل إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر كلمة الإخفاء. في الحقيقة هو ثم فرق بين المشارقة وبين المغاربة وبين الشاميين. الشاميون هم ينطقون الإخفاء الشفوي بإطباق الشفتين دون تفريج بينهما، وكذلك بعض المغاربة اللي منها معناها قلنا احنا المغرب العربي تونس، إلا أن بعض المشارقة وعند وفيهم البعض من الحجازيين أن يجعلون التفريج، لكن الذي تلقيناه عن شيوخنا هم كما تلقوه عن شيوخهم هو أن الإخفاء الشفوي بإطباق الشفتين دون تفريج بينهما عند النطق بالإخفاء. وقد يكون في هذا الكلام ما ينافي فكرة الإخفاء كما تفيد كلمة الإخفاء، فإنهما بحسب أي إذا نطق به بإطباق الشفتين مثل ترميهم بحجارة. فلا ننكر على من جعل التفريج بينهما ولا ننكر على من أطبق شفتين، لأن هذه سنة متبعة عن القراءة المتواترة، وكما نعلم فلا مانع من أن ينطق به كذلك. وعندئذ يكون لنطق بالإخفاء الشفوي شكلان، ولكن كما تلقيته أنا لا أقرأه إلا مع إطباق الشفتين، أي ما درسته هنا عند مشايخي في تونس إلا بإطباق الشفتين، ثم لما ذهبت قرأت ببعض التفريج وكل منهما صواب، والأرجح في نظري هو حقيقة إطباق الشفتين، يعني كما قلنا دون أن أنكر على الآخرين إذا كانوا تلقوه كذلك. فإذا كان تلقيهم على غير هذا الحال فلا يجوز أن يعملوا النظر الذي يؤدي إلى تحريف التلقي، والله أعلم. ما نقول في الإخفاء الشفوي من قرأ، إذا كان قرأ على شيوخه، من قرأ بإطباق الشفتين لا ننكر عليه، ومن قرأ بالتفريج فلا ننكر عليه. إذن كلاهما صحيح، لأن هي في الحقيقة هم قرأوها عن شيوخهم، وهي معناها نقولون احنا هذا التواتر وهذا هو السند الصحيح. وكما نعلم أن إخفاء التنوين أو النون الساكنة عند حرف من حروف الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، ولكن الشيخ أبا الخير ابن الجزري نص في كتابه التمهيد كما نص غيره كما هو في إتحاف فضلاء البشر أنه إذا قرب من اقترب الحرف من مخرج النون أو التنوين ينبغي أن يتجافى اللسان عن مخرج النون أو التنوين، ويفرقون بين عن صلاتهم وبين أأنتم، وعند من يقرأ بالتسهيل أأنتم أشد خلقا، وذلك لبعد مخرج الصاد في الأول وقرب مخرج التاء في الثاني، والله أعلم. إذن ننتقل إلى القراءة الفردية، فلنبدأ على بركة الله تعالى، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرضاعة.
1: أعدها، يور يور را هنا مفخم، يرضعنا. أعيد الآية واستخرج، نكبس على السادة المستمعين والمستمعات شوية. القرآن في بيوتكم، إنكم ستسألون ماذا. شوف، جميع الأشياء سخرت وذللت الصعاب، وآتاكم القرآن ثمن، معناها يتبث 12 ساعة. أنا أقول في نظري إذا كان إنسان محفظش، لا أقول ذلك، وإنما نقول الله هو الذي يتولى الأمر. معنى حتى الميت يستيقظ، سامحني بالكلمة، معناها الميت يستيقظ ثمن 12 ساعة يبث، وأنت في بيتك مستريح، ادعو لمن كان، لمن ذلل الصعاب، لمن أجرى الخير على يديك. وهذا حقيقة، شيء أمور فوق الخيال اللي هي باش وصلت لك لبيتك. سيدي احمد الله وقل اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، واجتهد أنت، واجتهد أنت. إن شاء الله نكونوا ملا باش نكبسوا عليهم شوية، توراكم سيدي في الحزب الرابع، رد بالك والمحفظش، ربي باش يسألوا. حاول إيش باش تقول، باش يقول لك يا عبدي سخرت لك وذللت لك الصعاب والقرآن في بيتك، وانت ايش عملت؟ اي رد بالك، اي تفضل سيدي، اعيد الايه.
0: والوالدات يرضعن،
1: يرضعن، اعيدها.
0: والوالدات يرضعن اولاد،
1: بين حركات، قلنا يرضعن دي ذا، يرضعن

0: ضَاعَ.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية.
0: والوالدات يرضعن أولادهن.
1: قبل كل شيء هي الراء.
0: الراء سيدي مفخمة.
1: أيوة، لماذا؟
0: لأنها متحركة.
1: ما قبلها،
0: ما قبلها ساكن.
1: ما قبلها مضمون. مضمون.
2: لأنها ساكنة سكون أصلي.
1: لأنها ساكنة سكون أصلي. ولكن لا. لكن قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هي بعد الكسر معناها سبقها كسر أم لا؟
2: لا لم يسبقها كسر.
1: إذن فهي مفخمة.
0: مفخمة.
1: أيوة. نعم. معناها الشرط هنا اختل اللي هو الكسر. يرد بالك. واصل.
0: يرضعنا سيدي.
1: حكمها التفخيم لأن ما قبلها مضمون. نعم. نعم.
0: أولادهن عن نون.
1: إظهار
0: الغنة فيها.
1: أحسن. إظهار الغنة فيها.
0: فيها.
1: يرد بالك. إظهار الغنة فيها لأنها مشدين.
0: نعم. حولين كاملين. لمن أراد أن يتم.
1: لا لمن قبل.
0: لمن عن إظهار
1: أي نعم أحسنت
0: عن حرف
1: لمن
0: من
1: النون ساكنة
0: نعم.
1: في لفظ لمن بعد حرف من حروف الحلق الست وهي الهمزة
0: نعم.
1: لمن أراد ونجد أن النون هنا إيه
0: مخفية عن
1: لا معناها غير مجردة من معناها بقمنها سكون
0: نعم.
1: حكمها الإظهار قال ابن الجزري
0: وعند
1: حرف الحلق أظهر نعم بعد
0: أن يتم
1: لا أراد قبلها
0: أراد سيدي راء مرققة
1: لا مفخمة لأنها متحركة,
0: متحركة
1: بالفتح إيش قال المجزري ورقق الراء إذا ما كسرت الراء قداش عندها نقول متحركة بالحركات الثلاث أرى رو ري متى نرققها ومتى نفخمها نرققها إذا كانت متحركة بالكسر ونفخمها إذا كانت متحركة بالفتح أو الضم واضح الأمور ولا لا؟ هاي واصل.
0: أن يتم
1: النون عند الياء.
0: أن إدغام بغنة.
1: أحسنت إدغام
0: بغنة.
1: بغنة.
0: ثم
1: نون ساكنة.
0: نعم.
1: في لفظ أن بعد الياء من حروف يؤمن.
0: نعم.
1: أي إدغام بغنة.
0: بغنة.
1: وإدغام بغنة
0: في يؤمن.
1: نعم.
0: ثم عنا الميم مشددة متحركة ب. نعم. إظهار الغنة فيها.
1: نعم.
0: الميم يتم.
1: أحسنت الميم مشددة إظهار الغنة. فيها ولو من جدي وأذن غنة من نون ومن ميم إذا ما شددت نعم واصل الرضاعة الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح أحسن بارك الله فيك إن شاء الله نزيد ونصبح شوية وباش ننتقل إلى باب المد والقصر ذكروا أنفسكم قرينا أحكام النون الساكنة والتنوين اللي عندها أربع أحكام بعد شو قرينا قرينا أحكام الميم الساكنة
0: نعم.
1: قرينا أحكام الميم والنون المشددتان ثلاثة واخذينا أحكام الراء قداش عندها من حالة بحالاتها ثلاثة طبعا
0: نعم.
1: أي وقرينا أحكام اللام لفظ الجلالة ملا واليوم بينا شوية من الأخفاء بعد إن شاء الله ما نطبخها نردوا بالنا مع بعضنا أراه اللي خذيناه نحن قاعدين نطبقوا ونكملوا إن شاء الله باش ننتقلوا إلى المخرج والصيف وهنا نحل ونبينوا هيا واصل سي
3: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
1: إلا وسعها وسعها
3: وسعها
1: أحسن تستخرج الأحكام
2: الحكم الأول هو النون المشددة بغنة
1: هو وكسوة رزقهن الأولى
2: نعم
1: النون أنا إظهار الغنة فيها
2: وما قبلها سيدي الراء مرققة لأنها متحركة بالكسر
1: أحسنت له رزقهن هنا
2: نعم.
1: حكم الراء حكمها الترقيق
2: نعم.
1: لأنها متحركة بالكسر ما شاء الله قال الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت نعم
2: ثم النون أيضا نفس الحكم وهي مشددة بغنة
1: النون فوق منها شدة مشددة يعني مضاعفة إظهار الغنة فيها. نعم
2: ثم الحكم الراء وهي
1: فوقها كذلك تكررت بالمعروف
2: الراء مفخمة هنا لأنها متحركة بالضم.
1: أحسنت، الراء في لفظي بالمعروف مفخمة حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم. نعم.
2: ثم لا تكلف نفس إلا إظهار
1: ما شاء الله.
2: نعم الهمزة
1: ما شاء الله. نجد التنوين في السين من لفظ نفس. نشوفه مركب ولا متتابع؟ مركب. معنا واحدة فوق منها قد بعدها حرف من حروف الحلق. أي الحلق الستة اللي هي الهمزة حكمها الإظهار. بارك الله فيك ما قصرتش. آية تفضل سيها.
4: لا تضار والدة.
1: عاد هو مازال ما جناش المد. هنا تاء مرققة ضاد مفخم. قول هكذا لا تضار. والراء هنا مفخمة ومشددة والضاد مد طويل. رد بالك.
4: لا تضار والدة. لا تضار والدة.

0: الوارث مثل ذلك.
1: لا تُذَا
0: تُذَا
1: لا
0: تُضَا
1: لا
0: تُضَا
1: تُذَا
0: ضَا لا تُضَارَّ، شدد الراء.
1: لا تُذَارَّ والدة
0: را را
1: الرَّ لا تُذَارَّ
0: لا ما تقفش، لا تضار والدة مباشرة، شد فيها الشدة وانتقل إلى ما بعد. إيه؟

0: مولود له
1: مولود له،
0: ولا مولود له
1: مولود دل. هنا التنوين شنو حكمه؟ هنا تنوين متتابع، بعده حرف من هو اللام، إدغام بلا غنة. وتقول لي ولا مولود له، بقات رائحة التنوين ولا ما بقاتش؟
0: بقات.
1: ويلزمها شنو هو الإدغام؟ هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشدد من جنسه. ولا مولود دل، حذف التنوين.
0: ولا مولود له
1: ولا مولود له، ولا عود،
0: ولا مولود له بولده
1: بولده،
0: بولده
1: بولده،
0: بولده
1: مش ده ده وهي دي.
0: وعلى الوارث مثل ذلك.
1: لا عاد اخف الساعة. ولا مولود له بولده، بين لي كسر متاع الدال، عدها
0: ولا
1: لا
0: مولود
1: تضار، عاود من ثم، اي عاود من الاول، لا تضار، هاي
0: لا
1: لا
0: تضار
1: تذا، لا تضا، لا تضار والدة، عيدها عيد الآية، لا تو، لا تضا، قل ذا ضا ضا، لا تضار،
0: لا تضار
1: ما احنا خصائص،
0: والدة بولدها،
1: مد الضاد مد طويل،
0: لا تضار والدة بولدها
1: والدتم،
0: والدة بولدها ولا مولود له
1: ولا
0: بولده
1: مولود له بولده، نجم تقف ذم،
0: وعلى الوارث مثل ذلك.
1: مثل ذلك، أي أعطيني الأحكام، ترى استخرج الأحكام، الراترة
0: لا تضار سيدي، را
1: مشددة، أي
0: مشدة
1: حكمها ماذا؟
0: حكمها التفخيم،
1: لأنها
0: لأنها مشدة
1: متحركة، لا
0: ومتحركة،
1: متحركة، الشد ما عندها دخل،
0: متحركة
1: لأنها متحركة بالفتح.
0: بالفتح. ووالدة
1: والدة
0: والدة
1: بولدها،
0: بولدها
1: أشنو حكمها؟ يرد بالك حتى أمرت
0: الإقلاب،
1: الإقلاب،
0: لأن
1: أيوة شوف التنوين في
0: أيوه
1: لفظ والدة، نجد الحركة الثانية من التنوين ميم صغيرة عن قدام
0: أيوه
1: بعد حرف الباء
0: ب
1: مباشرة، هني هي أشو اللي هو قلب التنوين ميما، أي والدة تولي تم والدة بولدها، أعدها
0: والدة بولدها،
1: تم تم أم تم، هكذا
0: والدة
1: بقى حكمها القارب الجزري، والقلب عند الباء بغنة، هاي ردوا بالنا، هاي بعد مش حكمها.
0: فما الوارث يا
1: ولا
0: را
1: مولود قبلها، ولا مولود له،
0: له ولا ما
1: التنوين في الدال من لفظ ولا مولود متتابع بعد حرف اللام، حكمه ماذا؟
2: إدغام
1: الإدغام بلا
0: بلا
1: غنة،
0: غنى.
1: الإدغام بلا غنة، وقلنا وهو لغير صحبة، معنى إذا كان قالوا لغير صحبة معناها نقول الكوفيون ما عدا حفص، هذوما عندهم الإدغام بلا غنة قطعا، ما فيش خلاف، بينما ما تبقى مثل قالون معناها ورش وحفص ومن معه، معناها هذوما من الباقين يجوز لهم الغنة في، يجوز عند اللام والراء، هذا مش موضوعنا، هو موضوع القراءة باب القراءات كان في العمر بقية إن شاء الله نعطيها لكم، أما هو ما معناها في الرواية الإدغام بلا غنة، ماذا بينا نحافظ عليهم، أما يجوز في حقهم، أي ولا مولود له.
0: وعلى الوارث سيدي، الراء مكسورة، ترقيق الراء
1: الراء في لفظ الوارث
0: وارث
1: مرققة
0: مرقق
1: لأنها متحركة
0: مرتب
1: بالكسر،
0: بكسر
1: وقال المجزري ورقق الراء إذا
0: ما
1: ما كسرت. بارك الله فيك في هذا القدر كفاية، إذن سننتقل إن شاء الله إلى الحديث. إخواني أخواتي. ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث في فضل سورة الفاتحة، ونحن قاعدين نعلم في أبائنا وأمهاتنا كبار سورة الفاتحة باش نعرفوا قيمة سورة الفاتحة. وراه الإنسان الشرط هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. نشوفوا مع بعضنا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. ومعنى النقيض معناه هو بالمعجم هو الصوت. أي نعاود مع بعضنا: أعوذ

0: ملك يوم الدين
1: ملك يوم الدين
0: إياك نعبد وإياك نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: لا نقول إياك، البعض يقول إياك، يقع الخطأ في لفظ إياك من أوجه هو عدم تحقيق همزة القطع وعدم تضعيف الياء وعدم بيان فتحتها وعدم مدها. شقول إياك نعبد وإياك، عند البعض قل إياك نعبد يا سيدي، إياك نعبد وإياك نستعين اسم من أسماء القمر واسم من أسماء الشمس اسمه إياك. رد بالك، لابد تقول إي بين الهمزة تحققها وتشدد الياء ضعفها اللي فوق منها الشدة بين لها الفتحة وتمد إياك إياك إياك نعبد وإياك نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: ثم البعض يقول إياك نستعين، خاصة نقول إذا كان إمام يرد باله، راهي نستعين بالكسر قراءة المطوع قراءة شاذة، والجمهور على معناها بطلان في الصلاة، طبعا تبطل الصلاة القراءة الشاذة إن الجمهور لا يقرأ بها ولا يتعبد بها ولا يصلي بها، ما تصلش بها. ردوا بالنا ما نقول وإياك نستعين بالفتحة، قلنا نستعين.

0: نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
2: هذا لفظ الصراط لا نقول صراط الجلاء ولا نقول صراط ال. الصراط مفخم المرقق. اهدنا الصيد صاع قراءة الصاد ردبان قراءة قالون ومن معه بالصاد الخالصة. ثم يقول اهدنا الصراط هذا خطأ. اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: طل مستقيم.
1: طل مستقيم.
2: باقي مازالت ناقصة. أردبان قراءة السين هي من طريق الشاطبية لقنبل بلا خلاف عنده. أما في الطيبة من قوله الصراط مع صراط زين خلف غلا معناها قنبل له الوجهان السين الخالصة والوجه الثاني هو الصاد ورويس له السين بلا خلاف ما لا يقرأه. ونحن باش نقرأه برواية قالون وكذلك الحافظ يقرأ بالصاد. يقول لي تم البعض يقول اهدينا الصراط اهدينا الصراط اهدينا السي. يا ولدي تقرأ بقالون لا يجوز الخلط والتركيب. عنده الجمع بين القراءات تو نشوفوها هو له قواعد في الأصول وردبان منه توجيه إن شاء الله كان في العمر البقية ونكمل ونحفظ القرآن. كيف ندخل في باب القراءات نبين لكم ما كيفية الجمع إن شاء الله. ما اهدينا الصراط إيه هو القراءة هي أصل الصراط هي الأصل في اللغة. نسأل الله العفو والعافية. تو إن شاء الله هذه في باب الدلالة نبين هيك لأن الوقت لا يسعنا. باب الدلالة نبين وش هو الفرق بين الصراط بالسين وبين الصراط. والعرب عادة باش تحاول تعدل الأمور نجد أن الطاء قوي فهو مستعل ومطبق أي. وهذه السين نقول نحن ضعيف باش يجيبوا حاجة تؤاخي السين من شها وتؤاخي الطاء من جهة أخرى. معناها الصاد آخ الطاء فيش في الاستعلاء وفي الإطباق إيه وآخ السين فيش في الصفير إيه وفيش آخر إص فيش رخوي ولا مش رخوي إيه شنو إص لا نقولوا نحن ما هو ضد الرخاوة شنية يرد بالك هذه في باب الصفات. يقولوا صفاتها جهر ورخو مستفل إذا نقول والضد قل مهموسها أي المعنى نقول مهموسها شديد فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ما لش نقولوا رخوي ويلا مش رخوي
3: مش رخوي
2: أيوة ليش كيف ما لباش ضد الرخاوة شنية ما أجد قاتم بكت ما هوش شديد. لا نقول رخو يا سيدي أردبان أردبان أخاه في الصفير وفي الرخاوة. أردبان ما لا جاب الوسط باش يؤاخي الصاد باش يؤاخي الطاء من جهة الاستعلاء والأطباق ويؤاخي السين من جهة الصفير والرخاوة. وإن شاء الله توا ما لا نحاول قدر الإمكان مع بعضنا إخواني أخواتي باش نعاوده. هاي اهدينا الصي ما قولش اهدينا السي رد بالك اهدينا الصي صاصي اهدينا الصراط المستقيم.
1: اهدينا الصراط المستقيم.
0: اهدينا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا

صدق الله العظيم، وفي هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله.

0: الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.

أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة، برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا الجديدة، يحسن أن نتوقف لحظات مع جملة من الأحكام والضوابط التي تعرض لها المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، الأسهم والسندات. فالعديد من المستثمرين وكثيرا من الناس يظنون أن مجرد توجيه أموالهم نحو الأسواق المالية أو الاستثمار في أسهم شركات أصل نشاطها مباح، يكفي لجعل معاملاتهم موافقة للشريعة ويبعدهم عن كل المحاذير الشرعية. والحال أن الأمر أدق وأعقد مما يتصوره كثير من الناس، لأن المخالفة الشرعية قد لا تكون في أصل نشاط الشركة فقط، بل قد تكون أيضا في طريقة تمويلها، أو في بعض معاملاتها، أو في صور تداول أسهمها، أو في العقود والمركبات المالية المرتبطة بها داخل الأسواق المالية. ولذلك فإن الاستثمار في الأسهم ليس مجرد سعي إلى الربح، ولا مجرد مضاربة على الأسعار، بل هو مجال تتداخل فيه الأحكام الشرعية بالمعاملات المالية المعاصرة، ويحتاج فيه المسلم إلى قدر كبير من الوعي والحذر حتى لا يقع دون أن يشعر في معاملات تشوبها الربا أو الغرر أو المراهنة أو الاتجار فيما لا يجوز شرعا. فقد بين المعيار أن جواز المساهمة في الشركات لا يتوقف على مجرد كون نشاطها في الأصل مباحا، بل ينبغي أيضا النظر في طريقة تمويلها وتصرفها في أموالها. فقد تكون الشركة تتاجر في أنشطة مباحة، ولكنها تودع أموالها بالفائدة أو تقترض بالربا. وهنا تعرض المعيار لضوابط دقيقة تتعلق بالحاجة وعموم البلوى، مع التأكيد على وجوب التخلص من الإيراد المحرم عند وجوده. كما بين المعيار عدم جواز شراء الأسهم بقروض ربوية، ومنع ما يعرف بالبيع القصير لقيامه على بيع ما لا يملكه البائع، كما تعرض لحكم إقراض الأسهم ورهنها وبيعها بعقد السلم. وبين أن بعض هذه الصور قد تفضي إلى محاذير شرعية مهمة، ولم يقف المعيار عند هذا الحد، بل تعرض أيضا لبعض الأدوات المالية المعاصرة التي يكثر التعامل بها في الأسواق المالية، كعقود المستقبليات وعقود الاختيارات وعقود المبادلات، وبين ما تشتمل عليه في كثير من الأحيان من غرر ومراهنة على تغير الأسعار وتأجيل للعوضين وبيع لما لا يملك. كذلك فرق المعيار بين إجارة الأسهم وإعارتها، فمنع إجارتها لأن السهم ليس منفعة مستقلة تؤجر، وأجاز إعارتها في بعض الصور وفق ضوابط محددة، كإعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها. ومن المسائل الدقيقة التي تعرض لها المعيار أيضا حكم تداول الأسهم إذا كانت موجودات الشركة نقودا، أو إذا غلبت الديون على موجوداتها. فبين أن لهذه الحالات ضوابط خاصة، لأن السهم قد يتحول في بعض الصور إلى مجرد وعاء للنقود أو الديون، فيأخذ حكمها الشرعي. وختم المعيار أحكامه بالحديث عن السندات الربوية، وبين أنها في حقيقتها ديون مقترنة بزيادة مشروطة، وأن حامل السند لا يعد شريكا في الاستثمار، بل دائنا يطلب أصل ماله مع فائدة محددة. ولذلك منع المعيار إصدارها وتداولها، واعتبر الصكوك الاستثمارية بديلا شرعيا لها. ولعل أهم ما يستفاد من هذه الأحكام كلها أن الإسلام لا يعارض الاستثمار ولا يحارب تنمية الأموال، ولكنه يربط ذلك كله بالعدالة والشفافية وتحمل المخاطر بصورة حقيقية، والابتعاد عن الربا والغرر والمضاربات الوهمية التي قد تحقق أرباحا سريعة ولكنها تفسد في المقابل معنى الاستثمار الحقيقي والاقتصاد القائم على الإنتاج والمسؤولية. ولذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلامية تحرص عند استثمارها في الأسواق المالية على مراعاة هذه الضوابط الشرعية، سواء في اختيار الشركات التي تساهم فيها أو في طريقة التداول أو في تجنب المعاملات والمركبات المالية المحرمة. ويمكن للراغبين في الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الاستئناس بهذه المؤسسات وطلب المشورة منها للتأكد من مدى مطابقة بعض الأوراق المالية والمعاملات الاستثمارية للضوابط الشرعية، وتواصلا مع ما قدمناه في المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، ننتقل في هذه الحلقة إلى معيار آخر لا يقل أهمية، وهو المعيار الشرعي 20 وعنوانه بيوع السلع في الأسواق المنظمة. يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس الشرعية التي تقوم عليها بيوع السلع في الأسواق المنظمة، سواء تعلق الأمر بالعقود الحالة أو العقود الآجلة أو ببعض المعاملات المرتبطة بالأسواق الدولية للسلع. ولئن كنا قد تعرضنا في الحلقات السابقة إلى بعض المشتقات المالية كالمستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة من خلال علاقتها بالأسهم والأوراق المالية، فإن هذا المعيار يضعها في سياق أوسع يتعلق بتجارة السلع نفسها وبالمعاملات التي تجري في الأسواق المنظمة. ومن خلال هذا المعيار سنحاول التمييز بين البيوع الحقيقية القائمة على التملك والتسليم والتسلم، وبين بعض الصور التي تتحول فيها المعاملات إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو مبادلات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع. وقبل أن نتعرض للأحكام الشرعية المتعلقة ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أولا أن نتعرف على مقصود هذه الأسواق وعلى الدور الاقتصادي المهم الذي يمكن أن تؤديه. فما المقصود بالأسواق المنظمة؟ الأسواق المنظمة هي أسواق تتم فيها مبادلة السلع أو الأدوات المالية وفق قواعد وإجراءات محددة وواضحة تضمن قدرا من الشفافية وتوحيد المعايير وحفظ الحقوق. وغالبا ما تشرف على هذه الأسواق هيئات مختصة تنظم شروط التداول وطرق التسليم والتسلم ومواعيد التنفيذ والضمانات المتعلقة بالمعاملات. وتكمن أهمية هذه الأسواق في كونها تساعد على توفير السلع وتقريب البائع من المشتري وتحسين سير التجارة وتوفير معلومات أوضح حول الأسعار والكميات، كما تساهم في تقليل الفوضى والمضاربات غير المنضبطة، وتمكن المنتجين والمصدرين والمستوردين من قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في المعاملات. وإذا نظرنا إلى الواقع التونسي فإننا ندرك أن البلاد ما زالت في حاجة إلى مزيد العمل من أجل إرساء أسواق منظمة ومتطورة لتداول بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيت الزيتون الذي يعد من أهم الثروات الفلاحية والتصديرية في تونس. فوجود سوق منظم وواضح لزيت الزيتون يمكن أن يساهم في تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات والوسطاء غير المنتجين وتمكين الفلاحين والمصدرين من رؤية أوضح للسوق، كما يمكن أن يساعد على تعزيز القيمة المضافة للمنتج التونسي وتدعيم قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. ولكن الشريعة الإسلامية وهي تقر أهم هذه الأسواق والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه، تؤكد في المقابل على ضرورة أن تقوم هذه المعاملات على أسس من العدالة والشفافية والتملك الحقيقي، وألا تتحول إلى مجرد مضاربات وهمية أو مبادلات لا يقع فيها تسليم ولا تسلم حقيقي للسلع. دعنا نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: حبيبي.
1: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند تعريف الأسواق المنظمة، وأشرنا إلى أهميتها في تنظيم تداول السلع وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في المعاملات التجارية، كما بينا أن مثل هذه الأسواق يمكن أن تساهم في دعم المنتجين والمصدرين وفي تحسين تسويق بعض السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها زيت الزيتون في بلدنا. ولكن ورغم ما توفره هذه الأسواق من مزايا اقتصادية وتنظيمية، فإن الشريعة الإسلامية لا تنظر فقط إلى الشكل التنظيمي للسوق، بل تنظر أيضا إلى حقيقة المعاملات التي تقع داخلها وإلى مدى توافقها مع مبادئ العدالة والشفافية والتملك الحقيقي للسلع. ومن هنا جاء هذا المعيار الشرعي ليبين أن بعض المعاملات التي تقع في الأسواق المنظمة قد تكون جائزة ومفيدة للاقتصاد، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسرار أو بيوع لا يقع فيها تسليم حقيقي للسلع أو معاملات يشوبها الغرر والربا وبيع ما لا يملك. وبعد أن تعرفنا على معنى الأسواق المنظمة وأهميتها، ننتقل إلى التعرف على المقصود ببيوع السلع التي تجري داخل هذه الأسواق وأهم الصور التي تأخذها. فقد عرف المعيار الشرعي بيوع السلع بأنها عقود بيع تتم في الأسواق السلع المنظمة وفق قواعد وإجراءات محددة وتحت إشراف هيئات مختصة، وغالبا ما تتم من خلال وسطاء متخصصين يقومون بالتوفيق بين طلبات البيع والشراء باستعمال عقود نمطية تتضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها مع بيان زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط فيها أيضا إيداع جزء من الثمن أو فتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ. والمقصود بالعقود النمطية أن السوق يعتمد عقودا موحدة ومسبقة الإعداد تكون شروطها ومواصفاتها معروفة لجميع المتعاملين، كتحديد نوع السلعة وكميتها ودرجة جودتها وموعد التسليم وطريقة الدفع، وذلك حتى تسهل عمليات التداول وتقل الخلافات بين المتعاملين. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون يريد بيع كمية معينة في سوق منظمة، فإنه لا يقوم في الغالب بالتفاوض المفصل مع كل مشتر على جميع الشروط، بل تكون هناك عقود موحدة تحدد مسبقا درجة الجودة والكمية وموعد التسليم ومكانه وطريقة الدفع، فيقوم الوسيط بالتوفيق بين البائع والمشتري على أساس هذه الشروط الموحدة. ومن هنا ندرك أن الأسواق المنظمة لا تقوم فقط على مجرد تبادل السلع، بل تعتمد أيضا على نظام دقيق من القواعد والضمانات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعامل وتقليل المنازعات وتوفير قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في التجارة. وبعد أن تعرفنا على معنى بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أن نشير إلى أن هذه البيوع ليست على صورة واحدة، بل تنقسم وفقا لما ذكره المعيار الشرعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة. النوع الأول العقود الحالة أو ما يعرف بسبوت، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا تجري بها أعراف السوق كيوم أو يومي عمل. وهذه الصورة تعد أقرب إلى البيع التجاري الطبيعي القائم على التبادل الفعلي للسلعة والثمن. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون باع كمية معينة لمشتر أجنبي في سوق منظمة على أن يتم تسليم الزيت ودفع الثمن في الحال أو خلال يومي عمل، فهذا يعد من العقود الحالة. أما النوع الثاني فهو العقود الآجلة أو ما يعرف بفورورد، وهي عقود يتفق فيها على السلعة والثمن عند إبرام العقد، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، أي أن البدلين يكونان مؤجلين. وغالبا ما تستعمل هذه العقود للتقليل من مخاطر تقلب الأسعار أو لتثبيت سعر السلعة مسبقا. فمثلا قد يتفق مصدر لزيت الزيتون مع مشتر أو أجنبي على بيع كمية معينة بعد 6 أشهر بسعر يحدد اليوم على أن يتم دفع الثمن وتسليم الزيت عند حلول الموعد المتفق عليه. أما النوع الثالث فهو المستقبليات في السلع أو ما يعرف بفيوتشرز، وهي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، لكنها تختلف عن العقود الآجلة العادية في كونها عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة، وغالبا لا يقصد المتعاملون فيها التسليم الفعلي للسلعة. وهنا يظهر فرق مهم بين العقود الآجلة والمستقبلية. فالعقود الآجلة تكون غالبا مفاوضة خاصة بين طرفين، ويقصد منها في الأصل التسليم وتسلم الفعل للسلعة عند حلول الأجل. أما المستقبليات فتكون عقودا موحدة ومتداولة في السوق، وغالبا ما يتم إغلاقها قبل الأجل بالمقاصة أو بعقد معاكس دون حصول تبادل حقيقي للسلعة. والمقصود هنا بالمقاصة أنه بدلا من أن يسلم البائع السلعة فعلا ويدفع المشتري الثمن عند حلول الأجل، يتم الاكتفاء بتسوية فارق السعر بين سعر العقد الأصلي وسعر السوق عند انتهاء العقد. فإذا ارتفع السعر يربح أحد الطرفين فارق السعر، وإذا انخفض يتحمل الفرق دون أن يقع في كثير من الأحيان تسليم حقيقي للسلعة نفسها. ولتقريب الصورة، لنفترض أن أحد المتعاملين أبرم عقدا مستقبليا على كمية من التمور التونسية كدجلة النور على سبيل المثال، تسلم بعد 3 أشهر بسعر يحدد اليوم. فإذا ارتفع سعر التمور في السوق قبل حلول الموعد، قد يقوم هذا الشخص بإبرام عقد معاكس يبيع به نفس الكمية، فيحصل على الربح الناتج عن فارق السعر دون أن يتسلم التمور فعلا، ودون أن يكون الهدف الحقيقي هو التجارة في السلعة نفسها. يعني كانت لاحظوا هنا أن المقصود متاع المستثمر هنا ليس شراء التمور وبيعها، ولكن المقصود هنا كان هنا هو الاستفادة من تغير الأسعار. فقام في مرحلة أولى بشراء التمور بعقد مستقبلي، ولما لاحظ ارتفاع الأسعار أنجز عقد ثاني باع من خلال هذه التمور دون أن يتسلم شيء، ولكنه استفاد من تغير الأسعار. وهنا سنجد أن المعيار الشرعي يفرق بين هذه الصور، فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية المباحة القائمة على التملك والتسليم والتسلم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو معاملات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع، وإنما يكون المقصود منها الرهان على تقلبات السوق وفروق الأسعار. وهذا ما سنحاول بيانه والتفصيل فيه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالأسواق المنظمة وما أهميتها في تنظيم تجارة السلع؟ الجواب: نقول أن الأسواق المنظمة هي أسواق تجري فيها المعاملات وفق قواعد وإجراءات واضحة وتحت إشراف هيئات مختصة، وتكمن أهميتها في تحقيق الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائعين والمشترين وتقليل الفوضى والنزاعات في تجارة السلع. السؤال الثاني: لماذا تعد إقامة أسواق منظمة لبعض السلع التونسية كزيت الزيتون والتمور أمرا مهما للاقتصاد التونسي؟ الجواب: نقول لأنها تساعد على تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات غير منضبطة ودعم الفلاحين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج التونسي. السؤال الثالث: ما المقصود ببيوع السلع في الأسواق المنظمة وما معنى العقود النمطية؟ بيوع السلع في الأسواق المنظمة هي عقود بيع تتم في أسواق السلع من خلال وسطاء متخصصين باستعمال عقود نمطية، والمقصود بالعقود النمطية أنها عقود موحدة ومسبقة الإعداد تحدد نوع السلعة وكميتها ومواصفاتها وزمن التسليم ومكانه. السؤال الرابع: ما الفرق بين العقود الحالة والعقود الآجلة وما المقصود بتأجيل البدلين؟ الجواب: نقول العقود الحالة هي عقود يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا حسب ضوابط السوق، أما العقود الآجلة فيتفق فيها على السلعة والثمن، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، وهذا هو المقصود بتأجيل البدلين. السؤال الأخير: ما المستقبليات في السلع وما الفرق بينها وبين العقود الآجلة؟ المستقبليات في السلع هي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، وتكون في الغالب عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة. والفرق بينها وبين العقود الآجلة أن المستقبليات غالبا ما تنتهي بالمقاصة أو التسوية النقدية أو بعقد معاكس، ولا تنتهي إلا نادرا بالتسليم الفعلي للسلعة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية، نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس المواد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة النور بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة النور بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. ندرك اليوم الحصة 81 بعد 600 في عامها 13. قولوا ديما فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد، اخترنا هذا الأحد تسليط الضوء على حدث أعتبره من الأحداث البارزة والهام بلا يقل أهمية على كبرى الأحداث العلمية والبيئية البحثية كما نحب معناها نصنفها. أخص بالذكر إذن نجاح تجارب البحث بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والعمل على تثمينها، وهو الموضوع بطبيعة الحال تتويج مخبر النباتات العطرية والطبية بالمركز بأحسن جائزة وبجائزة أحسن مخبر بحث وانفتاح على المحيط لسنة 2025. إذن اخترنا هذا النجاح كنموذج لهذا الغرض. سيدي الكرام، دعونا حضورا بالأستوديو من يهمهم الأمر مباشرة، أخص بالذكر بدءا بالأستاذة مفيدة سعيداني التونسي، هي مديرة مخبر النباتات العطرية والطبية بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، وحديث عن أهم أعماله، عن نجاحاته كذلك، وعن آفاقه المستقبلية. ممنونين جدا أستاذة مفيدة باستقبالك ببرنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مرحبا،
2: استضافة،
1: بارك الله فيك. شرط ديما تاخذ الميكرو وهم قبل الميكرو. كذلك المعتاد والمتعودة على الحضور الدائم إذن للتعريف بأهمية التثمين، بأهمية نقل التكنولوجيا في شخص المهندسة بسمة السيود، هي مسؤولة عن وحدة التثمين أو تثمين البحث ونقل التكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، باش تحكين عن آخر مستجدات تثمين بحوث المركز وصولا إلى نجاح مخبر إذن النباتات العطرية والطبية وعن أهم تداعياتها. مرحبا بك سيدة بسمة.
2: مشكور برشا الحقيقة المرضية، معناها زادا جينا نحتفلوا شوية اليوم بالنجاح نتاع المخبر. جزيل الشكر للمنتدى، برنامج منتدى البيئة، وكذلك إذاعة الزيتونة، وإن شاء الله تكون الحلقة كالعادة مفيدة والكل يكونوا عندهم تحصل عندهم الاستفادة بالحق، معناتها في خاصة في تثمين البحث ونقل التكنولوجيا.
1: إن شاء الله هذا هدف من أهدافنا، وإن شاء الله اليوم بهذا التكريم بما أتينا من معناها وسائل حبينا نكرموا من خلالكم انتم، نكرموا الباحثين في تونس الكل، نكرموا المركز نتاعكم، وان شاء الله ينجوا على منوالكم. ان شاء الله راهو هالتجارب هذه تاع النجاح تنتقل، لانه راهو العلم هو مفتاح التقدم، هو مفتاح الرقي. ان شاء الله بلادنا تمشي في هذا المنوال. كذلك باش يكون معنا في الافتتاحيه اذا في الفقره التاصيليه لاثاثها فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبلسي، كالعاده اخترنا من المواضيع في علاقه وما يتماهى مع موضوع اليوم، اذا موضوع البحث العلمي، اذا موضوع البحث العلمي وحاجه الامه اليه من خلال كتاب الله وسنه رسول الله، باش ناصلوا هذا المحور. كذلك في مداخله هاتفيه قامه من القامات العلميه، إن شاء الله في مستقبل الأيام يقع تكريم الشخصية هذه كما عديد شخصيات في حقيقة الأمر اللي فادوا برشا البحث العلمي بشهادة الحضور اليوم. إن شاء الله نسمعوها مباشرة من السيدة أو من الأستاذة مفيدة سعيداني. أخص بالذكر الأستاذ إبراهيم مرزوق، خبير في مجال النباتات العطرية والطبية، ومداخلة حول تسليم مشعل البحث من جيل إلى آخر من خلال تجربته الشخصية. تحية لهذا السيد الكبير بعلمه. وما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة اللي فيها عديد الأخبار البيئية، هذا معنا في إذن الكونديكتور بتاعنا اليوم. ما تبعدوش برش على إذاعة الزيتونة، قبل هذا نرفع أيدينا بأكف الذراعة، سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. في الختام باش تكون معنا طيب باش يكون إذن مخصص إلى فقرة تكريمية صغيرة يسلم فيها درع هذا التكريم ودرع هذا النجاح إلى المخبر من خلال إذن الأستاذة بسمة أو الأستاذة مفيدة سعيداني والمهندسة بسمة السيود. ما تبعدوش برشا في الإخراج اليوم أخونا طارق التايب والإخراج الإذاعي والإخراج الرقمي كالعادة أحمد الطبابي. نتقابلوا بعد فاصل قصير ومضة تحسيسية إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لمحاورة ضيفتي الكريمتين قبل هذايا، وقبل ما ندخل في الحوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي في الفقرة التأصيلية، نحب نذكر اللي موضوع اليوم هو موضوع هم البحث العلمي وتتويج البحث العلمي من خلال إذا نجاح تجارب البحث بمركز البيوتكنولوجيا بورسدرية، والعمل على تثمينها إذا جائزة أحسن مخبر بحث وانفتاح على المحيط سنة 2025، مخبر إذن النباتات العطرية والطبية بالمركز. نموذجا يهمنا برشا أن ننجو على مثل هكذا تجارب ناجحة. في الفقرة التأصيلية اخترنا أن يتماهى موضوع اليوم مع أهمية البحث العلمي من خلال القرآن والسنة اللي باش حكينا عليه، ويأصل هنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفتيك الكريمتين وكل مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين.
2: أمين أمين يا سيدي. نعم.
3: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب النظر والتفكر والاكتشاف، وجعل العلم سبيلا إلى معرفة الحق وعمارة الأرض وتحقيق منافع الناس. والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. حين نتحدث أخي توفيق عن البحث العلمي، فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتحدث عن مخابر وأجهزة ومعادلات وتجارب ومؤسسات جامعية. هذا كله صحيح، ولكن السؤال الأعمق هو ما موقف القرآن من المعرفة التي تكشف سنن الله في الكون؟
2: نعم.
3: وهنا نجد أن القرآن لا يقدم لنا كتابا في الكيمياء أو الطب أو البيولوجيا، ولا يضع مناهج التجارب المخبرية، ولكنه يبني العقل الذي يطلب العلم ويدعو إلى النظر والتفكر والتدبر والتعلم. ربي عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقرآن يقيم تمييزا واضحا بين من يعلم ومن لا يعلم، ولكن القرآن لا يطلب من الإنسان أن يحفظ المعلومات فقط، بل يدعوه إلى أن ينظر في الكون. ولذلك قال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ويقول عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلهنا نشوفوا لفظ انظروا ولفظ ينظرون وكيف، يعني هذه ألفاظ تفتح أمام الإنسان باب السؤال والملاحظة والتأمل. ولهنا نقترب من روح البحث العلمي أخي توفيق، اللي هو أن ترى الظاهرة وأن تسأل عنها، يسميها العلماء بالملاحظة، وأن تبحث في أسبابها وأن تختبر وأن تتثبت، ثم تبني النتيجة على الدليل. ومن أعظم القيم التي يحتاج إليها البحث العلمي التثبت. نعم. ربي عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني التثبت من المعلومات ليس خلقا يعني إعلاميا فقط، ولا مهارة بحثية فقط، بل هذه قيمة شرعية. يعني الباحث الحقيقي ما يقولش أظن ثم يبني عليها حكما قاطعا، بل يقول: ما الدليل؟ شنو هو المنهج الساعة؟ كذلك ما هي النتائج؟ وهل يمكن إعادة التجربة؟ وهل تتفق النتيجة مع ما سبقها من بحوث؟ وهذا معنى يقترب جدا من روح البحث العلمي الرصين. وإذا كنا اليوم نتحدث عن مخابر للنباتات العطرية مثلا والطبية، فإنه هنا عندنا سؤال مهم: علاش نبحثه؟ هل لنشر الأبحاث في المجلات فقط باش نشارك بها في مناظرات نتاع انتداب مثلا، أما لتحصل على شهادة وعلى ترقية أكاديمية بتولي مثلا أستاذ محاضر، أم أن العلم ينبغي أن يخرج من المخبر إلى حياة الناس؟ هنا يأتي معنى عظيم في الشريعة وهو نفع الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكل علم يسهم في رفع مشقة عن الناس أو تحسين غذاء متاعهم أو حفظ صحتهم أو حماية البيئة متاعهم أو تثمين مواردهم. إذن هذا علم يتجاوز جدران المخبر إلى المصلحة الإنسانية. وهنا تظهر أهمية مفهوم نسمع عليه برشا في مجال البحث العلمي اللي هو تثمين البحث ونقل التكنولوجيا. يعني البحث اليوم ما يزموش يقعد حديث الرفوف، يعني نعمل أطروحة متاع دكتوراه متاع 405 صفحة يوم بعد تقوم شقراها شنية الأثار والمآلات متاعها، شنية الثمرات متاعها، كيفاش ممكن تطبق في واقعنا اليوم. يعني إذا اكتشف البحث الخاصية هذه في نبات أو مادة طبيعية لها قيمة طبية يطوروا تقنية تحسن الإنتاج، يجي بعد الاكتشاف كيفاش نحول المعرفة إلى قيمة. وهنا يتلاقى العلم مع الاقتصاد ومع التنمية ومع حاجات المجتمع، وهذا مش بعيد على مقصد الشريعة في عمارة الأرض. ربي عز وجل يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني الاستعمار هنا بمعنى طلب العمارة والقيام بها. ومن أوائل ذوات العمارة متاع الأرض في عصرنا هو العلم والبحث والتقنيات. وهنا نحب نشير إلى قضية أخوي توفيق نراها شديدة الأهمية، أن البحث العلمي لا ينجح بالأفراد وحدهم بل بالتراكم. شنو نقصد بالتراكم؟ يعني العالم والباحث اللي يأتي بعد عالم لا يبدأ من الصفر، فماش واحد من الصفر. والمختبر اللي يسلم جيل من جيل ومؤسسة من مؤسسة وقسم من قسم لا ينبغي أن يكون مجرد بناية وأجهزة، بل ينبغي أن يرث الجيل الجديد خبرة ومنهج وذاكرة علمية. سطر لي على ذاكرة علمية، لأنه هنا نفهم قيمة أن يقول الباحث وسلم المشعل لمن بعدي. يعني المعرفة لا تنتهي بصاحبها، والعالم الحق ما يكونش همه أن يكون آخر اسمه في السلسلة، بل أنه يكون حلقة قوية تسلم المعرفة أقوى منها وتتلقفها الناس اللي بعده. وهذا ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يعني العبرة هنا في قوله علم ينتفع به، ليس المقصود مجرد وجود العلم، بل أن يكون له أثر وانتفاع. وذلك علاش لا يعني نفرح بحصول مخبر على جائزة، لا ينبغي أن يكون فرحا بالميدالية فقط. الجائزة جميلة صحيح والتكريم مستحق، لكن السؤال الأهم ماذا سنفعل بهذا النجاح؟ هل النجاح هذا باش نشجع به طلاب جدد على دخول ميدان البحث؟ هل البحث هذا باش يفتح باب لتحويل النتائج العلمية هذه إلى منتجات وخدمات؟ هل باش يخدم الفلاح والمستهلك والمريض والمجتمع؟ إذا يحصل هذا هنا نكون انتقلنا بالبحث من نجاح أكاديمي إلى نجاح مجتمعي. ومن أجمل ما يمكن أن نختم به أنه القرآن علمنا أخويا توفيق ألا نقف عند المعلومة، بل ننتقل من العلم إلى العمل. ربي يقول وقل ربي زدني علما، هذه في غاية العمق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربي، يؤمن أن يسأل هنا عن أهمية العلم وأنه يسأل المزيد من العلم. يعني الأمة اللي تتوقف عن السؤال والبحث والاكتشاف فتتوقف عن التقدم، والأمة اللي تجعل لعلمائها وباحثيها مكانتهم وطربة البحث بحاجاتها وتحرص على نقل المعرفة من المخبر إلى الميدان فإنها تبني مستقبلها بنفسها وتخصص الميزانية، خاصة الميزانية الضرورية. لذلك مش ما يكونش آخر همنا هو البحث العلمي. ولذلك أقول ليست أزمة الأمة أنها لا تملك العقول، بل من تحدياتها أن تجعل العقول تعمل وأن تحمي الباحث وأن تثمن نتائج البحث وأن تنقل المعرفة من صفحات الأبحاث إلى حياة الناس. البحث العلمي ليس ترفا وليس زينة للمؤسسات، إنه أحد شروط القدرة والاستقلال والتنمية. وكل مختبر ناجح وكل باحث مخلص وكل تقنية تخرج من العلم إلى حياة الناس هي لبنة في عمارة الأرض وتحقيق منفعة الناس. نسأل الله أن يزيد بلادنا علما وأن يكرم باحثيها وأن يفتح لهم أبواب التوفيق وأن يجعل علمهم نافعا وبحثهم مثمرا ونتائجهم خيرا للناس والوطن. وقل ربي زدني علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طربلسي على هذه الفقرة التأصيلية المهمة جدا واللي باش نلقاو بعض الإجابات لدى ضيفاتنا الكريمات. فاصل ثم نعود.
3: شكرا.
1: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
2: نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نفتح الحديث مباشرة مع ضيفتي الكريمتين. نبدأ بتهنئتك من جديد من خلال شخصك السيدة مفيدة سعداني بحصولك على اعتجازة كما كان يقول الشيخ، معناه الناس كل تحب اللي بعده، جميلة جدا لكن هامة جدا، هو حدث هام لابد من التنويه به. طبعا نرجعوا لك بتبعتها من بعد شنفهم، ولكن هات نمشيوا للسيدة أو المهندسة بسمة السيود باش تحطنا في هالإطار العام متاع النجاحات متاع المركز. تعرف ذكرنا بالمركز، ذكرنا بتموقعه على إذن الخارطة البحثية في تونس، وكذلك هذا المخبر الصغير في العمر الكبير بنتائجه، وأكبر دليل هو حصوله على أفضل جائزة مخبر بحث. نعم لكل كلمة.
5: رحب مرة أخرى بالكافة المستمعين معنا
2: والمشاهدين كذلك.
5: والمشاهدين طبعا. احنا سبق وعرفنا بالمركز، لكن التذكير دائما به، مركز بيوتكنولوجيا برج السدرية تم أحداثه سنة 2005 بقرار من أمر معناتها في جرت معروف، لكن هو معروف اللي احنا زادة كانت معهد أعلى للبحث العلمي بالقطب التكنولوجي برج السدرية قبل ما يكون قطب، كان معهد أعلى أنشئ من سنة 1980، دونك كان قديم برشا، وبعديك كبر. هذاك علاش احنا نقولوا كي تبدا حاجه تكبر بشويه بشويه، كبر برشا هالمعهد هذايا، ولا هو اربع مراكز بحثيه.
2: نعم.
5: منهم مركز بيوتكنولوجيا برج السدريه مختص اكثر في البيوتكنولوجيا النباتيه، نخدموا برشا على النباتات، فيه سته مخابر بحثيه وحكينا عليهم قبل، سته مخابر بحثيه معناها كل واحد وقتاش انشئ، لكن المخبر نتاع اليوم الحقيقه هو من اخر المخابر اللي انشئت في مركز البيوتكنولوجيا، من اخر المخابر لكنه فريمون اعطانا نتائج مهمه جدا، اللي هو توا ولا افضل مخبر معناتها لسنه 2025. هذيك علاش حبيت نحكي شويه على النشاه نتاعو.
2: المخبر
5: انشئ سنه 2015، يعني بعد انشاء المركز اللي هو في عنينا سنة 2005، دونك احنا في 2015 تم انشاء المخبر هذايا، وتمت ادارته من طرف الاستاذ رياض الكسوري، نقدم له تحية، وان شاء الله باش يكون معنا في حلقات قادمة باش يحكي اكثر على الانشطة نتاعه، وخاصة اللي هو صاحب براءة الاختراع الدولية في تونس، معناها قليل برشا على عنا المخبر هذايا. يهدف خاصة الرؤية متاعه كانت تهدف إلى تطوير البحث في مجال النباتات العلمية الطبية والعطرية، اللي هما نباتات موجودين في الدولة التونسية، وما كانش معناها التثمين متاعهم كانت معناها معروف، يعني كانت تثمينهم معناها معروف حاجات معينة، لكن البحث فيهم كبير ياسر وغالي وفما ريشات
2: مفتوح بالضبط. نعم.
5: وتثمين ده كذلك الموارد البيولوجية. انطلق المشروع هذايا منذ انطلاقه حاذية بدعم من إدارة المركز في الوقت ذاك، على رأسهم السيد والأستاذ الشادي العبدالله، دائما قدموا له تحية، دعمهم برشا ووفر لهم الظروف المناسبة لانطلاق المشروع، وبالتالي تمت الإيفالواسيون متاعه عن طريق احنا نقولوا لها الكوميسيون متاع تقييم اللجنة تقييم البحث وقتها، و وفرحنا برشا في 2015 تم إنشاؤه، ومن خلال تطوير أنشطة المخبر وإطلاق مشاريع وأعمال بحثية جديدة وتعزيز التعاون العلمي، منذ سنة 2022 تسلمت سيدة مفيدة سعداني، أستاذة مفيدة سعداني، الإدارة متاعه، وطورت من مشاريعه، وطورت كذلك من الأنشطة متاعه، وكذلك البراءات الاختراع واليوم يأتي تتويج المخبر هذايا سنة 2026، لكن احنا هو تتويج وتسمى 2025 خاطر مازال ما كملش السنة، وتحصل على أفضل طبعا جائزة أفضل مخبر، وبمسيرة علمية كذلك متواصلة وتراكم مجهودات وكفاءات الفريق هذايا منذ سنة 2015 إلى سنة 2025. والسيدة مفيدة سعيداني اليوم معنا باش تحكي أكثر على النجاحات هذية وعلى الأنشطة متاعه وعلى مختلف الفريق الموجودين عندها بأكثر تفصيل، وكذلك سبب النجاح باش نعطيه للناس اللي تسمع فينا وكذلك المخابر البحثية كيفاش ينجموا يوصلوا يتحصلوا على الجائزة هذية وكيفاش يستنفعوا ويخليوا البصمة متاعهم في تثمين البحث.
2: ممتاز جدا، يعطيك الصحة. خليني نمر لضيفتي الثانية السيدة إذن مفيدة سعيداني التونسي، وأنت مديرة مخبر النباتات العطرية والطبية بمركز البيوتكنولوجيا. كما كانت تقول السيدة بسمة، إذن فما معناها فما ديكريتير متاع متاع متاع حصول على الجائزة. لو كان تقدم منا شخصك ساعة في كلمتين ثم المخبر في كلمتين، بطبيعة الحال راهو نأكدوا راهو التكريم، التكريم يتجاوز الأشخاص ليصل ويمس المركز الكل ويمس الباحثين الكل، لأنه تقريب مدرسة واحدة مدرسة البحث العلمي كل في اختصاصه، وأكيد كل إنسان بلا لبنة كما كانت تقول سيدة جاء العمل جماعي. لك الكلمة سيدتي.
6: شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج المفيد.
2: بارك الله فيك.
6: نحن اليوم جينا باش مناسبة هذا الحدث اللي هو تحصل مخبر النباتات الطبية والعطرية على جائزة أحسن مخبر كما تفضلتم. وبالطبيعة المخبر موجود في مركز البيوتكنولوجيا ببورسدرية. اسمحوا لي أولا بتقديم الإهداء، أهدي هذا النجاح وهذه الجائزة إلى مركز البيوتكنولوجيا.
2: أكيد.
6: فردا فردا عمل أساتذة مديرين وعلى رأسهم السيد الأستاذ شكري مسعود.
2: تحية خاصة لي لأنه ما يرد الناس طلب كيف نستدعاه.
6: تحية خاصة
2: نعم
6: لسي شكري مسعود، ونحب ليس برمي ورود، سي شكري مسعود عنده طريقة في التسيير رائعة.
2: نعم.
6: لماذا أصفها بالرائعة؟ لأنه رغم معناها الكمية المسؤولية ما يرجعكش.
2: نعم.
6: وانا في نفس الإطار نتفكر روحي وانا نحضر في الملف اللي هي في برشا أوراق، لقيت ناقصني الأورغانيغرام. قمت مشيت ننقص شكري مسعود في اجتماع مهم مع السيدة الكاتبة العامة، اقتحمت عليهم الاجتماع وكلف بكل صدر رحب كلف السيدة الكاتبة العامة السيدة سلمى بوشعيرة اللي أقدم لها التحية والإهداء الخاص، وقامت معايا وصدقوني خذت وقتها واعطتني.
2: نعم.
6: الأوراق معناها سي شكري مسعود ما يعطلكش.
2: نعم ما شاء الله
6: ما يعطلكش.
2: الحمد لله.
6: مهمة برشا. مهمة برشا معناها إنسان تلقائي وما يعطلكش، وهذه خصلة وأنتر معناها ظفرين. راهو سي شكري مسعود مختص في النباتات الطبية والعطرية أيضا، عنده ما يقول ساعاتنا معناها نبدأ نتناقشوا.
2: نعم.
6: نسألوا على كومبوزي ولا حاجة. دونك شكرا. أهدي هذا النجاح إلى مخبر النباتات الطبية والعطرية فردا فردا. الأستاذ أبدأ بالأستاذ رياض لكسوري، هو من كان له شرف رئاسة المخبر. السيدة ابتسام حمروني هي أستاذة معانا ورئيسة مشروع. السيد الأكرم الحيوني، السيد كمال مساعدة.
2: نعم.
6: منى بن فرحات، إنس بالطيب، سمية بورجو، مريم بن جميع، حنان فلاح، وديد مقديش. يجب ذكر أسمائهم لأنه بالحق هي
2: جائزة علم اليوم. ما شنو نحكي على بحث علم.
6: مخبر. نعم. هي جائزة مخبر. والمخبر متكون من
2: فريق.
6: من أساتذة. ولا أنسى الإطار التقني وعلى رأسهم التقني شيميست هو ممتاز، مجدي الهمامي وصابر الخماسي وسيدة سوسن، وكذلك العاملة بالمخبر اللي بلاش بها ما نجمو نعملو حتى شيء، السيدة سلوى زمالي. دونك نشكرهم الكل، وعندي إهداء خاص وخالص للأستاذين الفاضلين السيد إبراهيم مرزوق
2: اللي بيشكون معانا على المباشر،
6: والسيد الشادي العبدلي
2: تحية ليه القامات العلمية. نعم،
6: لأن لا سي سي فما حاجة معناها كريتير سيونتيفيك، المخبر هذا فيه 12 أستاذ، شاءت الصدفة أو من حسن حظ
2: الأقدار، نعم،
6: اللي تسعة أساتذة وقع تأثيرهم في أطروحات الدكتوراه على أيدي الأساتذة الأفاضل السيد إبراهيم مرزوق والسيد شادي العبدلي.
2: نعم.
6: إضافة أخرى، شادي العبدلي وقتها في 2015 هو المدير العام. نعم. للمركز وعاوننا لتأسيس مسيرة باش يعاوننا ويوفر لنا الإمكانيات لوزيدياتي أربعة أساتذة من خيرة الأساتذة اللي هم سرياض الكسوري، مدام السيدة وداد والسيدة نهلة العبيدي وسمية نحب نهدي لهم بالمناسبة هذا بيت من الشعر، نحب نهديه لهم خاطر مسيل باش يساهموا، نقول لهم ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. وشكر.
2: نعم.
6: لكم وأدامكم ذخرا لنا الكل
2: إن شاء الله. ربي يبارك لك ويعطيك الصحة في هالتعطير هذا. وصلنا تقريب الواحد به هيجا نرجع شوية لهالتراكم التجارب. نحن تقريب مازلنا أربعة دقائق خمسة دقائق باش ناخذوا المكالمة الهاتفية الأولى، باش يكون مع سي إبراهيم مرزوق بطبيعة الحال القامة العلمية واللي سيادتك ذكرت وهديت له شكر خاص. خلنا نحكيه باش نفهموا الناس معناها لماذا شنو ما الأعمال اللي قام بهم المخبر باش نوصلوا لهكذا نتائج وأنتم نموذج، خذينا نموذج النجاح متاعكم في نجاح المركز. نعم،
6: هو فعلا ينجم
2: باش نوصلوا للعباد عاد نبداو توا نعطيو المعلومات
6: خاطر خذي أحسن مخبر. هما أولا المحور بتاع المخبر هو محور حساس وتنجم تثمنه.
2: نعم.
6: هذه أول حاجة. وثاني حاجة كما تفضلت سيادتكم، احنا قدمنا الملف الترشح فيه ديكريتير.
2: نعم.
6: شنو ما الكريتير؟ قديش من منشورات علمية
2: وضع نشر،
6: قديش من بروجي، انت قديش
2: مشروع.
6: عندك مشروع بحث خاصة فيه امباكت معناها مادي، معناها قديش دخلت اللابوراتوار
2: فلوس. نعم.
6: الفلوس معناها احنا ما شاء الله قعدنا وهو خلال فترة اللي هي
2: بإجازة ما نقعدوش
6: في خمسة سنوات الأخرية دخلنا كمية
2: نصيب لباس بيه. نعم. أيوة.
6: قديش عدنا وفرنا من كونترا
2: للشغلي
6: قديش عدنا من بروفي قديش أطرنا من أطروح الدكتوراه قديش
2: معناها جملة من المقاييس اللي يعتمدوها في وهذا الكل فوازكم
5: المقاييس هي سي توفيق الانفتاح على المحيط
2: الانفتاح
5: فما دي كريتير احنا نقولوا اللي فيهم الانفتاح المحيط وفما دي كريتير اللي يخصوا البحث العلمي
2: معناها ذاتية وموضوعية خاصة ايكونوميك. واضح. ايواش نوصلوا معاك في ثلاثة دقائق هذوما. مثلا اذكر لنا بعض الابحاث اللي كما قالت عندهم مثلا امباكت ايكونوميك هذوما اللي انفتحتوا فيهم على المحيط. ايش معناها على المحيط؟ على الفاعلين الاقتصاديين. معناها فما حاجه انتم استجبتوا لها ولا طلبوكم والا بحث
6: مثلا. نعم. النجم نذكر مثلا احنا عدنا التجربه باهيه في الاليمونتاسيون انيمال التغذيه
2: الحيوانيه
6: الغذاء الحيواني. مثلا كانت عدنا التجربه في كادر تاع بروجي فيرير مع جروب بولينا هولدي
2: من غير ما نسميه مع هاي مش ما نعملوش لا بوبليسيتي غراتويت
6: لا خاطر سي تان بارتنير
2: بيان سي اي بارتنير هو اسمه
6: تسميه. عندنا زيد بروجي مع كيتيليكس وهذه ستارت اب صغيره
2: هذه شركه ناشئه ممكن نسميوها. نعم.
6: وعملنا معناها عملنا برودوي معناها وصلنا عملنا برودوي ان بروتوتيب واللي هو توا قاعد يتصنع
2: نعم
6: وخذا الطاقه الطالبة اللي خدمت في الكادر هذا خديها. وعدنا زيدة من مخرجات البارتنارية هذه عدنا بروجي شراكة بروجي كولابورا على البونسمون بيو ديغرادابل سيكاتريزون اوريشي بلي بلانت اروماتيك.
2: طبي هذا ما شاء الله. نعم.
6: وعدنا زيدة مشروع بريما سيكسيون اللي هو اللي هو هذا معناه فريمون دخل مونطون كبير

0: نعطيهم باش نشجعوا باش نخرجوا من المخبر. نعم. يعني مش نخرجوا نكبروا ال ال ال ال
1: الانفتاح اكبر على بالضبط
0: النتائج اللي عندنا نكبروها. احنا بون انا قلت لك فما سلم نتاع نعرفوا به احنا الماتوراسيون نتاع البروجي دونك هذوما بشوي بشوي كل مره تعطينا الوزاره مشكوره. وفي النجاح نتاع المخبر انه احنا تمكنا عن طريق البام, احنا نقولوا له البام, عن طريق البام خذينا برشا مشاريع في المجالات هذه معناها. نعم. اللي هي تقول لك فيرير اللي هو تثمين البحث, تثمين البحث فما مشاريع البيغوزي كولابوغا اللي هو بالعاني باش معناها الوزاره ولات تحثنا اكثر للعقود الاشتراكيه مع. نعم. الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الزوز معناتها.
1: نعم نحن
0: جبت حبيت خاطر نقول لك برشا اسامي, اما اسامي دوما كلهم نتاع تمويلات من عن طريق الوزاره اللي خلينا نخدم مع شركاء اقتصاديين واجتماعيين باش نكبروا البحوث.
1: نعم يعطيك الصحة. هذا علاش نحب ندخلوا في شوية تفاصيل, لأنه مثلا من الأسئلة حتى تاع سيدنا الشيخ ونحن في انتظار سي إبراهيم مرزوق أظنه أحسن عليه, نرجعوا باش نواصلوا والحديث ذو شجون. خلينا نسمعوا القامة العلمية سي إبراهيم مرزوق اللي سيادتك معناها ذكرته في الإهداء. خلينا نكتشفوا قاماتنا ومحلية تواصل هل التواصل الأجيال في مجال البحث العلمي. ألو السلام عليكم سيد إبراهيم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك يا سيدي, مرحبا بك هاو بحضور السيدة السيدة مفيدة سعيداني وسيدة بسمة سيود مركز بيوتكنولوجيا, وكان الإهداء مباشرة لشخصك. حبينا تحكي لنا على وأنت المختص في النباتات العطرية والطبية على تجربتك في تسليم مشعل البحث معناها إلى أجيال متعاقبة, وأنت أثرت برشا ونحب ناخذ هالتجربة الشخصية ورأيك في هذا التتويج إذن مع العمر القصير للمخبر, معناها مازال صغير المخبر النباتات العطرية والطبية. لك الكلمة سي إبراهيم, ما ينسمعوك.
2: شكرا شكرا لك ورحب بالضيوف نتاعك وكذلك بالمستمعين.
1: بارك الله فيك
2: أستاذ. العمل هذا في الميدان هذا بدأ بصفة محتشمة في إطار دكتوراه متاع مفيد السعيداني اللي هو كان يهتم بالقوارض.
1: نعم.
2: وبعد ذلك اخترنا مجموعة من النباتات اللي عندها حقيقة مفعول هام من ناحيتين, أولا من الناحية الغذائية.
1: نعم.
2: وثانيا من الناحية العلاجية. معناها كما نقولوا فما غذاء وعلاج في آن واحد.
1: ممتاز.
2: من جملة النباتات هذوما أخذينا الذرو اللي يعطي زيت للزبيب, وخذينا التابل, وخذينا القرطم, وكذلك ما ننساوش حبة البركة. حبة البركة الصنف التونسي.
1: أيواش.
2: وزاد عرجنا على نبتة اللي الناس يخافوا منها يسمعوا بها يتفجعوا, هي نبتة الكوخرة. الكوخرة هذه
1: الكوخرة أول مرة نسمع بها أنا.
2: الكوخرة هذه اللي هي داتورا باللغة العالمية, هذه يستخرجوا منها أدوية. يستخرجوا منها أدوية هامة خاصة للرواري.
1: نعم.
2: ولذلك الخدمة كيفاش كانت؟ كانت أنه من الأول نأخذ موضوع نبتة ولا اثنين ولا ثلاثة, نأخذه بصفة إجمالية نشوفوا أشني المكونات, ومن غادي نولوا أكل النبتين ولا ثلاثة نوزعهم على ثلاثة ولا أربعة باحثين, كل واحد يأخذ نبتة ويختص فيها. هذا العمل اللي كان. وأنا بكل صراحة أخبيش عليك أنه الباحثين الصغار هذوما الشبان نقولوا لقيت فيهم تجاوب كبير
1: ما شاء الله.
2: أولا
1: نعم.
2: من ناحية الانضباط, الخطر البحث راهو عنده طرق أولا, وثانيا رانا مربوطين بوقت.
1: واضح.
2: والعمل نتاع الباحث فلان

0: مربوط بالبحث نتاع اللي بعده واللي بعده.
1: صحيح.
0: ولذلك التأخير ما واش اللي فايت حتى إنسان.
1: نعم.
0: لقيت إذا تجاوب تجاوب ولقيت حقيقة قابلية منهم في كل شيء، معناها النصائح يطبقوها وتحصلوا على نتائج لا بأس بها. حتى أن بعض الأطروحات كانت من غير ما خطر أن طرف بها كانت لباس بها. والأهم من ذلك، الأهم من ذلك هو إشعاع تونس في الخارج.
1: نعم.
0: معودة إشعاع تونس في الخارج بفضل المقالات العالمية التي قدمت في أكبر المجلات العالمية،
1: ما شاء الله،
0: في المجال العلمي.
1: نعم. ممتاز جدا. رأيك في هالتتويج هذايا الأخير نتاع المخبر اللي سيادتك من مؤسسيه؟ نعم.
0: والله التتويج هذايا هو
1: شنو يقول لك؟
0: كنت نستنى فيه بكل صراحة.
1: الحمد لله.
0: على خاطر هما يستاهلوا أن يقع التتويج نتاعهم ويكون شرف للمركز كامل، مش كان للمخبر.
1: أكيد أكيد أكيد، يعطيك الصحة في الإشارة. نعم.
0: هذا المهم يجلنا نخدمه كمجموعة متكاملة، مش كل واحد منفرد على روح.
1: ممتازة.
0: ونخذ أولا للمخبر، ثانيا للمركز، ولكن لا ننسى تونس.
1: بالضبط، يعطيك الصحة. مخير ما معناها ما نخدموا به، هذايا معناها شهادة الحق من شخص اعتزوا بها. ما نعرفش كان تحب تتفاعلوا معاه بعجالة، معناها شنو تقولوا له حاجة على المباشر؟ سيدة مفيدة، شنو تقول سي إبراهيم بعجالة؟
2: سي إبراهيم بطبيعة هو الريفيرنس نتاعنا، وبالحق معناها علمنا مع الى جانب التأثير العلمي، علمنا كما قال هو لو ترافاي اون ايكيب.
1: بالضبط، الخدمه في فريق. نعم. أي. ممتازه جدا مدام
3: محل سي ابراهيم. معناها حاجه برك نحب نقولها، يعني نرحب به وفرحانه برشا اللي دخل معنا اليوم. سي ابراهيم الحقيقه ملي زيكون اسمه ديما نسمعوا كلمه موسوعه.
1: نعم.
3: سي ابراهيم راهو موسوعه، وخلى في بالي حاجه صغيره هكايا ان شاء الله احنا باش نخدمولها نعملوها حقوق التأليف. خللنا زادة موسوعة من النباتات اللي تلموا، وتوا عند
2: الحقيقة
1: خذ الميكرو، خذ الميكرو.
2: بس ما بالنسبة للموسوعة هذيك خدمها سي عبد الرزاق السماوي وسي إلياس كشوك اللي هو ترأس وحدة النباتات الطبية والعطرية اللي احنا تأثرنا فيها المجموعة هذي على يدين سي إبراهيم مرزوق.
1: ان شاء الله يرى النور.
2: اي، وعدنا هذي الاربية هذا بالحق هو كما نقوله الثروة.
1: نعم.
2: على نبات تونس. وعملنا له معناها عملنا له نسخة نيميريك. فهمتني؟ وهو زيدا ببلي في كادر متاع.
1: نعم.
2: أرتيكل. دونك
1: للتصحيح. نعم. ولا للتصحيح. نعم. للتصحيح. حسين يعطيكم الصحة، المهم فما أثر لابد أن يثمن. يعطيك الصحة سي إبراهيم مرزوق، وإن شاء الله تكون بحذانا في تكريم خاص بحضور إن شاء الله. هذا وعد مني باش تكون معايا في أقرب وقت مع نسق مع سيد إذا بسمة، ربما مع الأستاذة مفيدة في القريب العاجل. شكرا جزيلا لك على هذا المرور الخفيف لكن المفعم بالرسائل والإشارات الهامة. شكرا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. إذا قبل ما نمشي الفقرة الإخبارية عنا تقريبا دقيقتين، نحب نحيي فيهم المتابعين ومشاهدين سي فوزي جبالي، السيدة فرح بوعلي، السيدة هاجر شيرشي، سي توفيق بحروني، السيدة هاجر أو هالة الدشراوي، على حسن المتابعة والملاحظات متاعكم اللي قاعدة توصل تباعا. إذن ممتاز الباساسيون هذه، ونحن كنا نحكيه على الكم متاع البحوث اللي وقع تثمينها، وخاصة لي بارتنير هذوما الشركاء اللي هام جدا وجود شركاء. اليوم نحب نتوجه للسيدة بسمة، هل نحن ماشيين في النسق وفي السياق متاع التثمين الصحيح؟ معناها الامباكت يكون على اكثر على الشريك الاقتصادي او اللي عنده حاجه لهذا ال
3: اي احنا ديما نحبوا احنا نحبوا ديما نلبي الحاجيات نتاع الشركاء الاقتصاديين وكذلك الاجتماعيين.
1: نعم.
3: والمخبر هذا يمتاز الحقيقه بالميزه هذه. علاش؟ على خاطر عنده عديد العقود التشاركيه مع شركاء اقتصاديين ومن خلال تلبيه حاجياتهم.
1: نعم.
3: الاكثر يعني مادام جانا راهو حاجته بحاجه معينه، وكما قلت لك المره فاتت يا اما يحب يعمل ابتكار يا اما عنده معناها يحب حلول للمشاكل اللي عنده مثلا. وذاك علاش احنا نخدموا معاهم برشا. وتو تزيد تحكي لنا شويه الاستاذه مفيده، واحنا وين بعد تو نعرج شويه على بعض العقود هذه اللي الحق معناها فيها اثر اقتصادي وكذلك حتى اجتماعي، من خلال هي ذكرت شويه من خلال تشغيل الدكاتره زاد اللي كانوا معنا في الفريق البحث.
1: نعم. ماذا بينا نحكي شويه على الامباكت خاصه الاقتصادي والعائد معناها الريتور سير انفستيسمون الريتور سير ريشيرش. هذا الهام برشا باش ربما نوليو عندنا حاجات ذاتيه، معناها المخبر يولي عنده حاجات معناها ذاتيه
3: مدخول
1: يولي بالضبط. هذا اش نحبوا نحن اليوم، واش خاص كان المراكز كلها، لانه راهو القاطره الحقيقيه للتصور الاقتصاديه اللي تحقق استقلالية كما قال سيدنا الشيخ هو البحث العلمي. تشاطرني ولا لا الرأي؟
3: أكيد.
1: وأنت الحاصلة على الجائزة مخبر.
3: أكيد.
1: يعني
3: أكيد المخبر
1: من
3: هو
1: خلال. أكيد. أكيد.
3: من خلال أعضاء
1: أكيد والمركز بتبعت الحال
3: والمركز أكيد أكيد. المخبر معناها توا أنا الرافي شنو وعدنا؟ أنا ديما كنقدم المخبر نذكر شنو وعدنا دي بروتوتيب.
1: نعم.
3: دي برودوي شعادنا منتوجات.
1: بالضبط.
3: تلقى عندنا مثلا انا بيو امبلاج في الفورميلاسيون نتاعو، عندنا تلقى عندنا بونسمون بيو ديغرادابل. ومن من من هنا نشكر ونحيي ونهني الاستاذه كريمه حرشيني رئيسه مخبر ال بي ام ام ا بمركز
4: مركز المواد
3: اللي هي حقيقه هي معناها شريك فعال معنا
1: واساسي.
3: نعم. اساسي ديما عندنا عندنا برشا حاجات دي فورميلاسيون هي برشا عم تخدم على نباتات
4: خلطات.
1: نعم. اكيد.
3: اما القوه نتاع البحث العلمي اللي نحن نعملوا لا فورميلاسيون مثلا ناخذ انا وي ليسونسييل تحط شويه يطير
4: زيوت روحيه
3: الاكتيفيتي نتاعو تنقص. احنا كيفاش نعملوا له غباج ولا تغليف وتحطه في ماتير باش يكون هو تنجم تستعمله في حاجة
4: في مدة طويلة
1: في
3: أليمونتاسيون
1: أنيمال زيوت الطيارة هي. أي.
3: أي. ونفس الشيء بالنسبة كسوة لكولوران ولا لبوليفينول ولا معناها هذه هي الواحد
1: الغاية الأساسية.
3: تقول لي الامباكت هي راهو هو هي مش حاجة سهلة.
1: أكيد يعطيك
3: الصحة
1: ما يزمني نفهم.
3: أي أي
1: فما حلقة حكينا عليها تو توضحين
3: هما يسميوه لو بلاتو دو مور ولا
4: الفالي. إيه الفالي دو لا مور. إحنا
3: لا مور
1: هضبة الموت.
3: يعمل بروجي فاليدي في اللابوراتوار جيت عادي يكون معاك لو
1: جيت عادي للتطبيق. نعم جيت عادي للتطبيق
3: خاطر التطبيق مش
1: سهل. لا ديشيل معناها يكون من ديشيل
3: ما تلومش برشا على الشرشور ما تلومش برشا على البارتنير سيو ايكونوميك. الحكايه ما هو
1: معناها تجربه المخبر مش كيما التجربه الانتاجيه السلسليه.
3: يلزمك تفاليد في الان فيفو
1: مو يلزم زاد ياخذ شويه ريسك زاد هو توا نحن نحب نوصل رساله لبارتنير ايكونوميك باش يعاونوا شويه زاد مخابر البحث توا معناها اذا كانك معناها كاينو فما فقدان مصداقيه ولا فما خوف من الانفستيسمون
3: مالغري لي ديفيكولتي. الحقيقه سي توفيق فما معناها صناعيين مؤمنين بالبحث العلمي. وانا نذكر ديما مو تشجيعا للشباب من
1: الستارت اب معناها
3: اقوى الشركات
1: البارتنير شركاء
3: للمخبر. نذكر كيتيليكس اودو لا دبيو هذوما دو نوفيل ستارت اب واحده في
1: الشركات ناشئه جديده
3: واحده في الفالوريزاسيون تاع الكرب البلو
2: بور اكس الاكستراكسيون
1: دو الازرق
4: نعم نعم مخلفات
1: السلطعون مش هو ديجا ممتاز شيء معناها انت ولا
2: معناها صدقني معناها انا
1: خذ ميكروب ربي خذ ميكروب
2: معناها بالحق حتى مصروف معناها مادي معناها متواصلين معنا الى
1: صحة. الى ابعد رغم اني شركه ناشئه نقولوا مازالت مبتدئه لكن ممكن معناها عندها تمويل تمويل مهم
4: مؤمنين فكرتها وهم زاد مؤمنين باللي بيعمل فيه معناتها بالشراكه معناها نقول
1: باش نمشيو الفقره الاخباريه رغم زلنا شويه باش نخدم قبل هذايا نحب نحيي السيد علي الخشناوي اللي معناها يثمن هالبحوث وثمن التدريب دكتور علي الخشناوي واللي يشكر برشا سي ابراهيم مرزوق على المداخله نتاعو يعطيكم الصحه على التفاعل الحصيل هين برشا خلينا نمشيو الى وضع تحسيسيه ثم نمشيو الفقره الاخباريه ونعود
5: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي نحيو البلاستيك
6: أخبار البيئة أخبار البيئة.
1: السلام عليكم في الفقرة الإخبارية القارة لبرنامج منتدى البيئة هذا الأحد نمشي للخبر الأول. الخبر الأول حول صدور الدليل الإرشادي لمراقبة جودة المياه اللي صدر أخيرا ويهتم بعديد المراحل لمراقبة جودة المياه بدءا من أخذ العينات إلى الاختبارات الميدانية وضمان الجودة وصولا إلى البيانات والمعلومات. هام جدا هذا الدليل اللي تلقاوها على صفحة أو رصد الملوثات المائية. نمشير الخبر الثاني. انتظمت يوم 17 أوت الجاري القمة الأممية للأطراف وانطلقت القمة الأممية للأطراف حول مقاومة التصحر في دورتها 17 بمنغوليا شعارها استعادة الأرض واستعادة الأمل ووقع الاختيار على منغوليا نظرا لما تعرفه أراضيها من تصحر وصل إلى رقم مهول جدا 81.9%. أما على المستوى العالمي فتصل هذه النسبة إلى تقريبا 40%. فهل تتحقق الأهداف المرجوة لهذه القمة؟ سؤال للمتابعة. نمشي للخبر الثالث. في إطار مشروع العمل من أجل استدامة التنوع البيولوجي والغابات الذي تنفذه جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية تترأسها السيدة المتألقة هنية العشي إذن بمنطقة ببوش وبدعم من الصندوق العالمي للطبيعة مكتب تونس شمال إفريقيا الفوفواف أشرف فريق إذن من البنك الوطني للجينات البي ان جي يوم 18 أوت المنقضي على يوم تأطيري للنساء الجامعات لعديد من الحبوب الأصيلة. إذن نتبع نتائج هذا اليوم ونتائج الحبوب هذه في متابعة قريبة ورد صداء قريب سواء من الجمعية أو من بنك الجينات. نمشيوا للخبر الأخير. الخبر الأخير كالعادة وكل نهاية صيف على شواطئ مدينة إقليبيا وبمبادرة من السيد وحيد الجرحاني الناشط البيئي بامتياز بمدينة إقليبيا ومن عديد مكونات المجتمع المدني تم اختيار يوم الأحد القادم 30 أوت يوم لتنظيف شواطئ إقليبيا من بقايا التلوث تقريبا اللي حلمتهم سيف كامل. راهو نقولوا حملة جميلة جدا لكن المهم أن تكون الحملات وعدم التلويث في العقلية تولي ممارسة تولي ثقافة. يعطيكم الصحة حسيروا أهل إقليبة وإلى كل من بادر بتنظيف الشواطئ. الشواطئ أنا نعرفهم يمتدوا على 2000 تقريبا 270 كيلومتر معناها رقم مهول لكن ما يعوزنا هو المحافظة على نظافة هذه الشواطئ. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية ونعود فيما بقي من وقت إذن إلى محاورة ضيفتي الكريمتين باش نختموا في 7 دقائق تقريبا ثم يقع التكريم وتسليم إن شاء الله الورود والدرع. نرجع معاكم باش نجمو نختموا ونحن حكينا على كم هائل من هاته النجاح وراه برشا عمل. هذا ايش نحب نقوله معناها كيفاش نستشرفوا توا الاستشراف شنو تقول لك الجائزة هذه مثلا سيدة مفيدة
2: يعيشك الجائزة هذه تزيد هو احنا من قبل
1: باش ما نقفوش عنه نعم
2: من قبل مسؤولية البحث راهي كبيرة
1: نعم
2: معناها كيما ديما السؤال يقول لك واك عملت ارتيكل واك عملت تروح الدكتوراه وبعد
1: نعم
2: وتزيد الجائزة هذه مش تزيد من ثقل المسؤولية معناها انا نحاولوا قد ما نقدروا اللي هذوما لي بروتوتيب اللي حكيت عليهم في في في اللي وقع انتاجهم في المخبر راهم نهار وموا واحد ولا اثنين منهم راهم في السوق التونسي
1: هاو فما عاد مبادرات ما باش ما نرجعوش زيرو كيما نقولوا
2: غومي لي بوندول هاي خاطر انا ريتهم لي جوي ليسونسييل يخرجوا من تونس عندنا رومارا من احسن لي فاريتي
1: يمشيو لبرا
2: يخرجوا لبرا يجيونا سو فورم دو ميكرو انكابسولاسيون ونستعملوهم في العلفة ونبيعوهم عندنا هنا وإحنا عدنا الإكسبرتيز وعدنا الزيت نتمنى نهار نوصلوا ونقنعوا
1: المصنعين
2: المصنع
1: باش يولي علاش يجي من برا
2: نولي وإحنا زيتنا نصنعوه
1: هاو يسمعوا فينا هو نعم
2: ونعملوا له فورميلاسيون وندخلوا في الدومين اللي هو الفيتو أديتيف
1: نعم
2: الإنتاج فيتو أديتيف في تونس
1: ممتاز
2: وذاك مش ينقص من الكوم تاع
1: أكيد اقتصاد العملة الصعبة نعم وربما قيمة مضافة عالية سيدة بس
3: باش نرجع شوية على على أي على أثر متاع التثمين البحث في المخبر طبعا فما مثلا اللي ذكرت المؤسسة الناشئة لكيتيليكس باغ إكزامبل الكيتيليكس مثلا من أي نعتبرها من الشان الناجحة متاع التثمين البحث كيفاش جاونا للبيرو كيفاش قالونا شنو حاجياتهم عملوا دورة لقاو الخبرات متاع اللي تلبي حاجياتهم موجودة في مخبر النباتات العطرية والطبية
1: نعم.
3: منها قاموا بعقد تشاركي تعدوا وعاودوا ورجعوا للسيرفيس متاع التثمين البحث اللي هي اللي عنا احنا ومن بعد عملنا معاهم مشروع تشارك كبير اللي هو كولابوغا منه هو كيتوبان اي سميناه كيتوبان اللي هي متاع البونسمون احنا قلنا اللي بيوديغرادابل وتوا ثم براءة اختراع معاهم اونكور
1: نعم.
3: معناتها هذه الشان نحبوها جاي. بالحق نحبوا الشان تكون هكم على الشريك الاقتصادي هما يعاونونا في الـ في الـ في الفينانسمون واحنا كيف نحاولوا نلقاو الوزاره زاد موفرت لنا برشا معناها هذاك الشريك ما نخسر معنا يقعد ديما ما يتبع معنا
1: نعم.
3: كذلك فما التثمين الاجتماعي علاش على خاطر هذه نفسها الشركة الناشئة هي بيدها خذيت الدكتوراه متاعنا الدكتورانت اللي عنا
1: نعم.
3: وتوا
1: نعم.
3: قاعدة تعمل معناها معهم تشغيلها نعم. دونك كيف حلينا مشكلة اللي هي اجتماعية اللي احنا في التشغيل للدكاترة
1: نعم.
3: معناها الانفتاح يلزم يكون فيه شركاء اقتصاديين واجتماعيين وكذلك حاجه اخرى بربي حبيت مادام انت حكيت
1: الوقت فيه الوقت فيه نعم
3: شفت هذا خاطر انت حكيت على انت حكيت زيد على الاسوسياسيون الجمعيه اللي تخدم كيف المخبر هذا يخدم برشا على حملات تحسيسيه
1: نعم.
3: للسيدات الريفيات دونك عملوا لهم برشا دي فورماسيون ودورات
1: نعم.
3: تكوينيه كيفاش تبني المشروع نتاعها الصغير و وخاصة تعرف أنت البرشا يستعملوا هالبرودوي هذوما وتستحفظ على الثورة الطبيعية متاعنا اللي هما النباتات هذوما
1: نعم.
3: دونك كذلك حبيت نقول هذا كيف داخل في التثمين الاجتماعي
1: نعم بارك الله فيكم بقاونا تقريبا أقل من دقيقتين نحب نسلمكم الدرع جيوب حذايا مقابلين كاميرا هذية الزوز
2: بعجالة
1: كلمة إيجا قولها بحذايا إيجا قولها بحذايا ناحي كاسك إيجا بحذايا سامحونا المخرجين خلينا نسلموا هالدرع جوست باش نبداو مقابلين كاميرا تفضل ايه اقب بحذايا اي هاو كلمتك نجم تقولها لونية تفضل اي اقرب
2: في الكادر بتاع التشغيل نشكر زيدا سي محمد راشد البناني اللي اللي اللي في كادر بتاع بروجي موبيدوك نعمله في دكتوراه على الفالوريزاسيون بتاع فضلات الرمان
1: نعم فضلت الرمان ممتاز
2: مؤمن بينا
1: ان شاء الله ان شاء الله مبارك يتسلم من شخصك ومن شخصك سيدة بسمة ان شاء الله نزيد بعد بتصاور لانه خلطنا الى اخر واحدة. شكر موصول لكم الكل الفريق الكل البحث السيد المدير وللناس الكل السيد المدير العام خاصة
4: شكري مسعود الكاتبة العامة كافة العاملين في مركز بيوتكنولوجيا وهما كلهم عندهم معناتها يمثلوا الأثر ويمثلوا السنتر ويمثلوا كذلك نعم. المخبر معناها ما نجموش ننجحوا من غير تشارك
1: إن شاء الله هذاك تهزوا معاك كيف تطوروا به خليها كيف ترجعوا لكم إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم ينتهي برنامج نوصل إلى نهاية إذن حصة اليوم كانت إن شاء الله حصة ثرية فدناكم بها بتكريم البحث العلمي من خلال تكريم مركز النباتات العطرية أو مخبر النباتات العطرية والطبية بمركز بيوتكنولوجيا ببرج السدرية. شكر موصول لضيفتي الكريمتين الأستاذة مفيدة سعداني تونسي والسيدة بسمة سيود المهندسة كما وجهوا أو شكري إلى السيد أو الأستاذ إبراهيم مرزوق على مداخلته الهاتفية إلى كذلك الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي على تأثيث الفقرة التأصيلية لكم أنتم مستمعين ومشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام حتى نلتقي في محور آخر في موضوع آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه من نساوي ستارق التايب وسي أحمد الطبيبي في الإخراج أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني فيه صلي لي
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية.

0: عشر من المدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه، تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها يا رب منك حسن القبول والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب التحبير، وقد شرح فيه ما بينه وأفاض فيه المقالة سيدي أبو عمرو الداني رضي الله تعالى عن الإمامين الجهبذين، ونفعنا الله وإياكم بعلومهما آمين آمين، ما دامت فينا الأنفاس جارية اللهم ببركة القرآن، إلا أحطنا وإياكم، شفيتنا كفيتنا، رفعتنا يا حي يا قيوم. مستهلا هذا المنطوق بترحاب بين يدي الشيخ محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي يبارك في عمرك إن شاء الله وفي السادة المستمعين.
0: أمين يا رب.
1: منورين بنور القرآن، وربي لا يبعدنا على كلام ربي إن شاء الله.
0: سيدنا رسول الله به ما نكملنا سيدي باب ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الهمزة، تو ندخل باب جديد في هذا المصنف البهيج، وهو الإظهار، باب الإظهار والإدغام للحروف السواكن. أي سيدي
1: هك تو هذي الباب اللي يتكلموا فيه القراء الكل، خاص كما حتى سيدي الشاطبي، ذالو إذ وذالو قد وهل وبل وتأنيث وكل تكلموا فيه. هذا توا قال لنا باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن. واختلفوا في الذال من إذ، وتتذكر سيدي الشاطبي يقول نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل، شكل عطاء زاد كيف كيف في دال وقد كل به. يقول واختلفوا في الذال من إذ عند ستة أحرف، عند الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والدال. ملا إذ فما ستة أحرف اختلفوا بين الإظهار والإدغام فيها، وهذه رأي كلمة مش الذيل، معناتها كلمة إذ، ذال وإذ كيف يقولوا ذال وإذ ودال وقد، ما نتكلموش على الدال بصفة عامة،
0: لا لا
1: أيوة هكا
0: في حر
1: في كلمة إذ،
0: كلمتي إذ وقد
1: أي مثلا، طبعا نتكلم على الذيل إذ في ستة أحرف، أنا هما الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والدال، مليتهم هذوما الستة أحرف. وش يقول فيهم سيدي الشاطبي؟ نعم إذ تمشت هاو كالتاء زينب وزي، نعم إذ تمشت زينب وصالة الصاد دلها حرف الدال سمية جمال واصلا من توصل، هذوكم الستة أحرف الجيم والسين
0: أذكرهم في البيت صحيح رحمة الله عليه.
1: رحمة الله. قال ابن الجزري، قال ينقل في كتاب

0: سيدي
1: أبو عمرو
0: أبو
1: الدين
0: عمرو الديني،
1: تيسير.
0: أي قال والدال نحو قول المولى سبحانه وتعالى وإذ جعلنا، فما اللي يقرأها بالإظهار وثم اللي يقرأ وإذ جعلنا. بعد يعطي الأحكام سيدي شاطي ما تذكرها ولا وقت يذكر ذال وإذ فإظهارها أجرى دوام نسيمها إلى غير ذلك. به قال وإذ جعلنا وإذ زين لهم وإذ سمعتموه وإذ تبرأ وإذ دخلوا وإذ صرفنا. فكان الحرميان وعاصم، حرميان وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. حرميان شكون؟ نفع وابن كثير.
1: نفع وابن كثير مكي.
0: حرم المكي والحرم المدني. زيد معاهم عاصم قاري، من هذوما ثلاثة قراء. زيد معاهم أبو جعفر، هذوما أربعة قراء. زيد معاهم يعقوب اللي هما خمسة قراء من العشر. شو يعمل؟ يظهرون الذال عند ذلك كله، ما يدغموهاش كل. وأدغم ابن ذكوان في الدال وحدها، وأدغم خلف لنفسه وعن حمزة معناتها في اختياره هو، وكذلك هو راوي على سيدي حمزة في التاء والدال، وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم، ما يدغموش في الجيم، ما يقولوش وإذ جعلنا، لا وإذ، شكون هذم؟ خلاد والكسائي عند الجيم فقط. وأدغم أبو عمر وهشام الذال في الستة. سيدي أبو عمر البصري برويي الدوري والسوسي يقرأ وإذ جعلنا وإذ زين لهم وإذ سمعتموه وإذ تبرأ وإذ دخلوا وإذ صرفنا. حروف الستة شكون؟ عندها مع في الحروف الستة هشام وأبو عمرو البصري. به قال واختلفوا في الدال من قد، هاكا إذ وقد، دال وقد. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في يقول وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضعا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلأ. هذا يا سيدي الشاطبي. طب شو سيدي ابن الجزري وهو ينقل في كتاب التيسير واختلفوا في الدال من قد عند ثمانية أحرف، ملا الذال في ستة أحرف والدال في ثمانية أحرف. أنا هي عند الجيم والسين والشين والصاد والزاي والذال والضاء والضاد نحو قول المولى سبحانه وتعالى ولقد جاءهم، فمن يقرأ هكذا بالإظهار فمن يقرأ ولقج يدغم، وقد سمع قد سمع، وقد شغفها قد شغفها، ولقد صرفنا ولقد صرفنا.
1: ليش يا محمد الدال تسقط تماما؟
0: القراء مختلفين بين الإظهار وبين الإدغام، على سبيل ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن. ولقد زينا ولقد زينا، ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا، وفقد ظل فقد ظل، ولقد ظلمك ولقد ظلمك. هذا يا سيدي ورش فين يدخل؟ ضر ظمآن وامتلأ، معناتها في الضاد والضاء. فكان ابن كثير، أبشعتين التفصيل ده، ابن كثير وقالون وعاصم وأبو جعفر ويعقوب يظهرون الدال عند ذلك كله، ما يقرأوش بالإدغام. وأدغم ورش في الضاد والضاء فقط، وأدغم ابن ذكوان في الزاي والدال والضاد والضاء في الأربعة لا غير. وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاي، وبه قرأ على عبد العزيز الفارسي وأظهر هشام لقد ظلمك، ما ادغمهاش في سورة صاد فقط. وأدغم الباقون الدال في الثمانية، واختلفوا في تاء التأنيث، من إذ وقد، مش يدخل لنا في تاء التأنيث، هذه تاء التأنيث المتصلة بالفعل، تاء التأنيث المتصلة بالفعل،
1: بالفعل نعم،
0: مش بالاسم، مش بالحرف،
1: كما جعلته
0: صحيح. عند ستة أحرف، عند الجيم والسين والصاد والزاي والثاء والضاء، نحو قول المولى سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم.
1: بارك الله فيه.
0: فما اللي قراها هكا بالإظهار، ثم اللي قراها نضجش جلودهم.
1: هكا يتعدى مباشرة يدغم بالجيم.
0: أي يدغم التاء في الجيم.
1: نضجت جلودهم.
0: أي نضجش جلودهم. وكذبت ثمود، اللي يقرأ بالإدغام كذبت ثمود. وأنزلت سورة، أنزلت السورة. وحصرت صدورهم، حصرت صدورهم. وخبت زدناهم، خبت زدناهم. وكانت ظالمة، كانت ظالمة. كل وشبهه. فأظهر شكون؟ ابن كثير وقالون وعاصم وأبو جعفر ويعقوب التاء عند ذلك كله،
1: كلهم قرأوا بالإظهار.
0: نعم. وأدغم ورش في الضاء فقط، ضاء المشاهدة.
1: ما نسيتي ورش فالأبواب اللي ذكرناها في الضاء فقط،
0: يقرأها كان الظالمة، ما يقرأش كانت ظالمة،
1: راهي الضاء.
0: أي تشيل الضاء. أي
1: في ما هيش الضاء.
0: لا ما هيش الضاء،
1: كانت ظالمة. أحسنت.
0: فقط. وأظهر ابن عامر عند السين والجيم والزاي، واختلف ابن ذكوان وهشام في قوله تعالى لهدم الصوامع ولا لهدمت صوامع، فأدغم ابن ذكوان وأظهر هشام. قلت وأظهر خلف، قلت قال زين، وأظهر خلف عند الثاء. تقول وأظهر خلف معناتها في روايته هو في العشر في قراءته، وقت يقول أنت ترى مش نصحح في خلف عند الشاطبي وعند أبو عمرو الداني اللي هو الأولين، لا لا لا لا، وقت يقول قلت معناتها ترى خلف في العشر، خاطر هو زاد ثلاثة المتمم العشر. قلت وأظهر خلف عند الثاء فقط، وأدغم في الخمسة الباقية، والله المغفر.
1: نقفنا يكون الوقف حسن، هاكا نحطوا لها علامة شيخ محمد.
0: نعم.
1: نواصلها بإذن الله في هذا الباب المبارك، وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكن.
0: أي مازال هل وبل وببل
1: وقد، أخذينا حرف،
0: احنا أخذينا احنا أخذينا إذ قد. وقد وتاء التأنيث اللي هي تبع الفعل
1: ليست في الأسماء.
0: طيب ما زالت لنا هل وبل وغيره،
1: إن شاء الله نتبوها. أي سيدي نأخذ وجه الأداء إن شاء الله. آيات من كتاب ربنا تبارك في علاه مع رواية الإمام أبي عمرو البصري
0: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: فيه من الثمرات رزقا لكم الذي جعل لكم الأرض أقرنا سيدي معناتها الراوي الأول
1: سوسي.
0: لأبي عمرو البصري اللي هو الدوري.
1: دوري عفوا.
0: توا باش نقراو السوسي.
1: توا سيدي السوسي.
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن

0: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم سيدي محمد. هذه كانت تلاوة ندية مباركة طيبة من كتاب ربنا تبارك فيه ولا على رواية الإمام أبي عمرو البصري براويه الإمام الدوري والإمام السوسي.
0: أي قراءة أبي عمرو البصري ورواية الدوري والسوسي.
1: أحسنت بارك الله فيك. وفي الأداء قلنا في الترتيب سيدي
0: دوري
1: الشاطفي الدوري ثم الإمام السوسي. أكيد. نعم بارك الله فيك. نتمها بإذن الله شيخ محمد. نعم. إلى ذلكم الحين بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
3: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتون على القرآن الكريم. المنشد صهيب الحلبي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.